قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات

الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

0: أخ يقول هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال بعضهم يقول لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم قالوا نصف ديننا في التقية. ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه، هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. الذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين، فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب، أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال فقلت في نفسي إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا، وقرأ كلام العلماء واسمع كلامهم ماذا قالوا فيهم الذين عرفوهم، حتى قال القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، أي شر الجن والإنس. وهذا صح عن من؟ عن الأعمش، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى عن الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أخرج ابن النجار في تاريخه بالإسناد الصحيح عن الأعمش أنه قال تروح علينا جنين، التقى به، قال فقلت له ما تشتهي من الطعام؟ قال الأرز. قال فأتيته بالأرز فرأيت فكان من حولي يرون اللقم ترفع ولا يرون أحدا. قال فسألت فقلت له هل فيكم من هذه الأهواء شيء، أي هل فيكم بدع أنتم معشر الجن؟ قال نعم. قال قلت له فما الرافض فيكم؟ قال شرنا، شر الجن، هم شر الجن والإنس. فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يغتر بكلام الرافضة أو بتقيتهم أو بتلبيسهم، فهم أداة هدم للإسلام والمسلمين. والله ليس عندنا شك، بل على يقين تام أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. والله ما عندي شك بتاتا أن الرافض الاثني عشرية أكفر من اليهود والنصارى، وناس مرتدون محاربون للدين أشد الحرب. لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين في هذه الأزمنة كما فعلت الرافضة في كل العالم، في اليمن، في الشام، في العراق، وفي كل بلد يتواجدون فيه، وباسم الإسلام وباسم الحماس للإسلام. والمسلم حين يقرأ عقيدة أهل البدع، يعني حين يريد معرفة كلام أهل البدع، لا يأخذه من ألسنتهم أو من قنواتهم. بعض الناس مسكين تقول له عقيدة الرافضة كذا وكذا، يقول لا نحن نسمع في قنواتهم خلاف ذلك. طيب، هذا الكلام الذي قرره أهل العلم عبر مئات السنين غير صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام بصحيح، بل يأخذ المسلم عقيدة أهل الضلال والبدع من كلام أهل العلم الذين عايشوهم وخبروهم حتى يعرف ذلك. أخ يقول: في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه. يغتر بتلبيس الرافضة، قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا، تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم. فلا يجوز قبول تلك الهدايا، ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا، يريدون كسب الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون. فلا يجوز قبول الهدايا منهم، ولا يجوز الاغترار بهم، ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد، وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف، فهذا إنما هو تلبيس. وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون: نريد منكم مجاهدين. وسترون ذلك، أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف، بعضهم قد يجاملهم، يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك. وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم. أفعالهم لا تنكر. كم أخرجوا الناس من مساجدهم؟ كم قتلوا أئمة مساجد؟ قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح. أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس. هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس. كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان. هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه. ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة. لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا. لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس، والله المستعان.
1: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على

0: منهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا أخرجه مسلم.
1: هذا الحديث في موضوع الجهاد في سبيل الله لأن هذا الباب باب الجهاد من بلوغ المرام. دخلنا أول الأحاديث في الباب العام الماضي وانتهينا إلى هذا الحديث الشريف وهو حديث طويل يتضمن أحكاما كثيرة من أحكام الجهاد فهو حديث شريف عظيم وفيه جمل كبيرة وأحكام من أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل فلنأخذه جملة جملة. نعم.
0: صلى الله عليه. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول
1: سليمان
0: الله
1: سليمان تابعي وأبوه بريدة بن الحصيب صحابي جليل. نعم.
0: عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
1: إذا أمر أميرا كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. الجيش هو الجند الكثير والسرية هي القطعة من الجيش تنفصل من الجيش ترجع إليه تنفصل من الجيش لمهمة قتالية ترجع إلى الجيش. تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا تخرج عن كونها جيوشا أو سرايا وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام وأحيانا يؤمر بدله أميرا فهذه الجملة استفاد منها أولا أن الجهاد من صلاحيات الإمام فهو الذي ينظمه وهو الذي يأمر به ويشرف عليه وليس الجهاد أعمال فردية كل يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد في سبيل الله هذه فوضى وتسبب على المسلمين شرورا كثيرة فلا بد أن يكون الجهاد راجعا إلى ولي الأمر أمر المسلمين كما في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى تنظيم الجيش والأمر بالجهاد وأيضا يؤمر فلا يكون هناك قطعة من الجنود يتأمر عليهم شخص من نفسه بدون إذن الإمام بل لا بد أن يكون الإمام هو الذي يتولى ذلك ويرجع إليه فيه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. نعم. أوصاه، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. هذا فيه أن ولي الأمر يصدر الأوامر والوصايا على الجيش الغازي، ويبدأ بالأمير فيوصيه بتقوى الله، وذلك بأن يراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي تصرفاته، وتقوى الله كلمة جامعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته. وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد، التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي يوم حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك، فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها: تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله: قال وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب، قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها، سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول: يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، إذا علم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها، فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره، ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة. من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخره. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده، لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد في قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسمه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم، قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل عندي 100 عبد، عندي 100 عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون

0: فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة. فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أم أحسن. قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفة الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سؤدده، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة.

أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات
الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، سبعة فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد. ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز،
أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأحد والواحد، وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأن لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا
إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك.
يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به.
فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت. أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه. هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء.
ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباد أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه؟ علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى
على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء، بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. ما أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال: فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة، استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: إن أسماء الرب، أو إن لفظ الرب، نعم، في اللغة
استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول، يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث، يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق، المالك، المدبر لأمور خلقه، المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله، قال: إن الرب هو القادر، الخالق، البارئ، المصور، الحي القيوم، السميع البصير، العليم، المحسن، المنعم على خلقه، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويضل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني. ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق، إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم، بإيجادهم، برزقهم،
بتدبير أمورهم. فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره في هذه الربوبية العامة، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة، والرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث من رب هذا الجمل، أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها هي سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يريده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى.
فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية. قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي زرع. قال الله عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد. حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء، ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال: يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن. وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة، والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها.
الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة،

فهما يدلان على الرحمة. ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمهم الله على قولين. من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء، ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف، القول الثاني في التفريق بينهما قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية.

0: قالوا: فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا: فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفات ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر. هكذا اسمه الحي خاص به، اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلق رزقه إليهم. قالوا: فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين اللوجي، والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن، مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها، فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله، فآثار رحمة الله تعالى كثيرة كما أمر الله تعالى بذلك في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك،
1: أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة
0: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق، خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد، قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

0: هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر، كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة. فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت
1: ضعيف، وسط الإيمان لكنه ضعيف. ثم المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوسط الناس في صلاته، ولهذا قال بعض أهل العلم قولا سديدا أنه إذا ترجح أحد جانبين من الصف وصار بعيدا من الإمام فالأولى أن يكون الإنسان في الجانب الآخر. يعني مثل لو أن الناس صفوا مع يمين الصف وكثروا، نقول لا، الأفضل تأتون اليسار، أولا لأنه أقرب من الإمام، والثاني لأنه أقرب إلى توسط الإمام. نعم، إذا رأى خالف يطلب ذلك.
2: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا يقرأ؟
1: فهل
2: يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أم لا يقرأ أثناء قراءة الإمام؟
1: الصحيح أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ودليل التخصيص عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قال قائل بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه، قلنا لكن خصوص لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب مؤيد بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الصبح صلاة جهرية، فالقول الراجح في هذه المسألة هو العموم. فنقول للمأموم إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمه. نعم.
3: أنت الشيخ يعني أحد المشايخ قبل أن تجي إلى هنا نصحني أحد المشايخ أن أخرج بعض أموالي أو كل أموالي اللي كانت بالبنوك من سهامات وكذا، ولكن أنا لما أستفسر كذلك يعني متى يعني أخرجها أو ماذا أفعل فيها أو ما، ولو يعني جعلتها بالبيت كذا ما أمن عليها حقيقة، فما رأيكم في ذلك؟
1: رأيي في ذلك أن إدخال الدراهم بالبنوك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يأخذ ربا، يعني يعطي البنك مثلا 10,000 ريال وبعد سنة يأخذ منه 11,000، فهذا لا يجوز لأنه ربا صريح. والقسم الثاني أن يجعلها في البنك ولا يأخذ ربا، فهذا الأفضل أن لا يجعلها في البنك، لأنه إذا جعلها في البنك توسع البنك وازداد ماله وكثرت أرباحه الربوية. ولكن إذا احتاج إلى هذا مثل أن يخاف على أمواله في البيت فلا حرج أن يجعلها عند البنك.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن

قيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم

0: أن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: أخ يقول: كم المدة التي يجوز للمرابط في سبيل الله أن يغيب فيها عن زوجته، وهل يأثم إذا بلغت المدة إلى السنة إن كانت راضية بذلك فلا يأثم، وإن كانت غير راضية بذلك فدون هذه المدة يلقى أهله؟ ثم إني أنصح إخواني المرابطين هنا أو في كتاف حفظ الله الجميع أن يأخذ أهله معه وينظر له بيتا ويرابط، وفي وقت فسحته ومن يخلفه يتفقد شؤون أهله عن قرب. وهناك بيوت القبائل، وقريبا إن شاء الله يكون هناك مركز وتكون بعض البيوت ويحصل الرباط ويكون هناك مدرسون ويحصل طلب العلم ويجمع بين هذا وهذا، فيكون الرباط لدفع عن الأنفس والأعراض والدين، ويكون طلب العلم والتزود، وهذا من فضل الله. وفي هذه المدة قبل حصول ذلك هناك ينبغي لإخواننا حفظهم الله أن يصبروا على الرباط. من قدر أن يأتي بأهله معه بها ونعمة، ومن لم يستطع صبر على الرباط، وننصح من وراءه أن يخلفه في أهله بخير بحيث لا يحصل لأهله نقص مادي بقدر المستطاع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. وفي الحديث الآخر: من لم يغزو ولم يجهز من لم يغزو ولم يعزم على الغزو مات على شعبة، ولم ينوي الغزو مات على شعبة من النفاق. الحديث. فنحن والله الحمد هنا والله في خير كثير جدا جدا، قل أن يوجد نظيره على وجه الأرض في الجمع بين طلب العلم والرباط. وإخواننا الأحبة في كتاف على خير كثير وفي آجر جزيل بين الأحجار والأنطار وهم على الثغور على ثغر عظيم ضد أعداء الله الذين هدموا الديار وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وشردوا المواطنين وفتنوا الدنيا والدين. هذا جملة ما في القول، فتنوا الدنيا والدين، هيهات أن يصلوا إلى مقصودهم سواء هنا أو هناك. فعندهم من والله ولله الحمد والمنة من البلاد اليمنية من يعتبر هذا يعني مكرمة أن الله يسر بمثل هذا الذي أفتى به أهل العلم بطيبة نفس. أما أولئك الذين يقولون أنهم جماعة جهاد وهم يعني ما على ما هم عليه من الفساد، فهذا تغرير، أعني أن على حالهم ذلك، يقتلون المسلمين ويعملون قريب ما يعمله من تعلمون، هذا ما هو صحيح. لكن هذه المواطن سواء في كتاف أو في حجور دفاع عن بلدانهم، يا أخي فيه شيء أوضح من أن يقول لك واحد: يا أخي لا تعتدي علي في داري، روح لك من بلادي، لا ردك الله والله يصيبك بالبلاء. يقول للحوثي: ما معك عندي؟ قد هذا مثل الشمس، معك بلاد روح في بلادك يا أخي، ولا اذهب إيران. أما تأتي تتهجم علي على دياري، كما يقول، قال بعض إخوان أخونا أبو عمرو في رسالة لما قال: بيننا قلنا لهم روحوا من بلادنا، فأبوا إلا أن يكون الصلح أن ينزحونا من بلادنا. يريدون الصلح، أنهم بدلا من أن تقول روح من بلادي يقول لك: لا أنت روح وأنا أرجع في بلادك ونصطلح. ما شاء الله الصلح، خرج من بلادك وترك بيوتك وأدمرها، ويعني ماذا، وأستوطن فيها ونصطلح، خلونا مصطلحين. أن يرضى به لدينه أو لدنياه، والله لو هو حمار ما هو آدمي، صحيح ما يرضى بهذا، كيف يخرج من بلادي؟ على كل نحث السامعين وفقهم الله على أنهم يحرصون على هذه النعمة، نعمة الرباط في سبيل الله، رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما عليها، والله خير من الدنيا وما هي هذه الدنيا. وهذه النعمة كان يحظى بها جل أهل الحديث وجهابذة أهل الحديث كابن المبارك، وكان يحرصون عليها أشد الحرص، كان يرابط عاما ويحج عاما. ابن المبارك المروزي الذي كان في غاية الزهد في الدنيا مع ما أتاه الله من الخير، واسمع إلى بعض أشعاره وانظر إلى مؤلفاته، يقول رحمه الله: وطارت الصحف الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قريب ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من همها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، كلا ولا رقة تغني ولا جزع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، عالمه قد سأل قوم بها الرجعة فما رجعوا. هؤلاء الذين سخروا علمهم لعملهم، العلم العمل. فحي الله رجال السنة والمحبين لها والمناصرين لها في هذه البلاد وغيرها، هبوا إلى أماكن الرباط سواء في دماج أو في كتاف، متشرفين بذلك، محتسبين له عند رب العالمين سبحانه وتعالى، رافعين رؤوسكم بهذه العزة، قبائل الشرف والعز، قبائل السنة. وفي صعدة أيضا، صعدة يا إخوان والله أنها عزيزة وأنها قادمة إن شاء الله على خير. نعم، وإن خذل من خذل وإن زمجر من زمجر، فإنهم ليسوا راضين لأنفسهم بالذل أبدا، صبروا كثيرا وقهروا كثيرا وحقروا كثيرا وأهينوا كثيرا وشردوا كثيرا، فيهم كم من شيخ قبيلة وكم من شجاع توالى عليه السفهاء من هنا ومن هنا، هذا بقناصة وهذا بمعدل، وشغلوهم من هنا ومن هنا، وأعانهم قوم على ذلك قوم آخرون وشردوهم. أي حق يا أخي؟ والله هذا لا يرضاه دين ولا خلق ولا عرف ولا مروءة. أنا أقول لكم بصراحة، لن تصفوا صعدة للرافضة ولو يحلمون ذلك في الحلم، هكذا ولو أضغاث أحلام، إلى مجرد أضغاث أحلام ما تصفوا لهم أبداً، فإنها صارت ديار سنة ولله الحمد، إلا بعض يعني ماذا المزنبل بهم، وإلا فهي صارت ديار سنة، هذه ديار سنة صارت، لن تصفوا لهؤلاء. ثم أيضا حتى لو كانوا الناس عبارة أنهم ليسوا ديار سنة، ما حد يرضى الظلم، الظلم يقطع القلوب يا أخي، ظلم سبب الخيبة، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أنا أقول هذا بعد مشيئة الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي لا يكون شيء إلا بأمره وإذنه، هذا هو يعني من حيث أنه ما يصافي لهم أبداً، بل ولا الشعب اليمني لا جنوبه ولا شماله، الرافضة صفر على الشمال، سيتعبون الناس فقط، ومن أذن الله له بالشهادة يتخذه شهيداً. أما أنهم يريدون أن يستوطنوا في صعدة، ألا قول بعض العوام يا قل حيلك مسكين، صحيح الناس قدهم إلى الحلقم إلى الرقبة، خاصة المظلومون المنكومون قدهم إلى الرقبة يريدون يتفجرون يعني من القهر، والله قدهم إلى الرقبة. يا أخي والله لو ظلمت أرملة مسكينة أرملة لو ضربتها يعني ربما ينصرها الله عليك وتقحطك، صحيح والله ينصرها عليك النصر من عند الله. أما هؤلاء أبطى الرجال عندهم من الشجاعة وعندهم من كذلك أيضا الرجال وعندهم من الخير ما ليس عند هؤلاء الذين كثير منهم من أصحاب السوقة، لفلفوهم من هناك وأبو فلان وأبو فلان وأبو فلان زمجروا بهم، أسمعوا جعجعة ولا أرى طحنا، ملأوا الدنيا بالإعلام، إعلام ضد الصحابة، إعلام ضد العقيدة، إعلام لفساد الأمة، إعلام لاحتلال الأموال، إعلام لسلب يعني ماذا الممتلكات، إعلام ملأوا الدنيا بالنشر والإعلام، وأوصلوا ملازم حسين بدر الدين لا رحمه الله إلى سائر اليمن وغيرها من الملازم والأشرطة وما إلى ذلك يعني كل ما فيها من البوار. وإذا قلت كذا قالوا لا ما يصلح التحريض الإعلامي، وإيش التعريض إلا هذا الذي تفعلونه أنتم، وإيش عاد التحريض إلا هذا الصنع الذي أنتم تقومون به، تملؤون الدنيا يعني ماذا، حتى هذرمت ذلك الذي هو في لبنان حسن نصر الله، يأتون ببعض أشرطة وتسمع لها يضحك منها الإنسان كلام سامج هكذا في بعض الأشرطة ويسمونها إعلام. ما هذا بارك الله فيكم، أنا أقول إن الله ليس بغافل، ونسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وما الله بغافل عما يعملون. هم للأسفل، تعرفون للأسفل، لو يحرقون أنفسهم ما عادهم للأعلى أبدا، خاصة في صعدة إلا إذا كان هناك معهم من يعني في بعض الأماكن عاد بعضهم لرواج هكذا ما قد عرفوهم، أما هنا فقد افتضحوا. الرافضة في صعدة للأسفل، وستذكرون ما أقول لكم بإذن الله، للأسفل بإذن الله عز وجل، ليسوا للأعلى أبدا. عندهم قناة إعلامية في ينشرون فيها التحريض الإعلامي ضد دين الله وعقيدة المسلمين والمسلمين والتحريض على الفتن والتحريض أو التلبيس، ملأوا الدنيا بالتلبيس والكذب ويقولون بدون تحريض. قناة المسيرة أقول لك نحن نرجم بكلمة هنا يسمعها حتى قادتهم في السيارات وعلى الجوالات بدون تعب ولا قناة، الله قد جعل في قلوبكم الرعب لأنكم مشركون، قال الله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ونحن في قلوبنا الطمأنينة والله. وأقول لكم لا يطمعون في أن جبهة كتاف ستتفرق، جبهة كتاف مركز خلاص صارت مركز، تأسست جبهة صارت مكان علم وطلب علم ورباط، ودمي طلب علم ورباط، وقريبا إن شاء الله يكون في بعض المواضع أيضا من هذه الأشياء، وخلص طلب علم يجثمون، المهم من هذا وعلى الله، طلب علم هذا كلها جبهات طلب علم، يأتوا الناس يطلبون العلم وحالهم سابر، ومن اعتدى عليهم دفعوا عن أنفسهم، ومن اعتدى على إخوانهم دفعوا عن أنفسهم عن إخوانهم، وهكذا ما يجوز التخاذل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والله الذي يخذل المسلم والمؤمن أنه سيذله الله، ربما يذله الله إذا كان يخذل مؤمنا. ولا تخاذلوا، قال ولا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، فواجب نصرة المؤمن أينما كان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يألم لألمه ويفرح لفرحه.
2: أخني يقول أنا طالب علم بحمد الله قد هداني الله بعد أن كنت مع أصحاب الجمعيات وأصحاب الفيوش، وبسبب مخالطتي لهم ما زال في قلبي شك من الحرب التي في اليمن، وأقول إنها فتنة وليست لجهاد شرعي، فما وجه بيان ذلك؟ هذا خطأ، وواجب عليك أن تصحح هذه النظرة. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، دعا له وحث الناس عليه ورغبهم فيه، والله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهذا جهاد دعا له ولي الأمر، فهو تحت راية ولي الأمر، تحت رعاية الدولة القائمة بترتيبها وإقرارها وتشجيعها، بل هو والله من أوضح الجهاد. فيقاتل معه حتى لو قاتل البغاة الذين بغوا عليه ولو لم يكونوا كفارا. إذا استنصر ولي الأمر الناس على قتال البغاة ينصرونه، فكيف بقتال الرافضة الزنادقة الذين هم خارجون عن ملة الإسلام؟ وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن قتال الرافضة قتال شرعي وجهاد صحيح، فكيف أنت تسوغ لك نفسك تخالف ما أجمع عليه المسلمون؟ بل قال رحمه الله قال وليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم. السلف أجمعوا على قتال الخوارج مع أنهم كانوا يقرؤون القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقرآنه إلى قرآنهم، كان في وجه أحدهم كركبة البعير من كثرة السجود. كانوا وقت القتال للصحابة يرفعون المصحف في وقت المعارك ويقولون إن الحكم إلا لله، وأجمع الصحابة على قتاله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا في الخوارج، فكيف هؤلاء جمعوا الخروج والرفض؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس قتال هؤلاء من جنس قتال الخوارج الذين أجمع السلف على قتالهم، بل هو زائد على ذلك، فقد جمعوا الخروج والرفض. فطيب نفسك واشرح صدره لقتال الرافضة، واعتقد فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، فمن قتل رافضيا فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا يدخل النار، فلا يجتمع ومن قتله في نار جهنم. والله ليس في قلوبنا ذرة شك ولا أدنى تردد أن قتال هؤلاء من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وعجبتني كلمة للإمام الحافظ ابن العربي المالكي أنه قال وكفر الرافضة كفر بارد لا يسخنه إلا حرارة السيف، أما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. كفر الرافضة كفر بارد لا يسخن إلا حرارة السيف، وأما دفء المناظرة فلا ينفع فيه. وناس داسوا كلام الله على مرأى ومسمع الناس، داسوا القرآن في مواقف عديدة، أحرقوه قطعوه مزقوه دمروا المساجد، كم دمروا مساجد. لعنوا الصحابة على المنابر، الآن يخطب في الأماكن التي هم فيها ويلعن الصحابة على المنابر. كفروا المسلمين وحكموا على المسلمين بالردة، استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا عنهم، نقضوا العهد والميثاق، طعنوا في دين الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله تعالى بقتال من يفعل ذلك. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، هم بدأوكم أول مرة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، سماهم الله أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم، وأيضا كما قال أخونا عبد الله أن الشهداء الذين أخرجوا في دماج آية بعد سنة وسبعة أشهر فيما نحسبهم الله حسيبهم، وكان سبب إخراجهم رؤيا رآها بعض الإخوة، خبر الإخوة أكثر من 20 أخ، فرأى بعض الإخوة بعض أولئك الذين قبروا في ذلك المكان، وكان بسبب الحرب ما كان هناك مجال مفتوح لإخراجهم إلى المقبرة، بل قبروهم بين البيوت، كان في أرض قبروهم فيها. فرأى بعض الناس رؤيا يقول له بعض المدفونين هناك في المنام إن علينا أذى، فبلغ الشيخ السلام وقال له يرفع الأذى عنا. فذهب الأخوة ينظرون وجدوا بعض البيارات تسيل إليهم، فأخرجوا إلى المقبرة العام، وكان ذاك سرا، خرج بعض الأخوة بعد الشروق يخرجونهم لأجل لا يلفت النظر، فتفاجأوا أن الذين أخرجوا أجسادهم لا تزال شبه طرية، وأنا رأيت 3 منهم بعيني، أخرجوا في بطانيات، بعضهم تأخذ أصبعات تعطفها تتعطف، بعضهم تمسك شعر لحيته هل تنتزع؟ ما تنتزع ولا شعره، وبعضهم مات وهو مرجل رأسه ممشط رأسه، أخرج وهو مرجل رأسه كما رجل حينما، والدهن ما يزال عليه، بل المرأة التي أخرجت كانت قنصت ظلما لما رفعها الإخوة سال دم، فقام بعض الإخوة أخذ المناديل يغمسها في ذاك الدم، والله رفعت وسال منها الدم بعد 7 أشهر. هذه آية عبرة أن هؤلاء على الحق، وأنهم قاتلوا هؤلاء المجرمين، كما حصل هذا للصحابة حين جاء سيل فأخرج بعض شهداء أحد، قال فإذا أجسامهم تتعطف أي لينة، وهؤلاء أجسامهم تتعطف، حتى إن أغلب من رؤي عرف أن هذا فلان. نعم ضمرت لحومهم شيء من الماء، حصل لها ضمور، وأما صورهم وهيئاتهم فهي باقية كما دفنوا، رحمهم الله وغفر لهم. هذا أيضا من المبشرات أن قتال هؤلاء الرافضة من القتال الشرعي الصحيح الواضح، فكما سبق ليس عندنا شك في ذلك. أضف إلى ذلك زيادة اطمئنان ولي الأمر دعا الناس إلى هذا القتال، واستنصر الناس في ذلك، وحثهم على التصدي لهؤلاء. النحو 70، والذين أخرجوا في ذلك اليوم نحو 20 قتيلا. نعم، الذي أخرجوا في أول يوم نحو 20 أخا، وهل أخرج البقية بعدها أو حين الخروج من دماج أخرجوا؟ طيب ما شاء الله. نعم أخبرنا الأخوة أن بعض الرافضة حضر من صعدة ينظر جثث القتلى حين أخرجوا تحفظ أجسادهم، صار يلبس عليهم. ما يشكك في قتال الروافض إلا إنسان في قلبه مرض أو إنسان جاهل ما يدري ما الأمر، إما إنسان مريض أي مريض القلب يشكك في قتال الرافضة، أو إنسان جاهل لا يعرف دين الرافضة. ومن الخطأ أن يأتي إنسان يستدل ببعض كلام أهل العلم في أنهم لا يجوزون قتال الشيعة، ففرق بين الشيعي والرافضي. الشيعي في عرف السلف وعرف أهل العلم هو من يفضل علي على عثمان، هذا شيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان مع احترام للصحابة وإقرار بالدين، هذا شيعي. فإذا بلغ البغض كما قال الذهبي عن الإمام أحمد وعن شيخ الإسلام، فإذا بلغ أنه يبغض الشيخين أبي بكر وعمر فهو رافضي. فإذا بلغ الطعن والقدح والتكفير فهو من غلاة الرافضة. قد سبق قرأنا كلام السلف في هذا المجلس. كيف الآن هذا الدين الذي على الرافضة القرآن ناقص، فما اقتصروا على الصحابة بل يقول القرآن ناقص والسنة هذا ليست بحجة، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة ارتدوا، وأم المؤمنين مرمية بما برأها الله منه، فماذا بعد هذا؟ أليس هؤلاء رافضة غلاة في الرفض؟ هذا من أشد الغلو في الرفض. نعم سب الرسول سمعنا هذا، نعم يقول في الرسول أنه صاحب مشاكل ولا موجود بصوته، وذاك الآخر المحطوري ماذا قال؟ قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال وهو بصوته قال عاق والديه، موجود هذا بأصواته. قالوا هذا القرآن عمى، ليس ناقص فقط بل هذا عمى، هذا مفتي الرافضة مفتي الحوثيين في قناتهم يقول ليس هذا القرآن ناقص فقط بل هو ناقص وعمى، كما قال الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الرافضي حكم على نفسه وأصحابه بالكفر، فإن الله أخبر أنه عمى على الكفار، فنسأل الله العافية. وهذا أمر كما سبق ليس عندنا في شك ولا تردد، إنما هذه مذاكرة لمن قد يكون في قلبه شك من هذا الجهاد، أو يقول لم يتبين له أمر هؤلاء الناس الذين هم من أعدى الأعداء لدين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلوم السلفية تقدم.
4: فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا، نقولها من هنا.
5: ألم تر كيف فعل

0: الحوثيون جبنة عند المواجهة جبنة، إنما هم آلة غدر وآلة مكر وتسلل.
1: الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية.
0: فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجهدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا محافظة كذا محافظة كذا بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يحدون.
2: أهل السنة الغراء جاءوا وقد لبسوا الحنوط مدججين، وما للرفض في دماج عيش وغير الذل والقتل المهينة، وكم نهر وكم سيف هزيل قدام اللحم قادتهم سمينا، وكم والله من جثث تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا، وكم هجموا بعدتهم وعادوا وقد ألقوا بعدتهم إلينا، ومكسورين مذ بدأوا وإنا بحمد الله لأسنهم طحينا، ونعدو خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم متنسبين، وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا.
0: هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة شتى أنواعه، فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا عن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية، قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني.

0: فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فهل يعصون يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العتيد
1: طلعت السنة رسول هسف السنين كدر دعن حسين مع بدر في يوم الجهاد ما بقى إلا واحد من بقايا الحافظين الولد عبد الملك وعقبه تطهر البلاد وابشري يا قلعة الدين بكرة زاحفين والوعد دماج والعيد عافت للرقاد
2: ونحن قد وهبنا انفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونستعبه وكذلك ايضا نثبت فمن مات في سبيل الله من قبيل الاعداء باي حال مات الذي يموت امس الذي يموت اليوم سواء كلهم ميتون انك ميتون انهم ميتون والشأن ان يموت الانسان على طاعة الله ومن عاش على طاعة الله وسنة رسوله عاش على خير فليفعل الاعداء ما شاء وليقولوا ما شاء وليصنعوا ما شاء وليحصروا ما شاء وليفعلوا ما شاء نقولها من هنا انهم ليفعلوا ما شاء إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله فإننا وإياهم شيء واحد.

داخل فالخليه والله ان الشيخ يحيى شيخي قال دربه القران وسنه نبيه الشيخ يحيى شيخي

0: الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية. ضلال الرافضة الحوثيين.
1: هي كلما جاءت حرب تمكنوا تقووا، كلما حصل صلح يتمكنون أكثر ويتقوون أكثر وهكذا، فهو من صالح الهدوء مع الدولة خاصة والضغوط على القبائل بحيث يهينوا القبائل من التحت وتمشيقون عليهم ويضغطون عليهم وهكذا حتى ما يصفو لهم الجو إلا القبائل تحتهم. ما في من هذا شيء، ما في من هذا شيء. الشعب اليمني ليس منقادا للرافضة البتة، ما في إلا أنها مجازر بينهم ولن تقوم لهم للرافضة قائمة، لأنهم قد أبغضوهم إلا بعض الذين استغلوهم الآن. وأما أنهم سيطرون ما أظن هذا أبدا، لأن الناس قد أبغضوهم أبغض الرفض وعلموا بوائقه وخيانته وخبثه وبعده عن الحق وعن السنة وعن دين الله الحق. فلو يفرون على أنفسهم لا يتعبون أنفسهم أنهم ما ستقوم لهم قائمة، يعني مجازر فقط ولا أسعار أتعاب وإراقة دماء وضياع جهود وهكذا. أما أنهم يعني سيسيطرون على القبائل بكل سهولة وهكذا وضغوط وكذا، ما فيه صعوبة هذا. وكلما هدأوا مع الدولة ضغطوا على المواطنين، أنت خلك مواطن لا تحمل سلاح، جيب العدالة وهكذا.
2: يقوم الحوثيون بأخذ ما يسمونه بعشر الباطل من التجار والمزارعين وكثير من هؤلاء المواطنين، لا يريد إعطاءهم فيدفعون لهم الشيء اليسير ويعطون زكاتهم الفقراء والمساكين، لكن قد يضطرونهم إلى اليمين، فهل يحلفون لهم أن يعطونهم الزكاة كاملة؟ أرى أن لا يعطونهم الزكاة كاملة ولا شيئا منها، فليسوا مستحقين للزكاة وليسوا هم عبارة عن دولة يعني تقبع إليهم، فهذا ولا هذا، هذا لمن استطاع لذلك، ومن لا يستطيع وأعطاهم بعضا وأخرج زكاته أسأل الله أن يعفو عنه فيما يعطيهم ويخرج زكاته كاملة لمستحقين، فإنه ليس مستحقين سرق ولا يضع ولا وليس يعني ماذا وليس من صارفها. وحتى زكاة الفطر أيضا، زكاة الفطر هم يأخذونها، يأخذون زكاة المال زكاة الفطر وليس أهلها، يخرجها كل عن نفسه.
3: الذي علم أن الحوثيين ضلال ويبلغ بهم الأمر إلى الزندقة، فإن هذا الفكر زندقي يمرق بالإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والرافض أسوأ حالا منهم، وهم يتخذون صعدا مثل جنوب لبنان، مثل حزب الله في لبنان، يعني يهيئون هذا المعنى أن يكون صعدا وهيهات. لبنان ما فيها قبائل كثيرة، يعني أعني دافعون عن أعراضهم وممتلكاتهم، لبنان ما فيها أهل سنة كثير، فيها فقر مدقع من أهل السنة. أما أن يجعلوا حزب صعدة اللي يسمونه أنصار الله بدل حزب الله الذي هنا، هذه أبغاث أحلام. لبنان تمكن فيها الرافضة وصارت شبه إيران، وهذه الرافضة يعني يعتبرون في صعدة، الرافضة يعتبرون في صعدة قلة بالنسبة للقبائل المستجيشين والقبائل المقهورين، وبالنسبة للمؤمنين الصالحين والله ما يعتبرون إلا قلة، إلا أني لا أخفيكم أن في بعض الناس خذيلة، وإلا لو قام عليهم قبائل صعدة وعدها لنفقوهم نفقا، قبائل صعدة لو قاموا بما أوجب الله عليهم ونفضوا الغبار عن وجوههم وعن رؤوسهم وعن ما هم فيه وما هو فوقهم من السيطرة الحوثية الأحلامية. أقول هذا يعني بالنسبة لكونهم يجعلون جنوب لبنان بدل يعني شمال صعدة بدل جنوب لبنان أو نظير جنوب لبنان، هذا ما هو صحيح له بإذن الله عز وجل، ولا هو صافي له. أيضا لبنان بدأوا بدعوتهم هناك بشيء من مسايسة الأمور، وهؤلاء بدأوا بالبطش أشد، من أولئك، وبدأوا بالكبر والضغوط والقتل والقتال وتقطيع الطرق وتدمير الممتلكات. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى غيور على عباده من قبل ومن بعد. الحاصل على أهل صعدة أن يستيقظوا، فإنها يريدونها مثل جنوب لبنان صعدة. يا أخي مجموعة من عرابية الحوثيين يسيطرون على صعدة ويصيرون يديولون عليها، والله هذا قدو من القهر. فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين صفحة 64 في سياق كلام المتقدم يقول: وجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاث أقسام منعم عليهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفوا الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما. فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس من كل في كل زمان ومكان، فإنه قد ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوى.

عنهم أي هم الذين على الصراط، وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياح والحسن البصري وهما من أجل التابعين الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال أبو العالي أيضا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم قال هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا وثناؤهم عليهم ومحاربة من حاربا ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامة. قال زيد بن أسلم الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه وأتباع الأمة له، وأطوعهم أصحاب أهل بيته، وأتباع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة لهم الرافضة، أشد الأمة مخالفة لرسول الله هم الرافضة، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأعداء بيته وأتباعه من بنيهم أكمل ميراثا بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج فإن معاداتهم الصحابة معروفة.

0: إجرام الرافضة الحوثيين.
1: أقول المسألة ما هي بكثرة عدد ولا عدد، والمسألة ما هي بكثرة مال ولا رجال، والمسألة ما هي بكثرة حنكة ولا فطنة. المسألة لله الأمر من قبل ومن بعد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا من حيث نصر ولا من حيث فقر ولا من حيث غنى ولا من حيث قلة ولا ذلة. ليس الأمر لأحد من عباد الله، الأمر لرب العباد الذي نواف العباد بيده. من هنا كل حين ونحن ولله الحمد نزداد إيمانا. نحن والله مستعدون ولله الحمد والمنة على أننا نسأل الله الثبات، على أننا نصبر على طاعة الله، قائلين بالحق صادعين به بما يقربنا إلى رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حياة أو موت. فبعض الصحابة توضع، يعني يقول لو وضعت الصمامة على هذه على أني أنفد كلمة الحق لأنفذتها. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به. وكذلك أيضا نثبت، فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات، الذي يموت أمس الذي يموت اليوم سواء، كلهم ما

ميتون، إنك ميتون إنهم ميتون. والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الله وسنة رسول الله عاش على خير. فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا، وإن استقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى. نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني، هذا ولله الحمد. ثانيا أننا لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ حوصر في الشعب، حاصره في الشعب، حاصره المشركون عدد سنين، هو وعمه أبو طالب، وكان أبو طالب آنذاك مشركا لكن كان صامدا، ومن حولهم لما ناصروه على هذه تلك الدعوة حاصرهم المشركون وكتبوا صحيفة في ذلك الحصار أن لا يزوجوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا ولا ولا ولا إلى آخره. هل ماتوا؟ ما ماتوا. ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هذا يرضي من له عقل ولب سليم أن يبغى على طلبة العلم رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مشائخ وكبار السن وأهل البلاد وسائر من في البلد، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم. إن كان هذا يرضون به، يرضى به مسؤولون، ويرضى به راشدون، ويرضى به مسلمون، والله لا ترضاه مؤسسات اليونسيف الكافرة التي تدعم المساكين والأرامل والأطفال، ولا يرضاه كفار. ومع ذلك هذا يعامل به طلاب العلم والدعاء إلى الله وحمل الدين الله، ويعامل به من يقول قال الله قال رسوله، ويعامل به سائر الناس ومشايخ سن كبار السن، ويعامل به ناس يعني أهل خير لم يرى منهم شر، وهم يقولون صارخين بألسنتهم نحن سلم لا نريد فتنة ولا نريد اعتداء ونطلب عدم الاعتداء، هذا أبعد ذلك شيء؟ وكل حين يشد الخناق على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا لتمديد الحصار ولتمديد الشر، كل هذا معروف. ولنا الله سبحانه وتعالى وسندعوه سبحانه وتعالى، وكل شيء بحسبه إن شاء الله، ونحن متوكلون على الله سبحانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا، وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضرب طوب فعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.

0: من دون دماغ يأمن الرب أهواله، ودون منبرها أسد وأشبال، من دون دماغ يأمن الرب ألوية من الملايا لها خير وتصهال. هل تطمعون بأن سوف يتركها لكم وفينا دم يجري وأوصال؟ لن تدخلوها وفينا من يقيم بها درسا وفيها كريم النجر الإقبال. قد قالها الشيخ يحيى في محاضرة: نحن الجبال إذا لم تبق أجبال، إنا سنثبت في براقة لكم مثل الصخور بها والليل أهوال. اليوم تقرى خماص الوحش مأدبة من لحمكم وسباح الطير نزال. قلنا وقلنا نريد الحرب من زمن، ونحن قوم لنا في العلم أشغال، فما استراح لهذا القوم سيدكم وقام من ثوره للحرب يحتال. فلا مناص لنا من أن نناجركم بالسن إن حطمت قوس وأنبال. لم تخلصوا وبأهل الدار من رمق لها وفيقها الرشاش آجال. وليس في الدار من نفس ولا حجر إلا وفيه لكم أفعى ورذال. تكاد من بغضكم إن مر جحفلكم فيها يميد بها رجب وزلزال. لو تنفد النار يوما من بنادقنا ففي السكاكين للشجعان أبدال، وفي الجنادل إن جلت خناجرنا خزائف في رؤوس الرب تنهال. لو كان يحمد في البلوى أخو كرم كل الجرامى منا يجمل الحال، ما زاد للدهر بالبلوى سوى شرف كذا النظار بحر النار يختال. وسوف نلبس من دين الهدى خلقا يكون منه لنا درع وسربال، ونسأل الله تثبيتا على قدر حتى نصول به إن صار طوال. فالنصر من عنده لا من قوى بشر يأتي، ولا هو إكثار وإغلال. نعلم الناس دين الله من بطر، ونحن إن هجم الأعداء أبطال. لا تحقرونا فإنا محشر صبر عند اللقاء لنا في الله آمال. أتحسبون بأن سوف نمكنكم عريننا وبه أم وأطفال، أو أننا سوف نرضى بالبقية في دين ونحن دعاة الحق أقيال؟ وأنتم تستحلون الدماء لنا وأخذ أموالنا والسبي أمثال.
1: إرهاب الرافضة الحوثيين.
2: ألا وإن من سعى في إرهاب المسلمين المؤمنين وتضييق عليهم في أمور الدين وقطع سبل السائرين الماضين المسافرين والراجعين وغير ذلك مما هو من شؤون المرجفين لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه، فالرهبة تكون من الله عز وجل الرهبة المطلقة. ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم، وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن عاد الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون؟ وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء الأرهاب من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين تؤذيهم فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشاء بين المسلمين الآن على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان. بدا ياكل شبابه ضعافه. ايها الناس ان هذا الارهاب الذي يتبناه الناس للناس ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين هذا جبروت فرعون. قال الله عز وجل: وجاء السحر قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سمح الله هذا الجبروت هذا السحر وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين. جبروت فرعون الإرهاب فشى بين الناس. إرهاب في الدين إرهاب في الدنيا إرهاب على المؤمنين هذا حرام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ولمسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة ملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لا جادا ولا مازحا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلت السيف في أوساط الناس أو بين نصلتاه عن جابر رضي الله عنه. كل ذلك حفاظا على سكينة الناس سكينة المسلمين وعدم إرهابهم. فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية قدموا المدينة فاجتووا المدينة تغير عليهم الجو فمرضوا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود يلحقوا بإبل الصدقة. فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا. ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقابلوا المعروف بأشد الإنكار فقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه. فلما ظفر بهم امر بهم فسملت اعينهم ووضعوا على الحره يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الارض المرهبين لعباد الله المؤمنين املا بسلام رب العالمين. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل لا تقتل نفس ظلما إلا ويحمل من دمها إثما ووزرا وكذا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن هذا الإرهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس، أول من سن القتل. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، حسده على ما عنده من الخير فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتل: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد وأبقى. وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الآيات كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا. فكيف تنقلق على الناس في دمائهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أقبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه؟ لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية، من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون. وقال: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم دخله كان آمنا. فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته، لا يعبد شجره ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته، لا اعتداء على أموال ولا أنفس ولا على أعراض، حتى على الشجر حتى على الطيور حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم، لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسير، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وهكذا المدينة، المدينة حرم ما بين عيرين إلى فوق، حدث فيها حدثا أو فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة لا تجمعين، فيكبر الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حساب على هذه الأمثلة حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها، يجوب الأرض كلها ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بلا إرهاب ولا فساد ولا فتنة. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقب لو كان في بيته على فراشه، ومن يريد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أراد أحد في المدينة سوءا إلا الماء فما ينماع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حفظ الشريعة على أمن العباد أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظا على الأمن وإبعادا للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن بل يعيشون في رعب وقلق وارتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعادا عن الإرهاب حتى لا يبقى خائفا على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعادا للإرهاب حتى لا يبقى خائفا على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله كل ذلك حرصا على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله هو الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك بصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلب. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صدا لعدوان المعتدين على الأموال على الأعراض على الدين الممتلكة. خمس أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمس أمور وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمس أمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كله. وقد جمعها الله عز وجل جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عدا. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء حفظ الأنفس حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نرزقهم وإياهم. حفظ النسل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. وهذا حفظ المال أيضا لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قول ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للمال للدين صيانة للنفس صيانة للعقل صيانة للنسل صيانة للعرض صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآية. وهكذا في قول الله سبحانه: فإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الخمر يغتال العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواع. فانتهكوا الدين وحملت الدين حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا أن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مريء، قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني، وهدموا الديار وأفنوا الأموال دمروا الأموال ولا يسلم منهم إلا من كان منهم على شكلته، وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية. وهكذا اعتلوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك، وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين. سدوا على الأنفس، سدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، أفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضرورية الخمس سلم منهم؟ لا سلم منهم دينهم ولا سلم منهم سلمة الأنفس ولا أرواح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات، حاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقى من الضرورية الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات، وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك، إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. أي حياة هذه؟ هذه حياة فرعونية. إن فرعون عرى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم وإلا فلا حقية لغيرهم؟ ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه ويدفعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.

0: ألا يا شيخ يحيى قر عينا بهذا النصر والفتح المبينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، يهاجمنا فنجعلهم جذاذا، ويقنصنا فنقنص قانصينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، وليس لقنصهم والله جدوى ولا لهجومهم خطر علينا، فهم في الحالتين يعود صفرا وعودتنا بإحدى الحسنيين، وبالمرصاد نحن لهم صباحا مساء بالسلاح مرابطينا. ألا يا شيخ يحيى عش حميدا لغير الله لا تحني جبينا، وما للرفض في دماج عيش وحي الله حي مقاتلينا، وما للرفض في دماج عيش وحي الله حي مقاتلينا، فوارث لا يشق لهم غبار ولا تسمع لجرحاهم أنينا، فوارث لا يشق لهم غبار ولا تسمع لجرحاهم أنينا، ولا شكوى تبث بها شفاة ولا خوف للقم أو كمينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، رجال طلقوا الدنيا ثلاثا وما التفتوا لها والله حينا، ولم يتعلقوا منها بشيء فينهزموا لها مستسلمين، ولا فرحوا بما أوتوا وليسوا على ما فاتهم متأسفين، رموا للناس بالدنيا وجاءوا إلى دار الحديث مهاجرين، وما منهم على الدنيا حريص كحرص أولئك المتفالتين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وما تركوا له جلدا وعظما وقد طحنوه بالفتيا طحينا، وهذه آخر النزعات باتت على وشك النهاية يا ضعينا، كأنهم الصحابة أيها ربي وسمتهم يسر الناظرين، بحبل الله معتصمين جند لدعوته لوجهه مبتغينا، ولن يغلب أولئك وكان حقا على الرحمن نصر المؤمنين، وأهل السنة الغراء جاءوا وقد لبسوا الحنوط مدججينا، وما للرفض في دماج عيش وغير الذل والقتل المهينا، وكم نسر وكم كلب هزيل قدام اللحم قادتهم سمينا، وكم والله من جثة تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا، وكم هجموا بعدتهم وعادوا وقد ألقوا بعدتهم إلينا، ومكسورين مذ بدأوا وإنا بحمد الله نطحنهم طحينا، ونعدو خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم متلهفين، وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: نسأل الله التوفيق، خير ما نتواصى به تقوى الله والشكر عند السراء والصبر والدعاء عند الضراء، لسنا والله بأفضل من أهل حنين ولا من أهل أحد ولا نسوى بجانبهم شيئا، ومع ذلك ما حصل لهم معلوم، فإن شاء الله يكون هذا ديدا ذكر الله عند اللقاء كثيرا، إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والصبر عند الضراء وما يحصل من الأذى، والشكر والسكينة عند السراء، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الفرح بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، سمى الله عز وجل سماهم قال أخبر الله أنهم يحبونها، ولكن لم يحملهم ذلك إلا على مزيد طاعة الله عز وجل.
2: استكبار الرافضة الحوثيين.
1: أيها الناس، لقد عانى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام معاناة شديدة من الكبر وأهله، أي من أهل الكبر، مقابلة دعوة الله ودعوة رسله عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله، نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا، محافظة كذا، محافظة كذا، بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لا تقابل قوتك بجبروة الله، قابل ضعفك، انظر إلى ضعفك مهما كان أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا قوم لمن الملك اليوم ظاهر، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فليس لأحد نصر من الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لا تنظر أيها العبد إلى كثرة ولا إلى قوة، لقد سقطت دول، لقد سقطت أمم، لقد سقطت ممالك مقابل جبروت الجبروتية وكبر المتكبرين وضغوط الضاغطين على أولياء الله المؤمنين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نبي الله، نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يشكو إلى الله ما حصل له من المتكبرين، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، أي بالطرق، تقطعون الطرق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا، أنتم قليل، كنتم أنفسكم أنتم فكسركم، الذي كسركم هو الله. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، مقابل هذا الخطاب البليغ وهذا الوحي العظيم من الله عليه، قابلوه بالكبر، قال الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، لا نريد ملتكم، نحن على الإسلام. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مقابل ما تسمعونه من استكبار المستكبرين. فما من نبي إلا وقد عانى ولاقى من المستكبرين ما الله به عليم، ولم يقف أمام دعوة الأنبياء إلا ذوي الكبر والغطرسة. وفي حديث هرقل: أيتبعه ضعفاء الناس أم شرف أشرافهم؟ قال: يتبعه ضعفاء الناس. قال: وكذلك الرسل تتبعهم ضعفاء الناس، يتبعهم ضعفاء حتى تشتد دعوة الرسل. فهكذا هذه دعوة الله. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف
2: لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل جعبري جواظ مستكبر؟ هؤلاء حطب جهنم، أهل الكبر في كل زمان ومكان، الناظرون إلى القوة وإلى الكثرة هم حطب جهنم. فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: فيها المتكبرون المتجبرون. فقضى الله بينهما: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار غضبي أعذب بك من أشاء، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. إياك أيها العبد الحقير، إياك أيها العبد الفقير، إياك أيها العبد الذليل، والنظر إلى الكثرة، والنظر إلى ما أنت فيه من الملك أو من الجاه أو من المكانة، وإنما انظر إلى آثار رحمة الله وإلى ما أنت عليه، هل طاعة أم معصية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، في أرض الله، الأرض لله سبحانه، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، تتخذون من سهولها قصورا، وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. كل البلاء يأتي من أهل الكبر والإعجاب والغرور بالكثرة أو الملك أو الجاه، على أنفسهم أولا وعلى غيرهم آخرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر عواقبهم، تدبر، أبقي عندك عقل أم أنهم قد طاش عقلك إلى النظر إلى النظر إلى المظاهر؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إلا مفاتحة لتنوء بالعصبة إلى القوة، إذ قال له قوم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي البطيرين البغاة، لا يحبهم الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إلى قوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم، أي أنا بقتالي بجهادي ضحينا بجماجم وما إلى ذلك من الهذيان، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله جعل الدار الآخرة الذين لا يريدون علوا بغيا ولا كبرا، علوا في الأرض ولا فسادا، ولا فسادا في الأرض، وجعل العاقبة لمن اتقى. لازم التقوى أيها المسلمون، لازم التقوى، فإن الله وعد بالعاقبة لمن اتقى مهما حصل له من أذى، مهما حصل له من ضرر، مهما حصل عليه من بغي، مهما حصل عليه من اعتداء، مهما حصل عليه من تكالب ومكر وكيد وظلم، إن الله يغار، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لازم التقوى لله عز وجل ظاهرا وباطنا، علانية سرا وجهارا، ليلا ونهارا. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ووعد به بالخير. نعم، عانى أنبياء الله ورسوله من أهل الكبر عناء شديدا، ولكن مع هذا ما من متكبر إلا والله يقصمه. هذا وعد الله كما في الحديث القدسي، والله يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى يا رب، فإن جهنم ما أسست إلا لأهل الكبر والعناد والبغي والظلم والعدوان ورد دعوة الأنبياء والمرسلين والنظر إلى الجبروت. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هكذا جبروت فرعون وتعليبه وتهييجه على مجرد المظاهر والملك، ولكن غطه الله عز وجل في البحر حتى دس وامتلأ فمه بالطين، وهو يقول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبر ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته. إياك أيها المسلم أن تعرض نفسك أن يقصمك الله. هذا وعد الله لا يخلف، هذا وعد الله لا يخلف. وعند الترمذي يصلح للشواهد بما يصلح في الباب عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى

0: يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فإن الكبر يسبب البغي، والكبر يسبب الفخر والخيلاء، والتواضع فيه بركة عظيمة. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وفي الصحيح أن رجلا أتى مر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على قطوف على بعير، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه. هذا حق كتبه على نفسه بدون أن يكتبه عليه أحد، وحاشاه. فالله كتب على نفسه أن من تكبر وأن من تجبر وأن من تعالى وترفع،
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: أن الله يضعه، أن الله يضعه حتى يكون كهيئة الذر يوم القيامة، بل وحتى في الدنيا. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أمن الكبر أن يكون رجل له نعل حسن وثوب حسن؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، إباء الحق، واحتقار الناس، وإذلال الناس، وإيذاء الناس، والبغي على الناس. هذا هو الكبر بعينه الذي صاحبه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وهو أن يصير يوم القيامة على صورة المتكبرون، يأتون يوم القيامة على صورة الذر، يطعهم الناس بأقدامهم. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله هلك أمة جعل عندهم الكبر ونفخهم بالبغي والعدوان حتى يهلكهم الله عز وجل من ذلك الباب. وإن أعظم ما يفسد به الإنسان في الأرض لهو كبره، لهذه الآية وغيرها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والكبر غالبا من أصحاب الترف، ففسقوا فيها، وأعظم الفسق هو الكبر في الأرض، والبغي والعدوان والفجور وقطع الطرق والأذى، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وعد الله لا يخلف، أن من حصل منه ذلك عرض نفسه للدمار وعرض نفسه للهلاك. ومن حديث جابر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم أو من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارين والمتشدقين والمتفيهقين، فما المتشدقون أو المتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذا يعرض نفسه لبغض الله، يعرض نفسه لبغض الله. فالمتكبر مبغوض عند الله، مبغوض عند الناس. والله يا أخي، لو يكيل لك الإنسان الذهب بالزنبيل وأنت ترى أنه يتكبر عليك لا أبغضته. هذه سجية في القلوب، ما تقبل النفوس التعالي والكبر عليها والاعتداء عليها، لا من كبير ولا من صغير ولا من قريب ولا من بعيد. وإنما يرفع الله العبد ويسلم العباد من العذاب بتواضعهم لله سبحانه وتعالى. لا تعرض نفسك لعذاب الله. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أعرابيا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، لا استطعت. وقال: أعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والشاهد من هذا أن الكبر مانع من إيمان باليوم الآخر. وما منع اليهود إلا الكبر، وما أوصل الشيطان فيما أوصله فيه إلا الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليّ؟

0: أين أخرتني إلى يوم القيامة؟ لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الآية. واليهود كانوا يستفتحون على المؤمنين أنه سيأتي نبي منهم من اليهود فيقاتلون معه المشركين، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أتاهم الكبر وأتاهم الحسد فهلقوا بذلك. قال الله عز وجل وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. استحقوا لعنة الله بسبب ما حصل لهم من الكبر وإباء الحق، حتى إن الله لعنهم على ألسنة جميع رسله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بالكبر ردت آيات الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بالكبر قتل أنبياء الله ورسله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بالكبر حصل النفاق بسبب الكبر. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا حال أنبياء الله ورسله مع المتكبرين في كل زمان ومكان. واطمن نفسك أيها المسلم على الصبر على الأذى وعلى الابتلاء، فإن قد ابتلي من هو خير منك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. واطمن نفسك على أنك أنت الذي ترجو الله عز وجل. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. واطمن نفسك على طلب العلم على دعاء الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بنا أو بدعوتنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده. اللهم أرنا فيه عجائب قدرته. اللهم اجعله عبرة لمن اعتبر يا رب العالمين. والحمد لله.
1: ما تبالي ما تبالي ما تبالي لن عدلك

0: استعمال السحر عند الرافضة الحوثيين.
1: لهذا هؤلاء الخونة الرافضة كيف يفعلون فيما أخبرنا؟ إما يجعلون من يسحبه لأنهم ما يريدوا أن يفضحوا بمن معهم، ربما يكون معهم من قريب فلان وعم فلان وخال فلان وهكذا، خونة ممكن يكون الذي يهجم معهم يعني من خواص بعض الناس، وفيهم بعض المخابرات وفيهم بعض كذلك أيضا الأشرار وفيهم بعض المدافيس من أي جهة من الله عليهم بها، إما يقطعوا رأسه ولا شوهوا وجهه ولا يسحبوه من الحمار، حتى لو بقي فيه رمق يربطونه بالله يكدكدون به يموت في الحبل. فجرة فجرة حتى مرة هنا بكرت المساحيب مساحيبهم يعني مثل الطرقات بما تسيرهم يسحبونه مثل الجن. فهكذا يفعلون من لا يعرف، لا يريد أن يعرفوا البتة، لا يريد أن يعرف قتلاهم البتة، يعني عمل سري تفتيك سري، لا يريد أن يعرف هذا خاله وذلك، ها هذا فلان معكم لا فضيحة، والله وجدنا فلان في القتلى من الذين أتوا، والله وجدنا من فرقة كذا في القتلى من الذين معكم، والله وجدنا في جهة كذا في القتلى من الذين معكم، وكان يعمل في جهة كذا لإسرائيل ولا الخابرات لإسرائيل ولا الخابرات لكذا وهو معهم. هكذا يفعل في هذا الشأن. دمرهم الله دمرهم، نسأل الله أن يمزقهم كل ممزق. أسحار القلاصل ما تنفع في حق طلاب العلم، ما جئت به السحر إن الله سيبطله، يقرؤون الأذكار وهذه الطلاسم يعني خبلهم أكثر من غيرهم، يعني هؤلاء مع الحشيشة مع ما تزيدهم إلا خبالا. الرصاص ما يعرف الحشيشة ولا يعرف الخطلات، صحيح والله ما يعرف، رصاص محرك يلهب الجوف لا يعرف لك لا قلصنة وشمعون وشمهروشين وياقوت ودغمش، ولا يعرف لك الألاعيب حقهم ما يعرف كذبة كلهم، ولا يعرف لك كذلك أيضا حشيشة يشرب له حشيشة ويذهب معشش، هذه الزاد بلاء يموت على سكران، يموت سكران يبقى سكران إيه من يعني ما يريدون أن تظهر طلاسمهم من أجل أن يعرف الناس أكثر، يسحبونهم أوراقهم طلاسمهم وفتن لهؤلاء. يا أخوان ما مثلهم يفلح، والله يا أخوان ما مثلهم يفلح، إنما بلوى والله بلوى، ولا هؤلاء جنود بيه ما جنود الدجال بأكثر من هذا، والله جنود الدجال هكذا تماما، وهم أيضا جنود إلى ما بعد، هؤلاء جنود الدجال. بلغنا أنهم يقولون الذي يريد الشهادة يلا دماج، يعرفون أن دماج فيها شهادة على حد زعمهم، نعم شهادة دماج في خولة يجمعونهم حاضرين يقول الذي يريد الشهادة دماج، الذي يريد الموت على الزندقة إن شاء الله أنكم في النار، نسأل الله أن يحرقكم بناره وأن يصليكم بعذابه.

0: معاملة الرافضة الحوثيين.
1: يقول ما السبب لرد إخواننا الزائرين رد الحوثيين؟ والسبب ولا شيء، السبب هؤلاء فجرة مؤذون، يعني على هذا الحال نتوقع معهم 50 حرب، مو حرب واحد. الحوثيون فجرة، الحوثيون فجرة، ما هم عند هدوء، هم يريدون صعدة مثل جنوب لبنان، هكذا مصممون عليها وهكذا يجادونها على هذا الحال. ونسأل الله أن يسلط عليهم، ونسأل الله أن يخزيهم وأن يهينهم. والله ما لهم إلا جهاد في سبيل الله، ما يخمد فتنتهم للجهاد في سبيل الله. أما بالنسبة للمراوغات، هذا هم أشد الناس مراوغة وكذب وفجور، ولا ما لهم إلا الجهاد في سبيل الله والرباط. قد كانوا يا إخوان في جبهة كتاف كانوا خامدين، ما معهم لبعض الأولاد يلفلفونهم للجبهة، والقتل فيهم على ما يرام. كان سبحان الله، والله كانوا خامدين، قاموا بهذا، أسرعوا به من أجل يعني استعادة نشاطهم. لا أقر الله أعينهم، نسأل الله أن يسخن أعينهم ولا يقرها. وننصح إخواننا الذين يحبون العلم والسنة أن يجتهدوا في العلم والسنة، من كان هنا يطلب العلم ومن كان هناك يطلب العلم، الحمد لله. والمركز إن شاء الله هناك، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة ويطلبوا العلم، وإذا حصل رباط يرابطون، إن استدعى الحال للرباط نعم، ومن احتسب ذلك هنا أو هناك يؤجر. ولا ينبغي أن يظهروا بمقصودهم من فلفلة الناس من هناك ومن هنا، لا، ما ظفروا بذلك ولن يظفروا به إن شاء الله. خل الناس يأخذوا راحتهم، ولا ما داموا على هذا الحال نتوقع معهم جهاد على هذا الحال، ما أظن يستقيم لهم حال. وأذية الناس وقطع الطرقات وهكذا، تخويف وإرهاب وتوجيه البنادق، ما يستقيم لهم الحال إن شاء الله أبدا على هذا الحال. وأن الجبهة ستعود إذا كان على هذا الحال، الناس يبقون هناك والله يطلبون العلم ويعبدون الله عز وجل. ومن حين الذي نرى التضييق الذي أتى بهم من قبل يأتي بهم من بعد، ثم ادعو عليهم أن يسلط الله عليهم من شاء من خلقه. والله ما ودنا إلا أن نقبل على طلب العلم، لعل الله يسلط عليهم من شاء من خلقه. من الدبور يا إخوان أن السياسات تجر إلى النفاق، بعض السياسات فتجد بعض الناس قبل سنة أو قبل كذا ويحاربهم، وفي هذا الحال يناصرهم. والله أن هذا نفاق، والله لا يجوز، وأن هذا سيعود على فاعله بالضرر دنيا وأخرى. لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا في العدوان، ومن أعظم الإثم والعدوان التعاون على نشر عقيدة الرفض والزندقة والإلحاد في الأرض، من أعظم الإثم والعدوان. حتى والله إن بعضهم يتعاون معهم وربما ما زال جرحه يشخب منه أو من بعض أقاربه. ما هذه سياسة؟ هذه ما صارت سياسة، هذا صار نفاقا، وصار أيضا ظلما للمؤمنين ونشرا للفساد، ما هي سياسة. فإذا ضاقت عليك الأرض وما وجدتها متسعا أنك تعبد الله على بصيرة، أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما من مناصرة الباطل ومناصرة الرافضي ومناصرة كذا أو التمالؤ، هذا ما يجوز يا أخي، هذا هدم في جوانب دين الله. والله لو يتولى على صعد القردة والخنازير، تكون يعني الخنزير يحكم الناس خنزير، ولا قرد يتربع على الكرسي يحكم الناس قرد، أهون من أن يحكمهم رافضي. القردة والخنازير تحكم أهل صعدة ولا يحكمون رافضي. أنا أول المفتين بالخروج على الحكم الرافضي إذا حكم رافضي، لأنه كفر بواح، عندنا فيه من الله برهان، وبقتالهم إلى الموت، إلا أن يدعنوا ويتعذبوا كيف يصالحون ويعترضون الطرقات يؤذون الناس، فإنهم ما لهم طاعة. كيف تطيع الكافر يهلكك ويبعدك عن دين الله عز وجل ويدمر عليك دنيا دينك ودنيا، فإذا مكنوا في صعدة فليعلموا أننا سنعلن الجهاد عليهم إلى الموت. هكذا إذا مكنوا في صعدة نجاهدهم إلى الموت، إما نحن لهم. نسأل الله أن يهلكهم. ما ذكرناه كله نقول فيه إن شاء الله وبإذن الله. إن نسيت بعض الكلام في ذلك.
2: هديتني طالبا في أرض دماجي تحت الشجيرات من سدر ومن ساجي، ما في المواطن أرض يستريح بها قلبي المعنف وأرض دماجي، تضيق نفسي بما فيها إذا سكنت لغير وادك في دجورها الداجي، دماج قلبي أنا كالطير في قفص في بلدتي وسراج غير وهاجي، في بلدتي وسراج غير وهاجي، وفي رحابك مثل الطير منتقلا بين الأزاهير من تاج إلى تاجي، دماج ما أنا إلا طائر غرد على بساتينك الخضراء أبراجي، ظلال أشجارك الخضراء مروحة للروحي ألقى بها غياتي بهاجي، كأنما الرمل فيك صيغ من ذهب معارجا للعلا أنصر جدي باجي، دماج إن فتني نفس لديك فلن يقودني نفس من خير إنتاجي، أزفه من سياط القلب في سحر كأنه فلق أو ضوء سواه.
3: الشيخ محمد بن هادي.
4: نعم احمد بن هادي.
3: كيف حالك يا شيخ؟
4: بخير لله الحمد.
3: الله يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظك.
4: حياكم الله.
3: نحن دائر عندنا فتواك انتشرت بثلاثة، يعني بثلاث مرات، ثلاث فتاوى تذكر فيها ان الجهاد في دماج فرض عين على اهل اليمن، والمفهوم انه كافة اهل اليمن.
4: كل اهل اليمن.
3: كل اهل اليمن.
4: لما اشتدت الوضع على اخر فتوى، لما اشتدت الوضع على اهل دماج فتلف عليهم الاردنيون وما عندهم ما يمنعهم بعد هذا الموعد الا اقواله، قلت يجب لان الاخوه الذين ولوا الاسباب في دين المنطقه التي ولت معهم ولدها المنقوص، وقلت يجب على اهل اليمن جميعا فرض عين ان يعزلوها حتى يحترق المنطقه.
5: ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا فإن من دافع عن نفسه وقاتل وجاهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء، وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء.

0: والقبح ولا نداء الله يا قادة الفتح
1: وكل العدو يبتغي
0: في أرضنا ومن وقف الأصحاب في الدم والقدح حتى علم يحفظ إن جرت الرحى وسابق وقصه قعقعة الرحى حتى علم يحفظ إن جرت الرحى وسابق وقصه قعقعة الرحى
1: إنك وجهت المسلوح بدوحة تخاصمت الأرض حمرا من الذبح
0: حتى وكب تخلف ما تنيد لهم جنسلة الأعداء قلت

اعتدينا عليهم وهم يدفعون عنهم.

رجالا عرفت الجبال المواسم تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها.

عليها مجرع عدو الله تأتى المنايا في جهنم بإذن الله يسكن ذواتها.

نفاد من جمع نطل فيرهد ورشاخ يحيى نسمع خطبته فيها ولا بد من جمع نطل فيرهد ورشاخ يحيى نسمع

0: علم الحوثي وقل له ترانا صاملين يا اهل التوحيد هبوا حيا على الجهاد. علم الحوثي وقل له ترانا صاملين يا اهل التوحيد هبوا حيا على الجهاد. ويا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين يمة الحوثي نوينا قدم كل العباد. في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين ونجل دماج الجريح جهزنا بالعتاد. ما نهاب الموت والله يعين المستحين وبذل رب الكون ندحر رموز اهل الفساد. قدم ربعي كل قاسي لجوم انه يلين والله انه ما يضد العناد الا العناد. خابرين بعور ربعي وبجه المعتدين نشد اللي عاين بواي لاقت حزنات جمعنا بالمعركة يشبه القدم متين. ما تزعزع الروافض وزايد بالركاد قلعة السنة ترى دونها السيف السنين. كدر بعن حسين مع بدر في يوم الهجاد قلعة السنة ترى دونها السيف السنين. كدر بعن حسين مع بدر في يوم الجهاد وما بقى الا واحد من بقايا الحاقدين الولد عبد الملك وعقبه تطهر البلاد. وابشري يا قلعة الدين بكرة زاحفين والوعد دماج والعين عافت للرقاد. وابشري ابشري يا قلعة الدين بكرة زاحفين والوعد دماج والعين عافت للرقاد. لا مشينا يشبع الطير مع ذيب القطين ما نهاب الموت يلي تحبون السهاد. علم الحوثي وقل له ترانا صاملين يا اهل التوحيد هبوا وحي على الجهاد. يا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين يمة الحوثي نوينا قدم كل العباد. في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين ونجل دماج الجريحة جهزنا بالعتاد. منصورين بإذن الله منصورين ودماج منصورة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تنفيذ خالد بن جلال المصري إخراج مروان العشيري المغربي.
2: وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم الثلاثية العلوم والنت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
4: فليفعل الأعداء ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا وليصنعوا ما شاءوا وليحصروا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا.
3: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. كلمة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى عن عدوان الرافضة بحصار أهل دماج.
4: ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم افعلوا ما في رؤوسكم ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم. ألا أنكم لازم تفعلون كذا لازم تصنعون كذا لتمديد الحصار ولتمديد الشر. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونصدع به إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى. على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله. فإننا وإياهم شيء واحد لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني.
3: سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة عام 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول هل تنصحون بصيام هذه الأيام عشر ذي الحجة؟ نذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الحديث. ولا شك أنهم ذكروا الجهاد في سبيل الله وهو من العمل الصالح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، المقصود أن العمل الصالح المذكور في الحديث ما دون الجهاد في سبيل الله من صيام وقيام وقراءة للقرآن وذكر وغير ذلك مما يتضمنه العمل الصالح مما هو من العمل الصالح، فلا بأس بصيامها إلى اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وهم يقولون العشر للتغليب، وإلا فالعاشر ما يصام إجماعا العيد، يوم العيد. وفي صيام يوم عرفة فضل عظيم يكفر السنة الماضية والباقية، ومعنى ذلك أنه يكفر السنة الماضية لا سيما مما ليس بكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لما أن ربك واسع المغفرة، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام الحديث. والسنة الباقية يكون من توفيق الله له أنه إن بقي يوفق لعمل صالح، وإن حصل له لمم مما يكفر، مما يكون عرضة للتكفير. السنة الماضية يحصل التكفير فيها لما مضى. يقول قائل: الباقية كيف يكون فيها؟ ما يدرى أيحصل شرك أو ما دونه؟ يقال: يوفق بإذن الله بسبب هذا العمل الصالح في سنته الباقية أن لا يحصل له شرك لا يغفره الله، وإنما إن حصل له يحصل له ما هو عرضة للتكفير، وهذا الذي لا يسلم لا يعصم منه إلا من عصمه الله. وفي صيامها تعويض لغير الحاج عن الحج، فكما أن أهل الحج سخروا أموالهم وأبدانهم في طاعة الله ولم يتأت ذلك لغير الحاج، عوضه الله عز وجل بعمل صالح وهو نظير ما يقوم به الحاج في عمله، وإن كان الحاج يهدم ما قبله من السيئات وهو أفضل، إلا أنه عوضه الله عز وجل بخير كثير يقوم به، عمل بدني محض. ومن هنا يعلم أن الحج أفضل لاجتماع البدني والمال فيه، وأن هذا الصيام فيه تعويض جيد، والعمل الصالح سواء صيام أو كذلك أيضا غير ذلك من العمل الصالح فيه تعويض جيد، تعويض مبارك لمن لم يكن لمن لم يستطع الحج أو لم يحج. فالعناية العناية بالعمل الصالح في هذه الأيام، أيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والتي هي تعتبر من تعتبر أفضل أيام السنة، اللهم إلا ما يذكرون من عشر من عشر رمضان وما فيها من ليلة القدر، وإلا فهذه أيام مباركة. وسواء الإنسان في أي عمل كان أو أي مكان كان، سفرا أو حضرا أو دراسة أو حراسة، ينبغي العناية بالعمل الصالح. وما ترونه من الفتن وما ترونه من الأذى وما ترونه من الابتلاءات، كل هذا لأحد أمرين أو لأمور من تلك الأمور: الابتلاء. فمن الناس من يبتلى فيصير مثل الذهب، مثل الذهب يدخل في الكير ويخرج وهو ذهب. ومن الناس من يبتلى فيصرف ولا يتحمل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهي ابتلاء. نتائج هذه الابتلاء: إما عز في بطاعة الله أو ذل بالانحراف إلى معصيته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والابتلاءات متنوعة، فقد تكون من العدو، وقد تكون من القريب، وقد تكون من الأمراض والأسقام، وعلى حسب ما يريده الله. ومن لم يبتله بهذا الشيء سيبتليه بغيره، فإن هذه الدنيا هي دار ابتلاء أصلاً وفصلاً، سواء المحق فيها أو المبطل، أو البر أو الفاجر، أو الجني أو الإنسي، أو الرجل أو المرأة، أو الأمير أو المأمور، أو الصغير أو الكبير، هي دار ابتلاء. فوطن نفسك أيها المسلم للابتلاء بقدر ما عندك من العمل الصالح، فإن الابتلاء على قدر العمل الصالح، فمن قوي إيمانه وعمله الصالح ازداد عليه البلاء، ومن ضعف إيمانه خفف عنه البلاء. ورب إنسان لا يبتليه إلا بكبير شيء مما يبتلي به الصالحين إملاء له وإمهالا، وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون المحنة منحة، وأحدهم يصبر يفرح بالبلاء كما يفرح بالرخاء أو أشد. وربما إذا أصيب برخاء يحصل له شيء من التفكر ما وراء ذلك، وإذا أصيب ببلاء يحصل له فرح واستبشار بما وراء ذلك. هذا هو حاصله. وتنوع البلاء على العبد يدل على فضيلة له بإذن الله عز وجل. فلقد تنوعت الابتلاءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين بشتى أنواعهم وأصنافهم، من يهود ونصارى، وكذلك من مشرك العرب، ومن المنافقين المجاورين القريبين الذين يصلون خلفه وغيرهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن أمراض حتى سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم،
4: ومن ابتلاء بالقلة ذات اليد حتى تظاهر نساؤه عليه، وأنزل الله عز وجل من أجل يعني بمعنى أنهن طلبنهن فقعة لا من أنهن تخرجن للمظاهرات، معاذ الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا من الابتلاء، سواء بطلب النفقة أو بهذا الشيء المذكور في هذه الآية. وطالبنه النفقة فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا دليل على ما كان عنده من قلة ذات اليد. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الضيف فيرسل إلى أبياته ليلتمسوا له تمرة لا يجدون، لا تمرا ولا غيره، فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيأخذه من كان يستطيع أن يضيفه ولو بقوت الصبية. ونحن إذ نقول نحن أهل سنة لا يعني لفظا بغير معنى، فإنه من صدق الله صدقه، فربما كان هذا من تطبيق ذلك واقعيا إضافة إلى تطبيقه قوليا، عسى الله أن يكون هذا مما يتحقق به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله العافية. وبالإضافة إلى ذلك، مع وجود الجوع ومع وجود الذي هم فيه ما مما كانوا عليه، يتكالب عليهم المشركون، ويأتي أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم بجحاف القريش بقضها والقضيض، ألوف من الناس من قريش مع ألوف من الناس من القبائل الأخرى مع ألوف من الناس من يهود من اليهود الذين هم من داخل المدينة، متضافرين مع من كان من خارج المدينة على زعمهم لاستئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء الذي هجم عليهم في بلاد العرب لإزالته، وليس لإزالته، فهو ما أرادوا إزالته شخصيا فقط، أرادوا إزالة دعوته عموما. فإنهم لو أرادوا إزالة شخصه لما راودوه أنهم يعطونه كذا وكذا من النساء إن أراد النساء، وأن يسودوه عليهم إن أراد السيادة، وأنهم يعالجونه إن كان به سحر، وأنهم من أجل أن يبقى في صفهم حيا سليما معافى. إنما إذا أصر على ما هو عليه القصد إزالته لإزالة دعوته أو إزالة دعوته كليا. وأبى الله، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكان الرأي أن يحفر خندق حول المدينة، أن يحفر الخندق حول المدينة. أدلى بهذا الرأي سلمان الفارسي رضي الله عنه لخبرته فيما كانوا عليه من الحروب بفارس، ولتوفيق من الله عز وجل، فحفروا الخندق حول المدينة وهم في غاية من الجوع، وبقوا على ذلك الحال متصدين للأعداء الذين يريدون استئصالهم زعموا. وكان تعرض لهم حال خلال ذلك الحفر بعض الحجارة صخر لا يستطيعون ضربها وأنتم تعلمون المدينة جبلية فيها حجار صخور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، أي سأنزل لها، ويأخذ الفاس وينزل وقد ربط على بطنه بحجرين، أي من الجوع، فيضربها فتعود كثيبا أهيل شيء من الرمل، ويستمرون في الحفر. والله لقد رأيت الخندق بعيني، لتعجب من ذلك الخندق العظيم الذي حفروه على جوع وعلى انتظار، وعلى ما هم فيه من انتظار الأعداء، وعلى صبر على شماتة من الداخل، شماتة من الداخل والخارج وغير ذلك، وهم غير مبالين بإذن الله عز وجل توفيقه بما قد يحصل، وإن كان قد يحصل شيء من مما في النفوس كما ذكره الله وبلغت القلوب الحناجر، لكن يقول الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ووالله هذا ملاحظ، كلما تكالب الأعداء ازداد الإنسان وثوقا برب الأرض والسماء وإيمانا وقوة وشجاعة، يزداد من هذا الخير كله، وهذا والله نعمة. فلو أن الإنسان أملي له بالنعمة فقط ما يدريه ما وراء ذلك مما قد تخالجه نفسه من يعني الترف، ولكن هذا شيء اختاره الله لنبيه وخير القرون. وبقوا على ذلك الحال الذي وصفه الله في سورة الأحزاب وآل عمران وغير ذلك من السور على ما هم فيه من الخير، والله ما مات منهم واحد من الجوع بفضل الله عز وجل. أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء، أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء. وفي غزوة سيف البحر لكم فيها عبرة، زود رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا بجراب من تمر يحمله واحد على ظهره الجراب، وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يعطيهم تمرة تمرة يمصونها ويشرب، يمصها ويشرب عليها من الماء ثم يخبي تمرة، هذا خبي ما بقي، وبعد حين إذا جاع قليلا أو مص من تلك التمرة وشرب عليها من الماء. وهم واقفون في سيف البحر أمام الأعداء حتى أخرج الله لهم كثيبا من البحر، يعني عنبرا حوتا كبيرا مثل الكثيب الأهيل مثل الجبل، وأكلوا منه حتى سمنوا وثابت أجسامهم. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: كلوا، إنه من الله عز وجل وقد اضطررتم. وأكلوا منه وكانوا يقطعون منه القطعة مثل الثور، القطعة الواحدة. وأوقف أبو عبيدة عشرة أو عدد من الناس في وقب عينيه، صارت كأنها عينه عبارة عن غرفة، بعض الغرف هنا عند الطلاب ما تسع لك ما تسعه عين ذلك العنبر، نعم لصغرها. وأخذ ضلعا من أضلاعه وجعل أكبر جمل محملا يمر من تحت ضلع واحد من أضلاعه. أقول المسألة ما هي بكثرة عدد ولا عدد، والمسألة ما هي بكثرة مال ولا رجال، والمسألة ما هي بكثرة حنكة ولا فطنة، المسألة لله الأمر من قبل ومن بعد. قول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا من حيث نصر ولا من حيث فقر ولا من حيث غنى ولا من حيث قلة ولا ذلة، ليس الأمر لأحد من عباد الله، الأمر لرب العباد الذي نواصي العباد بيده. من هنا كل حين ونحن ولله الحمد نزداد إيمانا، نحن والله مستعدون ولله الحمد والمنة على أننا، ونسأل الله الثبات على أننا نصبر على طاعة الله، قائلين بالحق صادعين به بما يقربنا إلى رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حياة أو موت. فبعض الصحابة توضع، يعني يقول: لو وضعت الصمامة على هذه على أني أنفذ كلمة الحق لأنفذتها. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به. وكذلك أيضا نثبت، فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات، الذي يموت أمس والذي يموت اليوم سواء، كلهم ميتون، إنك ميتون إنهم ميتون. والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الله وسنة رسوله عاش على خير. فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله، استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى. نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي، والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني، هذا ولله الحمد. ثانيا، أننا لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حوصر في الشعب، حاصره في الشعب، حاصره المشركون عدد سنين، هو وعمه أبو طالب، وكان أبو طالب آنذاك مشركا لكن كان صامدا، ومن حولهم لما ناصروه على هذه تلك الدعوة حاصرهم المشركون، وكتبوا صحيفة في ذلك الحصار أن لا يزوجوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا ولا ولا ولا إلى آخره. هل ماتوا؟ ما ماتوا. ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هذا يرضي من له عقل ولب سليم أن يبغى على طلبة العلم رجالا ونساء.

التي تدعم المساكين والأرامل والأطفال، ولا يرضاه كفار، ومع ذلك هذا يعامل به طلاب العلم والدعاء إلى الله وحمل الدين الله، ويعامل به من يقول قال الله قال رسوله، ويعامل به سائر الناس ومشايخ السن كبار السن، ويعامل به ناس يعني أهل خير لم يرى منهم شر، وهم يقولون صارخين بألسنتهم نحن سلم لا نريد فتنة ولا نريد اعتداء ونطلب عدم الاعتداء، هذا أبعد ذلك شيء؟ وكل حين يشد الخناق على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا لتمديد الحصار ولتمديد الشر، كل هذا معروف، ولنا الله سبحانه وتعالى وسندعوه سبحانه وتعالى، وكل شيء بحسبه إن شاء الله، ونحن متوكلون على الله سبحانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضربكم وفعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير، أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإلى درسنا إن شاء الله.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: الحقيقة أن تمدد الرافضة في اليمن والسودان ومصر والحبشة وأماكن كثيرة، أينما قادم يقول عندنا منهم بعض الشياطين. هذا يدل على أنه سيكون جهاد في بقاع الله وأرض الله، ربما يكون جهادا عاما ضد هؤلاء الأنجاس، ضد جيش الدجال. صحيح، هذا ما هو بعيد، هذا التمدد، فإنهم يعني أصلا ثورتهم يبدأونها هم بالتمدد على الأماكن دعويا، وهكذا الإغراءات لضعاف النفوس. ولا يقاوم هذا التمدد السيء الخطير إلا نصرة كتاب الله عز وجل سنة رسوله ممن يدعون الناس إلى الهدى. فيجد أهل السنة إن شاء الله يجتهدون في نشر السنة والتحذير من الرفض والتحذير وبيان فضائحه وشنائعه ما أشد فضائح الرافضة يا أخوان. والله تقرأ في فضائحهم يقشعر جلدك ويقف شعر رأسك، سواء في أمورهم مع النساء، في أمورهم في العقيدة ومع رب العالمين ومع رسوله الأمين ومع كلام الله ومع كلهم كل شأنهم زنادقة. الشاهد من هذا بارك الله فيكم يعني تمددهم صار مركزا على ضعاف النفوس من مشايخ القبائل، الذين أولا أنهم ربما أعطوا شيئا من المال فاغتروا به، ثانيا ما علموا العقيدة الصحيحة حتى يكون ذلك يعني عندهم وازع إيماني يدفعهم عن الوقوع في ذلك المحرم والعقيدة الفاسدة، ثالثا أن بعضهم يتقي من الرافضة تقاه ويريد أن يجاملهم حتى يقع في الفخ ولا يدري إلا وقد سحبوا من حوله أولاده وأسرته ومن حوله وجعلهم يقاتل المسلمين وهو ينظر. رابعا أن بعضهم بينه وبين بعض المشايخ مقاضات أغراض، فيأتون يقول إيش بينك أنت وفلان، نحن عضدك، قم على فلان هذا ونحن معك ونخبطه ونفعل له كذا، وهذه الأموال وهذه الذخائر، وهو يظنها فرصة، وما ظن أنه يعني مثلك ما يقال أكلت يوم أكل الثور الأسود، وبدأوا به ويختمون بالآخر وأنه هو الضحية الكبرى. خامسا أن بعضهم أصلحه الله مع هذا كله، مع الحال الذي يعني الذي قد رعاه، ربما غروه بجلسة تخزينة، وما يظن بعد الذي قد رأى وسمع بعض القتلى من أسرته ومن أقاربه في بطونهم، ما زال في بطون الرافضة، ما زال عندهم ما قد استنقذهم منهم وما قد أخذ منهم مقابله، ومع ذلك ينسى ذلك الماضي اللئيم من هؤلاء الأعداء ويغطي رأسه على مجرد تخزينة وكلمة من تقاتهم تلك التي يتقون من الناس سمونها تقية وكذبة وما إلى ذلك. والله المستعان. ركزوا أيضا على مناصحة هؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله، وبتذكيرهم ولا يعان عليهم الشيطان من أنك أنت مخطئ أو أنك كذا أو أنك، لكن يقول الله ذكروا بالله، وهذا الفعل سيحصل لك من وراء كذا وآثار وعواقب وفي الدنيا وفي الآخرة، والكلام الحسن حسن. أنا أقول لكم لا تظن الرافضة أنها ستبسط نفوذها على اليمن، ما هو صحيح، والله ما هي إلا جهاد الله، لعل الله يريد لليمنيين يجاهدون من حيث لا يشعرون، يسوق لهم جهاد الذي هو خائف وهكذا، كلها جاهد صحيح جاهد في سبيل الله، جاهد الزنادقة. في الحقيقة هذه الخيانات من الرافضة والأكاذيب التي يقولون يعلنون للناس في الجوالات أن عبد الملك الحوثي لا صبحه الله بخير ولا مساه، يعلن على أن الحوثيين رضوا بالحوار الوطني. طيب، وهي خدعة كذب ومكر على أنهم يعني يبتعدون من الطرقات ويفعلون يفعلون، وما هي إلا بين الحين والآخر، وإذا بهم يباغتون الناس ويهجمون عليهم، وفي حين الناس يظنون أنهم هؤلاء سيتعايشون. إذا ركنت إلى رافضي أنت مغفل، فقد قال الشوكاني رحمه الله إنهم لا يركن إليهم ولا يثق بهم أبدا، وفي أدنى فرصة يخونون، نحو هذا كثير من كلامه، ولكن خيبهم الله وأهانهم الله، نسأل الله أن يذلهم. هؤلاء يريدون الدولة، أما نحن ما نريدها، لكن هؤلاء الذين يريدون الدولة إما أن يتركوا الدولة للرافضة، والناس لهم الله عز وجل، وإما أنهم معهم دولة صحيح كما يقولون الدولة. فهؤلاء الرافضة يصفون بلاد صعدة من هذا النجس وهذا الدرن وهذا السرطان، وهذا يكون لهم دولة كافية وافية إذا قاموا عليهم وصفوا البلاد منهم. وفي الحقيقة أنا أتوقع أن المخابطة ستكون بين الطائفتين، هؤلاء يريدون الدولة أما نحن ما نريدها، وهؤلاء يقولون قد الدولة حقنا. نعم، وأيضا هؤلاء قد مددوا دولتهم على اليمن، ما هم في الصعدة فقط، صعدة فقط يريدونها للصبوح والباقي الغداء، وأولئك ما هم راضون. أنا أنصحهم أنهم يقومون بكل ما يستطيعون من قوة يدافعون عن دولتهم بدري إن كانوا يريدون دولة فعلا. أما نحن ندافع عن دعوة، معنا دعوة من اعتدى عليها والله لنقعطوا بالأسنان، ما تركناها من حضرت هذا الحوثي النذل، والله ما نعتبر له نذلا، نحن حوثيون ما نعتبرهم إلا أنذال. كان أهل السنة قد هدأوا قليلا، الآن إن شاء الله يحملون باصاتهم من صنعاء ومن عدن ومن تلك الأماكن والأكتاف، وقادمون على عطلة بفضل الله عز وجل. وهي أهل السنة قبائل الخير وقبائل الشرف وفوق الرغبة، دمدموهم والله حارشوا على أنفسهم. أقول لكم يا إخوان، الحوثي مصاب بدعوة، يعني ما هو بدعاء الصالح، أصيب والله. ولهذا مهما أراد أن يتخلص من ورطة ينشب، ما زال من ورطة في ورطة من ورطة في ورطة، وارق واصل. ولهذا مصاب بدعاء الصالحين الحوثي، الحوثيون مصابون بدعاء الصالحين، فما يتخلصون من الورطات، فالله يصيبهم بالبلاء.
2: يقول: ما عقيدة الرافضة في أسماء الله تعالى وصفاته؟ معطلة يعطلون الصفات، عقيدتهم عقيدة المعتزلة، وكذا كثير من كتبهم، حتى كثير من كتب الزيدية كتب معطلة فيها تعطيل لصفات الله تعالى.
3: سلسلة بيان عقيدة الروافض وتحذير المسلمين منها فما نسمعه عن الروافض الحوثيين من أنهم كما يقولون يريدون حكما إسلاميا، وعندهم مشروع قرآني، أو يريدون تحسين وضع البلاد ونحو ذلك، كله من الكذب ومن ذر الرماد في أعين الغافلين، فليس عندهم إلا السعي في إبادة الإسلام وأهله، والواقع خير شاهد، والواقع خير شاهد، والواقع خير شاهد. وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح، ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول، ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، من أعظم الطوائف كذبا وجهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سلسلة بيان عقيدة الروافض الحوثيين وتحذير المسلمين منها لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، وهي عبارة عن 13 جزءا. الجزء الأول: التعريف بالرافضة، من هم الرافضة. الجزء الثاني: اعتداء الرافضة على حق الله تعالى. الجزء الثالث: اعتداء الرافضة على القرآن العظيم وطعنهم فيه. الجزء الرابع: اعتداء الرافضة على الرسول صلى الله عليه وسلم وطعنهم فيه وفي عرضه. الجزء الخامس: عداوة الرافضة للصحابة رضي الله عنهم وطعنهم فيه. الجزء السادس: عداوة الرافضة لكل المسلمين وتكفيرهم لهم واستحلالهم دماءهم وأموالهم. الجزء السابع: عداوة الرافضة للحرمين الشريفين وتنقصهم لهما. الجزء الثامن: الرافضة والمهدي الموهوم. الجزء التاسع: الرافضة ونكاح المتعة. الجزء العاشر: الرافضة وكذبهم في ادعاء محبة آل البيت. الجزء الحادي عشر: علاقة الرافضة باليهود عبر العصور وأوجه الشبه بينهم. الجزء الثاني عشر: كلام أهل العلم في الرافضة. الجزء الثالث عشر: إنكار الرافضة للعقائد الإسلامية الصحيحة التي يعتقدها المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، والتي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. نبدأ بالجزء الأول: من هم الرافضة. وهذا الجزء يحتوي على مقدمة: من هم الرافضة، تعريف الرافضة، سبب تسميتهم بالرافضة، مؤسس الرافضة. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه السلسلة المختصرة أحببت أن أذكر شيئًا مما عليه الرافضة قبحهم الله من عقائد خبيثة وأفكار منحرفة وأعمال شنيعة، نصحا للمسلمين حتى لا يغتروا بهؤلاء المجرمين الذين يلبسون على الناس بأنهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون تحكيم القرآن، وأنهم أعداء لليهود والنصارى، وأنهم هم الذين سينقذون الأمة الإسلامية، إلى آخر تلك الأكاذيب التي يدعيها الرافضة مما لا يصدقهم فيها المجانين فضلاً عن العقلاء. وإن الناظر إلى عقائد الرافضة وأعمالهم لا يظن أبداً أن مسلماً سيقول بها أو يقبلها يوماً من الدهر، لأنها تناقض أصل الإسلام وتسعى إلى هدمه. فإنهم لم يكتفوا بمجرد البدع كما يظن بعض الجهال، بل إنهم أرادوا استبدال دين الإسلام بدين غير الإسلام، فاعتدوا على خالص حق الله الذي هو التوحيد وأبدلوه بالشرك، وطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن القرآن محرف وناقص، وردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا تنقصوا بيت الله الحرام، وزعموا أن كربلاء خير منه وأفضل، واعتقدوا الولاية والعصمة لأئمتهم وأنها ركن من أركان الإيمان، ثم والوا وعادوا على هذه العقيدة، فكفروا كل من خالفهم واستباحوا ماله ودمه. فدينهم كما ترى اعتداء على أعظم أصول دين الإسلام، ولكنهم غروا بذلك بعض ضعاف النفوس ممن لا هم لهم في الدين ببعض العطايا الزائلة، فجرفوهم عن دينهم وصرفوهم عن أخلاقهم، والأمر لله من قبل ومن بعد. فنسأل الله أن يخيب الرافضة وأن يرد كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. من هم الرافضة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: قيل للإمام أحمد: من الرافض؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. تعريف الرافضة. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال البويطي: سألت الشافعي أصلي خلف الرافض؟ قال: لا تصلي خلف الرافض ولا القدر ولا المرجئ. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافض، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدر. وقال أيضا في السير: جمهور الأئمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، والخطب في ذلك يسير. والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، من خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة أبعدهم الله. وقال الحافظ ابن حجر في هديث ساري لمقدمة فتح الباري: والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيع، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. فهذا ضابط الرافضي عند أهل العلم، وهو أنه من يطعن على الخلفاء أو يعتقد عدم صحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر أو يكون مبغضا لهما. سبب تسميتهم بالرافضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، فرفضه قوم فقال: رفضتموني رفضتموني، فسموا رافضة. وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضية إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر. وقال كما في مجموع الفتاوى: وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. فكان الذي سماهم بهذا الاسم هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عندما طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأبى. وقد كانوا يتأذون من هذا الاسم ويحاولون التخلص منه. ففي كتاب لله ثم للتاريخ أنهم جاءوا إلى جعفر بن محمد الصادق فقالوا له: إنا قد نبذنا نبزا أثقل ظهورنا، وماتت له أفئدتنا، واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. فقال لهم جعفر: الرافضة؟ قالوا: نعم. فقال: لا والله ما هم سموكم، ولكن الله سماكم به. فهذه هي تسميتهم قديما وحديثا، فنحن ينبغي أن نسميهم كذلك، فلا نسميهم حوثيين ولا الشباب المؤمن ولا أنصار الله ولا حزب الله، بل نسميهم الرافضة كما سماهم بذلك الأئمة رحمهم الله. كذلك تسمى هذه الفرقة بالجعفرية لانتسابها إلى جعفر بن محمد الصادق وهو بريء منهم، ويسمون أنفسهم بالزيدية نسبة إلى زيد بن علي. وتقدم معنا أن زيد بن علي لم يوافقهم على ما أرادوا، بل سماهم رافضة، فانتسابهم إليه انتساب باطل لا حقيقة له. وقد بيّن العلامة الوادعي رحمه الله أن مذهبهم الذي ينسبونه إلى زيد بن علي لا تصح نسبته إليه، كما في شريط مذهب الزيدية مبني على هيام. ولو سلمنا جدلا بصحة انتسابهم إلى زيد بن علي فإن المذهب الرافضي السائد الآن في العالم يخالف ما عليه الزيدية القدماء. ولذا لما جاء حسين بدر الدين الحوثي بهذا المذهب إلى اليمن تبرأ منه علماء الزيدية وأصدروا بيانا فيه أن حسينا الحوثي معتد على المذهب الزيدي وأنهم بريئون منه ومن دعوته. انظر بيان الزيدية في كتاب الزهر والحجر. فتبين بهذا أن المذهب الذي جاء به الحوثي من إيران إلى اليمن هو المذهب الرافضي الاثنى عشر مؤسس الرافضة. إن مما تواترت به النقول عن أهل العلم أن مؤسس الرافضة هو اليهودي عبد الله بن سبأ. وهذا الرجل أراد الطعن في دين الإسلام فأظهر الإسلام نفاقا لكي يتسنى له الطعن في دين الإسلام من الداخل. وكان مما أحدثه أنه أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وادعى أن علي بن أبي طالب هو الله. وتابعه على هذا القول جماعة من الناس في ذلك الزمن. فلما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم هذا المنكر أحرقهم بالنار لأجل إطفاء فتنتهم. وروي عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. انظر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض كان من الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية. وقال أيضا فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان. ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فانظر أخي المسلم كيف أن هؤلاء الروافض أصلهم ومؤسسهم رجل من اليهود فهم ليسوا من فرق المسلمين وإنما هم زنادقة. وانظر إلى قول شيخ الإسلام ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. وقارن هذه الكلمة من شيخ الإسلام بما نقله صاحب كتاب لله ثم للتاريخ عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال وما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ثم قارن هذا الكلام كله بالواقع تجد أنه ما من أحد يريد أن يطعن في الإسلام ويقدح فيه إلا تستر تحت ستار الرافضة وسار في دربهم. لأنه كما يقول شيخ الإسلام أعظم أبواب النفاق والزندقة. والرافضة هم أخبث الفرق وأشدهم حقدا على الإسلام والمسلمين. وسأنقل في هذا الموضع بعض الكلام للإمام الشوكاني اليماني الذي عايشهم وعرف أحوالهم. قال رحمه الله في أدب الطلب ولا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض بل ويستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له لأنه عنده مباح الدم والمال. وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافض وإن آثره بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول يعني بمنزلة الخادم والعبد لسيده وتودد إليه بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من مذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. وقال أيضا وبالجملة فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك. وجرب هذا إن كنت ممن يفهم فقد جربناه وجربه من قبلنا فلم يجدوا رافضيا يتنزه عن محرمات الدين كائنا ما كان. ولا تغتر بالظواهر فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. فانظر أخي المسلم إلى هذا الكلام من عالم قد عرفهم وخالطهم، وكيف يصفهم أنهم لا يتورعون عن المحرمات، وأنك لا تغتر بالظواهر. فما نسمعه عن الروافض الحوثيين من أنهم كما يقولون يريدون حكما إسلاميا وعندهم مشروع قرآني، أو يريدون تحسين وضع البلاد ونحو ذلك، كله من الكذب ومن ذر الرماد في أعين الغافلين، فليس عندهم إلا السعي في إبادة الإسلام وأهله، والواقع خير شاهد. وقال الإمام الشوكاني: وقد رأيت منهم من كان مؤذنا ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء، وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أتعجب منه كيف يكون مثله رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي، وفيه رفض يسير، وهو متنزه عن كل محظور. ثم ما زال ذلك يزيد به الأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات، وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه، ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله أهل هذه الديار. وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت: إذا كان ولا بد من رافضي عفيف فهذا. ثم سمعت عنه بفواقر نسأل الله الستر والسلامة. فانظر أخي إلى هذا الكلام من هذا العالم الذي تكلم فيهم عن خبرة وتجربة، وأنه وجد عندهم أمورا لم يجدها عند غيرهم. وبعد هذا كله تعجب الإمام الشوكاني رحمه الله ممن سكت عنهم كيف سكت رغم هذه المنكرات الشديدة التي عندهم، فقال في كتابه نثر الجوهر، فقال في كتابه نثر الجوهر على حديث أبي ذر وهو ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، قال: وهو يتحدث عن فضل الصحابة رضي الله عنهم ومعادات الرافضة لهم، فإنه لم يعادهم ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة، وأقل أهلها عقولا، وأحقر أهل الإسلام علوما، وأضعفهم حلوما. بل أصل دعوتهم لكياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، يعرف ذلك من يعرفه ويجهله من يجهله، والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته. فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة، ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد، وليس في الكبائر ولا في معاصي العباد أشنع ولا أخنع ولا أبشع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منها، لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته. فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر، كل واحدة منها كفر بواح: الأولى العناد لله عز وجل، الثانية العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم، الثالثة العناد للشريعة المطهرة وكيادها ومحاولة إبطالها، الرابعة تكفير الصحابة رضي الله عنهم الموصوفين في كتاب الله عز وجل بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله سبحانه يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم. مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. فعرفت بهذا أن كل رافضي خبيث على وجه الأرض يصير كافرا بتكفيرهم لصحابي واحد، لأن كل واحد منهم قد كفر ذلك الصحابي، فكيف بمن كفر كل الصحابة رضي الله عنهم، واستثنى أفرادا يسيرة تنفيقا لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمره أعداء الإسلام من العناد لدين الله والكياد لشريعته. فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره من جهات أربع كما سلف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه. فهم كما قال فيهم الشعبي وكان من أعلم الناس بهم: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية. فهم شر الفرق من الجن والإنس وأخبثها وأشدها ضررا على الإسلام والمسلمين. وقد صح عن الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله أنه لقي جنيا فقال له الأعمش: هل فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قال: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. أخرجه أحمد بن سليمان النجار في أماليه كما في تفسير ابن كثير من سورة الجن. قال ابن كثير رحمه الله: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزن فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش، وما أحسن ما قاله الإمام القحطاني في نونيته: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. اللهم رد كيد الروافض في نحورهم، وجنب المسلمين شرهم وكيدهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحاصل يعني خدمته لهذا الكتاب هزيلة جدا جدا. اي والله، يعني لا من حيث الأحكام ولا من حيث التخريج الصواب، بعضها يصيب فيها وكثير منها يخطئ منها. مثلا الحديث يكون في صحيح البخاري يعزوه إلى كنز العمال، ايش يريد بكنز العمال الهندي أو لمستدرك الحاكم، وهكذا. فخدمته هزيلة جدا جدا. قال: ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة. إن شاء الله المرة الثانية ما نقرأ إلا في نسختنا، يعني إذا أردنا أن نعيدها نعيد نسختنا، فإنها نفيسة نفيسة. سنن الصغرى نفيسة، البيهقي كتاب نفيس في الفقه ومسائل الأحكام جاهزة. ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة المطهرة وأعداء الله ورسوله. كلام طيب. لم يكونوا من أهل البيت، يعني إذا كان شأنهم رد السنة وشأنهم العداء إذا قيل هذا اعتقدوا أن هذا صنيع أهل البيت الناصبين لهم، نعيد هذا لأن فيه فائدة، وأنه إذا سمع قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يملي سندا عاداه، هذا ما يصير من أهل البيت بل يصير من أعداء أهل البيت، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الله ورسوله. فإن من تظهر بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تظهر بمخالفة الله ورسوله وبمخالفة رسوله، وخرج من حزب الحق إلى حزب الباطل،

0: ومن نور الهداية إلى ظلمة الغواية. كائنا من كان فليس بعد هذا شيء، هذه محادة. لله ولرسوله، ولقد رأينا هؤلاء الذين يسخطون على السنة المطهرة ويعادون من اشتغل بها وعكف عليها، يسمع أحدهم في المساجد والمدارس علوم الفلسفة وسائر علوم غير الشريعة يقرأها الطلبة على الشيوخ، فلا ينكر ذلك ولا يرى به بأسا، فإذا سمع حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا أشد على سمعه من علم أرسطاطاليس. أرسطاطاليس وأفلاطون وجالينوس بل أثقل على سمعه من فرعون وهامان، فقبح الله أهل البدع. آمين. وقلل عددهم وأراح منهم، فإنهم أضر على الشريعة من كل شيء. قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة هي رأس مذهبهم وأساسه، وتركوا ما عدا ذلك وعابوه وعادوا أهله. انظر إلى الرافضة فإنك تجد أكثر ما لديهم وأعظم ما يشتغلون به ويكتبونه ويحفظونه مثالب الصحابة رضي الله عنهم المكذوب عليهم، ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية ما لديهم من السب والثلب لهم، صانهم الله وكبت مبغضيهم. ثم يعتبرون الناس جميعا بهذه المسألة، فمن وافقهم فيها فهو المسلم المحق حقا على إسلام الرافضة على الخروج من الدين، وإن فعل ما فعل، ومن خالفهم في هذه المسألة فهو المبطل المبتدع، وإن كان على جانب من الورع وحظ من التقوى لا يقادر قدرهما. وقد يضمون إلى هذه المسألة التظاهر بجمع الصلوات وترك الجمع، أما هؤلاء الرافضة عندما يصلون إلا النادر منهم، هذا في زمن الشوكاني رحمه الله، وهم بجانب هؤلاء سماء. وترك الجمع في أربع بدع كما قلته في أبيات، تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع، ترك تبتدع عيده. تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع تبتدع عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع. وأما التشيع الذين في زمننا فربما ينحصر في 100 مسألة أو أكثر، يعني ما في شر إلا ركبوه ولا خير إلا تركوه من الكفر فما دونه. قال وأما معيار التشيع في ديارنا هذه عند جماعة من الزيدية لا عند جميعهم، فيزيدون على هذه الأربع 5، وهي التظهر بترك بعض من سنن الصلاة كالرفع والضم، فإن أهل الطبقة التي ذكرنا لك أنها أصل الشر إذا رأوا من يفعل الرفع والضم ونحوهما كالتوجه في الصلاة بعد التكبير والتورك في التشهد الأخير والدعاء في الصلاة بغير ما قد عرفوه عادوه عداوة أشد من عداوتهم اليهود والنصارى. هذا هؤلاء الزيدية فيما يزعمون، هؤلاء الذين يقال عنهم المعتدلون زعموا وظنوا أنه على شريعة أخرى أو على دين غير دين الإسلام، وأوقعوا في أذهان العوام أنه ناصبي، فانتقلوا من فعله لهذه السنن أو أحدها إلى النصب الذي هو بغض علي رضي الله عنه وحكموا عليه به حكما جازما. فانظر هذا الصنيع الشنيع الذي هو شبيه بلعب الصبيان، بعض الناس يترادف عليه أمر الزيدية وأمر الرافضة، وهو مثلا يعبر بالشيعة عن الزيدية ولا يكفرهم، نعم هذا هو صواب، ويعبر وإذا ذكره الشباب المجرم كفرهم، وهذا معناه تكفير للرافضة. وكان شيخنا رحمه الله يقول يعني يذمهم كثيرا أعني الرافضة ويطلق عليهم ألفاظ الكفر قطاع صلاة وإلى آخره. وأما ما كان مما سمي الزيدية حتى وإن أطلق عليهم رافضة بعض الألفاظ يعني عند بعض الناس وهم ليسوا بروافض إنما زيدية كما يقال هؤلاء ما كفروا. على كل الرافضة على المعلوم من أفعالهم واحدة تكفي في تكفيرهم، مشركون ولا موحدون، وخلاص انتهينا. فالذي يقول هؤلاء الرافضة على ما فيهم من الشرك وعلى ما فيهم من سب جميع الصحابة إلا النظر اليسير، وعلى ما فيهم من اعتقادهم في أن القرآن ناقص واعتقادهم، وأنه ما زال يقول أنا ما أكفرهم، إذن ما عندك فهم للعقيدة الصحيحة. يحتاج أن تدرس يعني مثل مبادئ العلوم في العقيدة حتى تفهم. أما كلام شيخنا رحمه الله فذاك هو بنصه وفصه، الرافضة بمعنى كان يتعلق بقضية أهل إيران، خميني ما كفر الخميني هو رافضي ولا لا، فهذا هو هذا هو شرح المعنى. والشباب المجرم الذين هم روافض فعلا كفرهم، والزيدية ما كفرهم، زيدية ما كفرهم، وبالإضافة أنه ربما أطلق بعضهم عليهم رافضة وهم زيدية ما كان يكفر هذا الصنف، ما كان يكفرهم. وفعلا لا شيخ الإسلام لا من بعده ما نعلم أحدا كفر الزيدية الذين يعني ربما أحد يقول عنهم رافضة. أما بالرافضة بالمعنى الصحيح الذي علمناه وعلمه يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبما هم عليه من الطعن في القرآن والطعن في جبريل في الملائكة والطعن في الصحابة وفي أم المؤمنين أنها ما يعني بما برأها الله به، فمن هذا؟ من لم يكفر، قال شيخ الإسلام من لم يكفر من قال إن أم المؤمنين وقعت فيما برأها الله منه فهو كافر. ما اقتصر على تكفير الرافضة فقط، بل كفر من لم يكفرهم، من لم يكفر هذا الصنف. وهاتوا واحد في الشارع الآن من الذين يخرجون العيد الغدير من هؤلاء وقولوا له ما رأيك في أم عائشة، يلطمها بتلك الكلمة مباشرة بكل قحة، ينتفون شعرها، يعملون شاي ينتفون شعرها يقولون هذه، ويلقون ذاك اللقب، وهكذا يقتلون الشاي ينتفون شعرها ويتعبونها على أنها. ألم يقولوا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار لأنه يعني عمل كذا كذا في تلك الكلمة القبيحة؟ نقلناها. الشاهد يا أخي لا تترادف عليك المسائل، الرافضة رافضة، زنادقة كفار، وهناك مباحث جميلة للشيخ بن باز في هذه المسألة ولعدد من العلماء. الزيدية زيدية ما هم كفار، هذا هو الصواب، زيدية ليسوا بكفار ضلال. وهذا يحتاج إلى نقولات توضح التفريق بينهما، وبالأخص عن شيخنا، والنقول من إلحاد الخميني، والنقول عنه أيضا من يعني ماذا من مصادر كلامه في هذه المسألة في الرافضة من أشرطته ورسائله. إلى هنا وفقكم الله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور في هذا الكون بقضائه وقدره وفق حكمة بالغة وعلم منه سبحانه لا يخفى عليه فيه شيء، فما من شيء كان وما من شيء سيكون إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه سبحانه. فنحن نمشي ونسير في قدر الله جل وعلا، وما قدره الله تعالى وقضاه سواء كان مما يظهر لنا فيه الخير أو يظهر لنا فيه غير ذلك، فلله جل وعلا فيه الحكمة البالغة والحجة الدامغة. لا يفعل سبحانه شيئا عبثا، جلت أفعاله وجل تقديره عن أن يفعل شيئا عبثا لا حكمة فيه. فما يجري اليوم وما يسمع اليوم وما يحصل اليوم من ابتلاء للمسلمين بأعدائهم هو بقدر الله، وعلينا أن نوقن يقينا أن الله جل وعلا قدر ذلك لحكم عظيمة. فقد يكون في أوساطنا من يريد الله إبعاده من بيننا، وقد يكون في أوساطنا من في قلبه مرض يريد الله أن يظهره على حقيقته، وقد يكون حصل في قلوبنا تعلق بغير الله أراد الله جل وعلا أن نصحح الطريق وأن نعلق القلوب به إلى غير ذلك. من حكمه العظيمة فيما نراه ونسمعه في هذه الأحداث، وإن من المهم أن نوصي في هذا المقام بوصايا عظيمة تناسب المقام بإذن الله سبحانه. أول هذه الوصايا أن مثل هذه المواقف لا بد للمسلم فيها من الثبات، لا بد للمسلم فيها من القوة
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أثبتوا لهم مهما كانت قوتهم، فإن قوة الله جل وعلا أقوى من كل قوة، فالثبات واجب، ولا يجوز الفرار، ولا يجوز التولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا وعيد شديد لمن تولى يوم الزحف أنه باء بغضب من الله. ماذا بقي له في الدنيا إذا كان الله قد غضب عليه؟ ومأواه جهنم وبئس المصير. إلا من استثناه الله في هذه الآية، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال يخرج من مكان ليعود من مكان آخر، يخرج من موضع ليكر من موضع آخر، أو متحيزا إلى فئة إذا كثر عليه الأعداء ولم يستطع مواجهتهم فانحاز إلى فئته وإلى جماعته الذين يتقوى بهم ثم يرجع على الأعداء، فهذا مستثنى. فمن انحاز في أيامنا هذه من بلاد الساحل الغربي، إن انحازوا إلى إخوانهم وإلى فئتهم ليرتبوا صفوفهم ويعيدوا كرتهم، فإن فعلهم هذا مما أذن الله فيه للمصلحة التي تترتب عليه. وأما الفرار والتولي وترك القتال فإنه من عظائم الذنوب. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. العدو يزحف على المسلمين وأنت تتولى وتنصرف وتترك الوقوف بجانبه، هذه من الذنوب الموبقة التي تهلك الإنسان في الدنيا والآخرة. تولي يوم الزحف من الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بسبب ما صنعوا وكسبوا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك القضية، استزلهم الشيطان بهذا الذنب. لن ينفعك الفرار، حضور المعركة لن يقدم أجلا، والفرار منها لن يؤخر أجلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. جعل الله لنا عبرة في ألوف من بني إسرائيل عرض لهم عدوهم فخافوا منه وفروا، فأماتهم الله جميعا ليريهم أن الفرار ليس سببا في النجاة، وأن مواجهة الأعداء ليست هلكة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا من ديارهم تركوا التصدي لأعدائهم وهم كثير حذر الموت، فقال لهم الله موتوا جميعا أماتهم ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله
واعلموا أن الله سميع عليم. أمر الله بالقتال في سبيله. بعد ذكر هذه القصة التي فر أصحابها من أعدائهم حذر الموت فأماتهم الله جميعا ليريهم أن حضور الجهاد ليس موتا محققا بل الآجال بيد الله. من الوصايا التي نحتاجها في هذا المقام ما أوصانا الله تعالى به من الصبر. الصبر واجب، والصبر مفتاح الفرج، والصبر به النصر. لا بد من الصبر، صبر على التعب، صبر على الجوع، صبر على السهر، صبر على العطش، صبر على الجراح. لا بد أن نصبر في ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله جل وعلا مع أهل الصبر. إن صبرنا فالله معنا، إن صبرنا فالله جل وعلا يمدنا. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أن يأتوكم مبادرين لكم من لحظتهم هذا وأنتم قد صبرتم واتقيتم الله. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالله مع الصابرين، والله يمد الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر به النصر. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله ما صبرت فئة صالحة إلا غلبت الفئة الكافرة مهما كانت ومهما بلغت. الله جل وعلا في أول الإسلام أوجب على المسلم الواحد أن يصبر لعشرة من الكفار. كان هذا أمرا حتما، أن الواحد من المؤمنين يجب عليه أن يواجه ولو عشرة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عن المؤمنين وأوجب على الواحد أن يصابر اثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. لا بد من الصبر. المؤمن عنده مؤهلات تؤهله أن يقاوم العدد الكثير. عنده الإيمان، عنده حسن الظن بالله، عنده الثقة بالله، عنده العاقبة الحسنة. إن قتل هو شهيد بإذن الله. ماذا ينقم أعداؤنا منا؟ وماذا يتربصون بنا؟ والله إنها إحدى الحسنيين، إما أن ينصرنا الله عليهم فنعيش عزة وديننا محفوظ، وإما الشهادة في سبيل الله
وأنعم بها من منزلة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، أي انتظروا وعد الله، إنا منتظرون وعده. فالصبر أيها الناس، الصبر باب النصر. يا أيها المجاهد، يا أيها المرابط، اصبر. تعبت، اصبر على التعب، تعبك في سبيل الله. أصابك سهر وجوع ومشقة وجراح، اصبر. النصر مع الصبر. لا تكن سببا لخذلان المسلمين، لا يؤتى المسلمون من قبلك وتكن سببا في كسرتهم. اصبر حتى يصبر المسلمون معك وحتى ينصرهم الله. من الوصايا التي نتواصى بها في هذا المقام أننا نتواصى بعدم الوهن والضعف. لا وهن ولا ضعف، نحن مؤمنون، نحن أهل حق، نحن أهل البلد وأهل الإسلام، نحن الذين وعدنا الله بنصره. فلا تضعف مهما أصابنا، ولا تهنوا. تأمل أمر الله، لا تهن، لا يصبك الوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح، صابكم جروح، فقد مس القوم قرح مثله، أيضا هم أصابهم جروح. لستم الوحيدين الذين أصابتكم الجروح والقتل. وقال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا، لا يصبكم الوهن في ابتغاء القوم، أي في طلب المشركين وفي غزوهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ليسوا هم من الحديد، أنتم تألمون، هم أيضا يألمون، لكن بينكم فرق. وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الثواب، أنتم ترجون أن قتلاكم في الجنة، أنتم ترجون أن تنصروا الإسلام، أنتم ترجون أن تكون هذه البلاد طاهرة من الشرك، من الكفر، من سب الصحابة ولعنهم. هم لا يرجون ذلك، لا يرجون ذلك، وليس لهم غاية، إنما هم أداة وعملاء لأهل الكفر يحركونهم في بلاد الإسلام. لا وهن، لا يجوز الضعف والوهن في هذا المقام. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه أوامر رب العالمين، أنك لا تهن أيها المؤمن، والله جل وعلا يطمنك أنك أنت الأعلى وأن الله جل وعلا معك. إذا كان الله معك، من الذي يقف بوجهك؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا أحد يستطيع أن يغلبكم إذا نزل عليكم نصر الله جل وعلا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، مما نوصيكم به ونوصي به أنفسنا في هذا المقام أننا نحسن الظن بالله ونعلق القلوب به، فوالله الذي لا إله غيره أن الله جل وعلا ناصرنا ما دمنا على الحق، أعداؤنا على باطل، أعداؤنا على شرك بالله، يدعون إلى عبادة القبور، يطعنون في كلام الله، في أصحاب رسول الله. نحن أهل الحق، أحسن الظن بالله، يريدون تحويل بلاد اليمن وبلاد الجزيرة العربية إلى بلاد شرك وأضرحة وحسينيات، وأنت أيها المؤمن تدافع عن الدين، تدفع الشرك والكفر والزندقة عن بلاد الإسلام، أتظن أن الله جل وعلا يمكن أعداءك منك؟ أتظن أن الله ينصر أعداءك عليك؟ إنما هو اختبار، إنما هو تمحيص، وإلا بإذن الله جل وعلا عما قريب سيعيد المسلمون الكرة وسيكون لهم النصر. أحسن ظنك بالله يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله كافيك، الله جل وعلا المدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنما هي ذنوب وكسب كسبناه يبتلينا الله جل وعلا بسببه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذا كسبنا قد نؤاخذ به. أولما أصابتكم مصيبة أي يوم أحد، قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا، من أين هذه المصيبة؟ من أين جاءتنا؟ لماذا انسحبت قواتنا؟ لماذا تراجع من كان الناس قد علقوا آمالهم بهم؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا منكم، هذا بسبب أفعالكم. فأحسنوا الظن بالله، صححوا الأعمال، ابتعدوا عن معصية الله، أقبلوا على طاعة الله، وأنتم منصورون. فحسن الظن بالله واجب، وسوء الظن بالله شأن المنافقين. انظر ماذا قال الله عن المنافقين في يوم الأحزاب لما اشتد بالمسلمين الحال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظنون اختلفت، ظنون حق ظنون باطل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، ظهر النفاق الآن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر كلام أهل النفاق، يقول وعود الله ووعود الرسول كلها باطل، كلها كذب، أحاط بنا الأعداء، حاصرونا من كل جهة، أين الوعود التي يعدنا محمد؟ ظهر النفاق الذي في القلوب.
وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أرادوا الفرار والهروب. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل المدينة لا مقام لكم فارجعوا، ما بقي لكم مقام في المدينة، انظروا مكانا اهربوا إليه. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للعدو، نريد نرجع إلى أهالينا نحافظ عليهم ونكون بجانبهم. قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يريدون الفرار فقط، ما لهم عذر. هذا شأن النفاق. المنافق يتمنى أنه ما حضر أرض المعركة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهم المؤمنون ناموا بعدما حصل لهم في أحد لتطمئن القلوب، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما نحضر ما نقتل. قال الله رادا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا تمحيص، هذا إظهار للناس على حقائقهم، سوء الظن بالله. شأن المنافقين، شأن المنافقين، كانوا يتخلفون ويعتذرون ويقولون للرسول شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال الله في بيان السبب الحقيقي في تخلفهم وعدم حضورهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا شأن أهل النفاق، ظنوا أن الرسول والصحابة لن يرجعوا إلى المدينة سيهلكون، وزين هذا الظن في قلوبهم وظنوا بالله ظن السوء، فهذا ظن النفاق. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. تظن بالله ظن السوء؟ إنما هو ابتلاء، إنما هو تمحيص. ولذا انظر إلى المؤمنين ماذا قالوا يوم الأحزاب، حين قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حين أراد المنافقون الفرار، حين قام المنافقون يخذلون الناس عن الجهاد، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ماذا قال أهل الإيمان؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الوعد الذي وعدنا الله ورسوله، ابتلاء اختبار، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زاد الإيمان، زادت الثقة بالله، زاد التعلق بالله، زاد التوكل على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس تجمعوا لكم خشوا الناس. قال الله عن المؤمنين فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

يحسن الظن بالله. لا يجوز إساءة الظن بالله في مثل هذه المواقف. إساءة الظن بالله نفاق، بل الواجب حسن الظن بالله مما نتواصى به في هذا المقام. إخواني في الله، التعويل على أسباب النصر العظيمة من كثرة ذكر الله ودعائه وكثرة طاعته والبعد عن معصيته، من بذل الأسباب، من إعداد العدة، من التجهيز والنفير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأكثروا ذكر الله، أكثروا من الذكر، فإن الذكر ثبات. أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الدعاء، اعملوا بطاعة الله، اجتنبوا الذنوب وتوبوا إلى الله تعالى مما قد صدر، فإن هذا باب النصر وهذا باب الثبات. ووالله لو فعلنا بما أمرنا الله أننا منصورون، والله لن يقدر لنا عدونا، بل نقدر عليه ونغزوه في عقر داره ونرد ما حصل منه إلى قهر الله وتنكيل به عن قريب بإذن الله. مما نوصيكم به ألا تشغلوا أنفسكم بتسمع الأخبار وتسمع القيل والقال والاعتماد على الجوالات وما فيها من إشاعات، فإن فيها الأراجيف وفيها الأكاذيب وفيها الباطل. بل اقبلوا على الله جل وعلا وعلقوا قلوبكم به، ثقوا بالله وابذلوا السبب، جهزوا واعدوا العدة، وأيوا الرجال الصادقين الذين يكون بهم النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. مما نوصيكم به أننا لا نغتر بكثرة. ما حصل لنا في خلال هذه الأيام عبرة، كان الناس قد نظروا إلى كثرتهم، كان الناس قد أعجبوا بقوتهم، كان الناس يرون أنما هي أيام يسيرة وقد أزالوا أعداءهم. أراد الله أن يعلمنا درسا عظيما، أن الكثرة لا اعتماد عليها، أن الكثرة لا يكون منها النصر، النصر من الله. قد علم الله تعالى على الصحابة ورباهم عليه، وعلمنا الله إياه في أيامنا هذه، ووالله لكأننا نشاهد ذلك كما حكاه الله عن صحابة نبيه يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كثرة 12,000 لأول مرة في جيش المسلمين يكونون 12,000. فتحوا مكة وهم في نشوة النصر، بعد فتح مكة بأيام خرجوا إلى حنين وهم في قوة وفي كثرة وفي نصر، فالتفتوا إلى كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. قال الله في حكاية هذا الحال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. لا تغتر بكثرة، الكثرة لا

0: منها النصر قد تكون سببا في الهزيمة. جاء في سنن النسائي عن صهيب بن سنان ان نبيا من انبياء الله نظر الى قومه فاعجبه كثرتهم، وهو نبي لكن دخل الى قلبه الاعجاب بكثرة قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء او من يقوم لهؤلاء؟ اوحى الله اليه: اختر لقومك احدى ثلاث، اما الموت او الجوع او ان اسلط عليهم عدوا. اذن هذا عاقبة العجب بالكثرة، اما ان يميتهم او يصيبهم جوع ويكون مآلهم الى الموت، او ان اسلط عليهم عدوا. ما قال او عدو، بل قال اسلط العدو عليهم ومآلهم الى الموت. جمع قومه قال: اختاروا، هذا تخير الله. قالوا: انت نبي اختر لنا. قال: اللهم اما الجوع فلا، واما العدو فلا، ولكن الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات منهم في 3 أيام 70,000. فأنا أقول: اللهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن الكثرة قد تكون سببا في الهزيمة، الكثرة قد تكون سببا في الانتكاسة. لا تغتر بكثرة، علق القلب بالله وابحث عن الصادقين، ابحث عن اهل الصدق ولو كانوا قليلين، فبهم النصر باذن الله وبهم الثبات. ولو نظرت في غزوات المسلمين عبر التاريخ لوجدت ان اغلب الغزوات، ان لم نقل كل الغزوات التي انتصر فيها المسلمون، كان عددهم اقل من عدد الكافرين. اذن النصر من الله. الله جل وعلا حين انزل الملائكة، وهم ملائكة لا قوة ولا قدرة على الكافرين في مقاومتهم، ماذا قال؟ قال الله سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى لكم. نزول الملائكة فقط بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بعد نزول الملائكة 5,000 مدد، أخبرهم الله أن هذا لأجل التبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر من الله ليس من الخلق مهما كانوا. فثقوا بالله واعتمدوا عليه واعدوا عدة صحيحة لأعدائكم. ومن كان قادرا على الدفع عن دينه وبلده يكون مستعدا لذلك. ندفع عن بلادنا ونغزو العدو الى البلد الذي سيطر عليه، وباذن الله انه مدحور ومكسور، واننا منصورون، وان العاقبة لاهل الايمان. اللهم يا قوي يا عزيز، يا سميع يا عليم، يا قريب يا مجيب، اللهم انا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك. اللهم ثبت أقدامنا واجمع كلمتنا ووحد صفوفنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم. اللهم بك نقاتل، وبك نحاول، وبك نصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.
1: الرافضة يصبرون على تعليم الأولاد الرافض، وترى ربما في بعض دوراتهم كما يخبرنا بعض الأخوة من تلك الأماكن مئات، ويصبرون على تعليمهم عقيدة باطلة. وأنت صاحب حق تعلم كلام الله وكلام رسوله وعقيدة السلف، ينبغي أن تكون أنشط. تلك التربية من الرافضة على العقائد الفاسدة لا يمكن أن تواجهها إلا تربية صحيحة، وإلا فسد المجتمع، فسد الجيل. فالرافضة إذا كانوا يربون على الرفض، لابد أن يوجد من أهل السنة الغيرة أن يربوا المسلمين على العقيدة السلفية والصبر على ذلك، وهذا من الجهاد، والله إنه من الجهاد في سبيل الله، حفاظ على عقيدة أمة. إن لم يقم بهذا الواجب أهل السنة، لا سيما وقد ساق الله تعالى لك الناس إلى بين يديك، ساق الله لك الشباب وطلبة العلم متفرغين متعطشين مجتهدين إلى بين يديك، ثم يحصل تقصير، هذا ذنب الذي يضيع الطلاب في مثل هذا الظرف. أين الحرقة التي في قلبه؟ في بعض الدورات الرافضية قالوا تخرج منها 1500 شاب نحو شهر أو 40 يوم، 1500 شاب ما بين سن 12 إلى 15، 1500. هؤلاء 1500 يفسدون دولة، إذا رجع كل واحد منهم يلقي أفكاره أفسدوا المجتمع. فلا بد من الصبر على تعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم العقيدة الصحيحة. لا يستهين الإنسان بهذه الجهود، رب طالب شاب يأتي إلى مركز من مراكز السنة شهر أو شهرين ينفعه الله بهذه العقيدة حتى يموت، ينفعه الله بهذه العقيدة التي تلقاها حتى يموت، وهو على عقيدة السلف، على كلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. هذا خير عظيم، فالصبر على ذلك والاجتهاد فيه من الأمور المهمة، ويجب على الإنسان أن يشعر بهذه المسؤولية. يجب على المدرس، مدرس حلقة القرآن، مدرس الدروس الخاصة، مدرس الأولاد، يشعر بهذا الأمر، وأن قيامه بهذا الأمر من الجهاد، من المعاونة والسعي في حفظ عقيدة الأمة التي سار عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سيتعلم الناس العقيدة؟ تظن المدارس تعلم العقيدة؟ والله ضعف إلى الغاية في تعليم العقيدة الصحيحة. إن سيتعلم الناس؟ الأسواق ما بقي إلا مثل هذه الأماكن، وما بقي إلا الجهود التي يبذلها أهل العلم وطلبة العلم حين يخرجون بين الناس، هذه يجعل الله تعالى فيها ثمرة. هذا الجهد فيه حفظ لعقيدة الأمة، فيه حفظ لمبادئ الأمة المسلمة التي ساروا عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. هذه الجهود التي تبذل هي حفظ لهذا الأمر من عبث العابثين الذين يعبثون بعقيدة المسلمين. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يكون كل إنسان حاملا لهذه المسؤولية شاعرا بذلك، لا يكون متساهلا همه كيف يمضي هذا الوقت، لا، بل همه كيف ينفع، كيف يرسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح في قلوب المسلمين.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ووعده الله عز وجل بالنصر والتأييد والتمكين، وقد فعل سبحانه وتعالى. ففي فترة وجيزة وفي زمن قصير أسس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولة الإسلام، وأقامها خير قيام، وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولما مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، زاد الإسلام انتشارا، وزاد الناس إليه إقبالا، وتوسعت رقعته في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقهر أعداء الله عز وجل، وحطمت تلك المماليك العظيمة التي كانت قبل الإسلام وفي بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فهزم الروم وضعفت مملكتهم، وكسر الفرس، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فانتشر الإسلام شرقا وغربا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال أهل العلم عند هذا الحديث: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب لأن أكثر الفتوحات الإسلامية كانت في جهة المشرق والمغرب، فوصل المسلمون إلى أقصى الشرق، ووصلوا إلى أقصى الغرب، وإلى أوروبا وشمال أفريقيا. فلما انتشر الإسلام وقهر أعداء الله تبارك وتعالى، جعلوا يدبرون المؤامرات ويرسمون المخططات لتحطيم الإسلام وهدم أركانه وزلزلة أنصاره من ذلك الزمن إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. ولا تزال مؤامراتهم مستمرة، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الأعداء يخططون لتحطيم الإسلام فينجحون في بعض البلدان وينجحون في بعض الأزمان، ولكن سرعان ما ينكشف باطلهم ويبور أمرهم ويذهب مكرهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان من أعظم أولئك الأعداء الذين امتلأت قلوبهم بالغيظ والحسد والحقد والكراهية على الإسلام وأهله لهم المجوس، الذين فتحت بلدانهم ودخل أهلها في دين الله تبارك وتعالى. وإذا تصفحت التاريخ وجدت أن بلاد المجوس خرج منها العلماء، وتربى فيها الفقهاء، وولد فيها المجاهدون، فاغتاظت قلوبهم وازداد حنقهم، ولهذا بدأوا يكيدون لأهل الإسلام من زمن قديم. وينبغي للمسلم أن يقرأ التاريخ وأن يقلب صفحاته وأن ينظر إلى مكر أعداء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتتضح طريقهم وليعرفها كل مؤمن. فإن كثيرا من الناس لجهلهم بدين الله عز وجل وميولهم إلى الدنيا يغترون بأهل الباطل وبما عندهم من زخرف القول، فيقعون في شباكهم ويصيدونهم، وإن لم يكن مع أهل الباطل لرأيته واقفا عن نصرة الحق مخذولا عن الدفاع عنه إلا من بصره الله جل وعلا. وها أنا في هذا المقام أذكر بعض المواطن التي فيها بيان لجرائم المجوس المتمثلين في الرافضة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرافضة المجوس معول هدم للإسلام، وهم عون لأنصار الشيطان على مر التاريخ. ومن تلك الحوادث العظيمة ومن تلك الفواجع التي حلت بالأمة الإسلامية على أيدي الرافضة المجوس ما حصل من قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، الذي بشره بالجنة والذي أيده القرآن في مواطن عدة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما انتشرت الفتوح في زمنه ووصل المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها وفتحت بلاد فارس كلها، اغتاظ المجوس واشتد حنقهم وفعلوا جريمتهم. وقصة مقتل عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فعمر بن الخطاب في آخر خلافته حجب الناس في العام 23 للهجرة، ولما رجع إلى المدينة دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الشهادة في بلد نبيه، لأنه قد كبر سنه وكثرت رعيته، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأكرمه بالشهادة وفي المدينة النبوية. كان هناك رجل يهود مجوسي وهو أبو لؤلؤة فيروز، كان غلاما للمغيرة بن شعبة، ثم إنه توجه بخنجره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عنده خنجر مسموم، فدخل عليه وهو يصلي صلاة الفجر بالناس. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى بالناس صلاة الفجر ربما استفتح بسورة النحل حتى يجتمع المصلون. فتقدم هذا الرجل المجوسي فطعن أمير المؤمنين رضي الله عنه 6 طعنات بذلك الخنجر المسموم، فسقط من قامته، ثم مال على المصلين يطعن فيهم يمينا وشمالا، فطعن 13 رجلا مات منهم 6. ولما حصل هذا الأمر اضطرب الناس في المسجد، فأما المتأخرون فقدوا صوت عمر رضي الله عنه ولا يدرون ما الذي حصل، وأما الذين في المقدمة فتقدم عبد الرحمن بن عوف واستخلفه أمير المؤمنين يتم الصلاة، ثم أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى داره. وكان هذا الرجل المجوسي لما شعر أنه سيقتل وقد ألقي عليه برنس انتحر وقتل نفسه لعنه الله. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته وقد أغمي عليه، فذكروه بالصلاة فقام يريد أن يصلي فأغمي عليه، ثم جعل يقول: هل صلى الناس؟ ثم إنه صلى قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس. ثم سأل أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: من الذي قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. فقال رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة، ما له قبحه الله؟ فقد أمرنا به معروفا، ثم استمر 3 أيام ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الجريمة الشنعاء يصنعها المجوس، ويقوم بالنيابة عنهم الرافضة في أيامنا وزماننا. ويا ترى هل يوجد رجل مؤمن بالله واليوم الآخر وهو لا يستنكر هذه الجريمة؟ فإن الرافضة يباركون هذا العمل. هذا الرجل المجوسي قبره في مدينة كاشان الإيرانية، وعليه قبة عظيمة، ومكتوب على هذا القبر قبر بابا شجاع الدين، يطوفون حوله ويترحمون عليه ويترضون عليه. ومكتوب على جدار ذلك القبر بالفارسية: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. ويدعون له ويترحمون عليه. لتعلم عبد الله أن الرافضة جرائمهم لا تنتهي ولا تقف عند حد معين. إذا كانوا يتجرؤون على هذه الجريمة يقتلون أمير المؤمنين المبشر بالجنة، الذي أفنى حياته في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي أي مكان؟ في بيت الله تبارك وتعالى وفي المسجد النبوي. وكيف كان وهو يصلي صلاة الفجر؟ فإذا علمت هذا فينبغي أن تعلم أن الرافضة لا يتحاشون من منكر فعلوه بأهل الإسلام، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن جرائمهم ما حصل من القرامطة وهم يرجعون إلى الشيعة والرافضة. القرامطة كان أول خروجهم في 278 للهجرة، أول ما ظهر أمرهم وبدأت تظهر فكرتهم، وفي 294 للهجرة خرج القرامطة قبحهم الله، فاعترضوا حجاج بيت الله الحرام، فجعلوا يقتلونهم قافلة قافلة يعترضون حجاج بيت الله الحرام. أما وجدوا إلا الحجاج؟ أما وجدوا إلا هؤلاء الذين أقبلوا على الله عز وجل؟ هكذا يفعل المجوس وأحفادهم وأذنابهم، فجعلوا يتقصونهم قافلة قافلة حتى قتلوهم جميعا. حتى ذكروا في كتب التاريخ كالبداية والنهاية وغيرها أن نساء القرامطة كن يمرن على القتلى والجرحى، يظهرن أنهن يساعدن الجرحى، فمن وجدن فيه حياة قتلنا. حتى قتل من الحجاج، قتل منهم 20,000، ونهبت من الأموال 2,000 دينار. هكذا يفعل القرامطة. وفي 317 للهجرة خرجوا على الحجاج يوم التروية، اليوم 8، والناس متجهون إلى أرض منى يتهيئون لأداء هذه العبادة العظيمة، فجعلوا يقتلون فيهم ويسفكون الدماء، بل جعلوا يقتلونهم بجانب الكعبة، هتكوا أستارها وكسروا بابها، وجعلوا يلقون المسلمين في بئر زمزم وجعل قائلهم وهو يطلع الحجر الأسود لا محمد ولا علي. أبو سعيد الجنابي لعنه الله قتلوا العلماء وسفكوا الدماء في البلد الحرام وفي أعظم البقاع، قتلوا المئات من العلماء في ذلك الحج، والمئات من الرجال، والمئات من النساء. ثم استفحل أمرهم، وفي القرن الخامس أظهروا دولتهم، وكانوا قبل ذلك قد اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرين، ومكث عندهم 22 سنة حتى رد منهم بالقوة في عام 339 للهجرة، وفي عام 466 تمكنوا وأظهروا دولتهم وسيطروا على بلاد الأحساء وعلى بلاد البحرين وما جاورها، وفعلوا الأفاعيل. ومن جرائم الرافضة المجوس أيضا ما حصل من الفاطميين العبيديين الشيعة الذين ينتسبون إلى آل البيت زورا وبهتانا، فإنهم كان أول ظهورهم في عام 296 للهجرة في بلاد المغرب، ثم انتشروا وتوسعوا حتى وصلوا إلى بلاد مصر وسيطروا عليها، وجعلوا يغرسون فيها عقائد الشيعة والرافضة، ويبنون القباب على القبور، ويعظمون المشاهد، ويهملون المساجد. وفي عام 395 أمر الحاكم العبيدي في مصر بأن يكتب صد الصحابة على أبواب وجدران المساجد وفي الأسواق وفي الطرقات وهنا وهناك، ثم بدأوا في سفك الدماء، فقتلوا من استطاعوا قتله من أهل العلم والأخيار، وكان ممن ذكر أهل العلم أنهم قتلوه الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله، وقد ذكروا في ترجمته أنهم سلقوه حيا، سلقوه حيا، فهدموا المساجد وعمروا المشاهد وسفكوا الدماء، وحولوا أهل مصر من طريقة أهل السنة إلى طريقة أهل الرفض بالقوة والجبروت، إلا من نجاه الله تبارك وتعالى. ومن جرائم الرافضة ما حصل في زمن هارون الرشيد رحمه الله، كما ذكر ذلك بعض أئمة الشيعة والرافضة في كتبهم المعتمدة، ذكروا ذلك في الأنوار النعمانية، أن علي بن يقطين عليه لعنة الله، وكان رافضيا أثيما، كان وزيرا لهارون الرشيد، فاجتمع في حبسه وسجنه نحو 500 من أهل السنة المخالفين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن

قدير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات

ووفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.

وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من

أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه

أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوا

أهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

المحيض. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

داود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون

برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

ينصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض

المجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من

0: نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي هي من أيام الله تعالى المحرمة، التي لها حرمة ولها فضيلة على غيرها من الأيام، نحن في هذا الشهر الحرام الذي هو أول العام. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل العام مفتتحا بشهر حرام ومختتما بشهر حرام، فأول أشهر العام هو شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم، وآخر أشهر العام هو شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم. فإن الله تعالى حرم شهورا أربعة وفضلها على غيرها من الشهور بأن جعلها أشهرا حرما. قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد. فالثلاثة السرد هي شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر الله المحرم. والواحد الفرد هو شهر رجب في وسط العام، وكان هذا لحكمة عظيمة، فإن الناس في الجاهلية كانوا قد اعتادوا على الحروب، واعتادوا على الاعتداء وسفك الدماء والسلب والنهب، ويرون هذا من القوة، ويرونه من الشهامة أنهم لا يفترون عن الحروب والقتال. فكانت هذه الأشهر الأربعة محرمة لا يتجرؤون على حرمتها، لا يسفكون فيها دما، ولا ينتهبون فيها نهبة، ولا يعتدون على أحد، بل كان الواحد منهم ربما رأى قاتل أبيه في هذه الأشهر الحرم فلا يمد يده إليه، ولا يناله بسوء تعظيما منهم لهذه الأشهر. فكانت هذه الأشهر تحريمها لأداء الحج والعمرة ولزيارة البيت الحرام، فحرم الله تعالى قبل شهر الحج شهرا وبعد شهر الحج شهرا. قبل ذي الحجة حرم الله تعالى شهر ذي القعدة، وبعده حرم المحرم لأجل يتمكن الناس من المجيء إلى الحج من أقصى البلاد وأبعدها، فيصلون إلى بيت الله الحرام ويؤدون حجهم، ويرجعون أيضا إلى بلدانهم وهم آمنون. وشرع الله تعالى تحريم رجب في وسط العام لأجل زيارة البيت ولأجل أداء العمرة لمن يأتي من جزيرة العرب، فيأتي إلى البيت ويعتمر فيه ويرجع إلى بلده آمنا في شهر حرام وقد علم أنه لن يعتدي عليه أحد. فكان تحريم هذه الشهور لحكمة عظيمة، ولكن المشركين كانوا يتلاعبون بشهر الله الحرام، ولذا سمي في الشرع بمحرم تأكيدا لحرمته، فإنهم كانوا يستطيلون 3 شهور متوالية تكون محرمة عليهم، فكانوا مرة وعاما يجعلون محرم حلالا ويحرمون بدله شهر صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم ويحلون صفر، كل ذلك منهم لأجل أن يوافقوا عدة الشهور الأربعة. استطالوا وثقلت عليهم أن تكون 3 أشهر حرم متوالية لما فيهم من القوة الغضبية والقوة العدائية، ولما يرون في ذلك من شهامتهم، أحلوا شهر الله الحرام في عام وحرموا مكانه صفر، وفي العام الثاني يحرمون المحرم. وهذا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فسمي هذا الشهر بالمحرم تأكيدا لحرمته وتثبيتا لحرمته وزجرا للجاهلية عن تلاعبهم به الذي كانوا يتلاعبون به قبل الإسلام. هذا الشهر شهر الله الحرام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام فيه، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصيام الإنسان في هذا الشهر هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، سواء كان صيام 9 والـ10 منه الذي هو آكد الصيام فيه، أو كان صيام الأيام البيض، أو كان صيام 2 والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم. الصيام في هذا الشهر خير من الصيام فيما عداه من الشهور، إلا شهر رمضان الذي هو فريضة افترضها الله تعالى على عباده المسلمين. فمن نشط على الصيام في هذه الأيام المباركة فليحرص على ذلك، فإنها أيام فاضلة، أيام رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها وحث على ذلك، ولا سيما صيام 9 منها الذي هو يومنا هذا، وصيام 10 منها الذي هو يوم غد. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم من الأيام فضله على غيره من الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما من الأيام بالصيام يفضله بذلك على غيره من الأيام إلا يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا شهر رمضان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامه ويحرص على ذلك مفضلا له على غيره، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة التي مضت. وهذا فضل عظيم يناله العبد بصيام هذا اليوم الفاضل المبارك الذي هو يوم العاشر من شهر الله الحرام، يكفر الله تعالى به عنه صيام سنة ماضية. ولذا كان الصحابة يصومونه ويحرصون على صيامه، بل يصومون صبيانهم كما جاء في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم فيه صبياننا ونذهب بهم إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم يريد الطعام أعطيناه تلك اللعبة حتى يكون عند الإفطار. كل ذلك حرص منهم رضي الله عنهم على فضيلة هذا اليوم الذي هو في شهر حرام، والذي هو بالخصوص في شهر الله المحرم الذي الصيام فيه أفضل من صيام غيره، والذي فضل أيضا صيامه في حد ذاته وهو يوم عاشوراء. ويستحب للمسلم أن يضيف إلى يوم عاشوراء يوم التاسع مخالفة لليهود كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس، أصله وهو في مسلم أصله في الصحيحين واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء قالوا: يا رسول الله، إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى العام القابل إلى العام الآتي لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر. قال ابن عباس: فلم يأتي العام القابل إلا وقد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم أن يصوم مع العاشر يوم التاسع حتى يخالف اليهود ويخالف النصارى في تعظيمهم لهذا اليوم، فيكون تعظيمه له بالصيام منضما إلى ذلك صيام اليوم الذي قبله، مخالفا بذلك سنة اليهود والنصارى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء كانت فيه نجاة نبي الله موسى، نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فغرقوا الطاغية الجبار فرعون كان في يوم عاشوراء. نجاة موسى نبي الله ومن معه من بني إسرائيل كان في يوم عاشوراء، ولذا صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

استوى ولا تختلف. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله. سمع الله لمن حمده.

الله

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: مكسورون في العالم، مهزومون. أهل العراق في ذعر شديد، رافضة العراق والحشد الشعبي انتشروا على حدود سوريا في ذعر، وهكذا غيرهم. والمعنويات منهزمة، فاستغلوا الفرصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على استغلال الفرص، فوالله إنها نعمة. فنداؤنا لأولياء الأمر في اليمن وللقادة وهكذا للتحالف العربي أن يستعينوا بالله في كسر الحوثيين. الناس في شمال اليمن قد سئموا الحياة مع الحوثي، كلهم سيقوم عليه، لكن يحتاجون منكم إلى تشجيع، يحتاجون منكم إلى بدء. لا يمكن أن يقوم ناس مواطنون بجهودهم إلا إذا وجد لهم تشجيع، وأن يبدأ القادة وأولياء الأمر في جبهاتهم يحركونها. فإذا حصل ذلك بإذن الله تعالى أيام يسيرة معدودة، وهذه البلدان بيد المسلمين وقد طهرت من الرافضة. الناس سئموا العيش تحت حكم الحوثيين ووطأتهم، أذلوا الناس. فالله الله في استغلال هذه الفرصة، الله الله في السعي في كسر شوكتهم. إن لم يكسروا اليوم متى سيكون كسرتهم؟ والحمد لله الأمور متهيئة، الجيوش موجودة وكثيرة وقوية، وأيضا من الأسباب العظيمة نصر الله وتأييده موجود لمن هو على الحق. أيضا هذه أمانة على أولياء الأمور وفي أعناقهم، هذه شعوب من شعوبهم، كيف يتركونهم تحت حكم الرافضة يقتلون منهم ويأسرون ويسجنون ويسلبون أموالهم؟ هذا في ذمتهم ويسألهم الله عنهم. فوالله لو قامت جهود صادقة أن المعركة ممكن تكون أخسر وأيسر من معركة سوريا. إذا كانت أكبر مدينتين أو من أكبر المدن تتهاوى في ليلة، ليلة واحدة الساعة 11 في الليل أمس وهم لم يدخلوها، وما صلوا الفجر إلا فيها، نصر عظيم. والناس قامت من الداخل، والرعب إذا دب في القلوب لا يحجز أهله شيء، كل واحد يريد أن يفر بنفسه. فنسأل الله تعالى النصر للمسلمين والتأييد والتمكين. نسأل الله تعالى أن يتم هذا النصر في بلاد سوريا على أحسن ما يكون، وأن ينصر أهل اليمن وأهل العراق وأهل غزة وغيرهم من المسلمين المستضعفين. أخ يقول: ما حكم من يقاتل في صف الرافضة وهو مكره؟ فإن بعض الناس أو بعض القبائل ألزمهم الرافضة أن يقاتلوا معهم، فكيف يصنعون؟ وهل عليهم إثم؟ من يقاتل في صف الرافضة فهو آثم، فالله تعالى توعد من هذا حاله بعينه بالعذاب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت في أناس مسلمين خرجوا للقتال مع المشركين في يوم بدر إكراها، كانوا يتسترون بالإسلام ولا يجهرون به، فخرجوا مكرهين، فأنزل الله هذه الآيات في الذين قتلوا في ذلك وكانوا على الإسلام: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم ببقائهم في أوساط الكفار وعدم هجرتهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استثنى الله من لا يستطيع الهجرة، مستضعف من الرجال والنساء والولدان لا يستطيع أن يهاجر، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهذا معفو عنه. وأما من يستطيع الهجرة فيجب عليه في هذا الحال أن يهاجر. إذا وصل الحال أن الروافض يلزمونه بالقتال معهم يجب عليه أن يهاجر من بلاد الرافضة، ولا يجوز أن يبقى فيها ويقول أنا مكره.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر. فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة، وإلا فانظر كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع. يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين. أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى، معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذه هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج.

عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته، ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم.

0: وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبِّت أقدامنا واربِط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: أهل الإسلام ينفذون مخططات الكفار وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فمنع الحج ومنعت العمرة وقل عدد الحجاج والمعتمرون من أجل المحافظة على الأرواح والأجساد، وفي حقيقة الأمر هو مخطط من مخططات الكفار. قبل أغلقت المساجد، عطل الصلاة الجماعة، فرقت الصفوف تنفيذ لخطط الأعداء، لكن الذي أمر بذلك ونفذ لم يقصد محاربة الدين، وإنما من أجل المحافظة على الأنفس والأرواح. وها نحن في هذا اليوم بدأ محاربة الجهاد، بدأ محاربة الجهاد ومنع جهاد الحوثيين الرافضة، ليس من أجل الدفاع عن الرافضة، ربما الذي يسعى إلى ذلك ممن قد جاهد الرافضة، ممن قد قتل من آبائه وأبنائه وإخوانه وأفراده، ولكن لأمور أخرى. آخر ما أطلقوا التهم على المجاهدين بأنهم يخدمون الإخوان المسلمين وبأنهم ينفذون أوامر علي محسن الإخواني، ثم تجد محاربة للمجاهدين، اللمس والطعن في المجاهدين الذين يجاهدون من أجل الله، الذين قادوا المعارك والذين كثير من قادة الجنوب الآن كانوا أفراد تحت هؤلاء القيادة من السلفيين الذين تخرجوا من دار الحديث بدماج. ثم نسمع الآن الطعن واللمز في هؤلاء المجاهدين الذين ما خرجوا من أجل مناصب ولا من أجل رتب ولا من أجل مطامع ولا من أجل أموال، وإنما خرجوا من أجل الله تبارك وتعالى، وهم ماضون على ذلك. وإن حاربهم من حارب وإن لمز فيهم من لمز، والعاقبة للتقوى. وما هذه الحروب إلا نخل وتصفية، ولا يبقى إلا الخلص ممن جاهد الحوثيين من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل المناصب ولا من أجل الرتب ولا من أجل المسؤولية ولا من أجل الوطن ولا من أجل الثروات، وإنما عقيدة من أجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، من أجل الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مغفل وجاهل من ظن أنه يستطيع أن يتعايش مع الحوثي، جاهل ومغفل من ظن أن الحوثي سيقف في المناطق الشمالية وأنه سيكون رئيسا على الشمال وسيترك لنا الجنوب ونكون دولتان متجاورتان، كل دولة لها حدودها ولها حرمتها ولها مجورتها، فإن مشروعه ليس إلى حدود الشمال وإنما لتنفيذ المخطط الإيراني. نعم يا عباد الله، فالآن يحارب الجهاد باسم أن المجاهدين يخدمون الإخوان المسلمين. ومن الذي تكلم على الإخوان المسلمين؟ أليس الإمام الوادعي رحمه الله تعالى؟ أليس الشيخ الهجوري حفظه الله تعالى؟ أليس طلاب دماج هم الذين حذروا من الزنداني؟ والزنداني كان له شأن في الدولة، وكانت الوزارات كلها بيد الإصلاح، وزارة الأوقاف ووزارة التربية ووزارة الصحة وكذلك الأمن والبحث الجنائي وكل ذلك، ولم يقف في وجه الإخوان المسلمين في اليمن إلا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، والشعب كله كان وراء هؤلاء، فتحت لهم المدارس والمعاهد والجامعات وغير ذلك. ثم يقوم الآن الذي ربما ما يصلي ويتلاعب بالصلاة ويطعن في أئمة وفي مشايخ وفي طلبة علم وفي مجاهدين، فعلينا أن نفيق يا عباد الله، وأن لا نادن بترويج مثل هذه الأشياء وبإيقاف جهاد الحوثيين في بلادنا. نعم يا عباد الله، فباسم الدين والمحافظة على الأرواح والأجساد تحارب المساجد، يحارب الحج، تحارب العمرة، يحارب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللهو بالحراب ونحوها. قال: حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى، في نسخ الحصباء، فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. زاد علي: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر في المسجد. بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحراب في المسجد. هذا الباب في اللهو بالحراب ونحوها، والحراب جمع حربة، وهي من آلات الحرب، ما يرميه الإنسان بيده إذا كانت المسافة ليست بعيدة، أو يطاعن فيه عن قرب. فالحراب من آلات الحرب، قول البخاري ونحوها، أي ونحوها من آلات الحرب، أي أن اللهو بها زيادة فروسية وتمرن. وحتى لو كان هذا من اللهو فإن الإنسان يؤجر عليه، حتى جاء في حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين رضي الله عنهما عند النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس فيه ذكر لله، أو كل شيء ليس، كل لهو ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، وكل شيء ليس فيه ذكر لله فهو لهو ولعب إلا أربع. وذكر منها تأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين، الغرضين أي الهدفين، يمشي لتعلم الرماية، أي فهذا من اللهو الذي يؤجر عليه الإنسان، لأنه استعان على الحرب وتدرب وتمرن على آلات الحرب التي ينصر بها الإسلام. فهذا حتى ولو كان من اللهو الذي يتلهى به الإنسان، لكنه مأجور عليه. ولذا جاء في حديث عقبة بن عامر ذكره الحافظ هنا عند أبي داود والنسائي، قال: ليس من اللهو، أي ليس من اللهو مشروع أو مطلوب، إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، أي فهذا مما يؤجر على الإنسان. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون منه، حتى إن عقبة بن عامر كما في صحيح مسلم كان يمر كل يوم على بعض التابعين يدعوه إلى الخروج للرمي، فرآه يوما تباطأ فقال: أخرج، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. فمراد البخاري رحمه الله بعد أن ذكر في الباب الأول التحريض على الرمي، ذكر في هذا الباب الحث على التمرن والتمرس على آلات الحرب، وأن هذا وإن كان مما يتلهى به الإنسان ويستمتع به الإنسان فإنه أيضا مأجور على ذلك. ولذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على لعبهم بالحراب في المسجد لما يترتب على ذلك من مصالح. ولما أراد عمر أن ينهاهم قال له: دعهم. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن التين: يحتمل أن يكون عمر، أي حين أراد أن ينهاهم رماهم بالحصبة، يحتمل أن يكون عمر لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، وإلا لما أنكره موجود، ولم يعلم أنه رآهم، أو ظن أنه رآهم واستحي أن يمنعهم، وهذا أولى لقوله في الحديث: هم يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا أولى في ظن عمر، أي ظن أنه رآهم ولكن لم يمنعهم، استحي منهم. قال الحافظ: قلت: وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أولا، ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين، وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى. والجد في الجملة أولى من اللعب المباح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بصدد بيان الجواز، يعني جواز لعب بحراب في المسجد، أيضا يقال حتى هذا وإن كان فيه له أو خلاف الجد يلعب بحراب، لكنه تمرن على الفروسية، تعود على آلات الحرب، وهذا مطلوب. فلذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المصلحة أعظم من لعبهم في المسجد بالحراب، أي لو تضمن ذلك مفسدة أو خلاف الأولى وهو اللعب بالحراب في المسجد، إلا أن المصلحة التي في ذلك أعظم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
4: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك طلاب علم في اليمن محاصرون من قبل الرافضة وهم لا يستطيعون فك حصارهم، فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟ فهل يجب على الإخوة الذين يجاورونهم جهاد الرافضة لفك الحصار عنهم؟
5: يعني من أهل اليمن، أخوة لهم من أهل اليمن يجاورونهم، إذا كانوا يستطيعون أن يناصرهم يجب عليهم. نعم.
6: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

0: فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله، وينهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آيات كثيرة يبين الله عز وجل فيها فضل من أطاعه وأطاع رسوله، وما أعد له من الأجور والثواب العاجل والآجل. آيات كثيرة فيها أن من عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه متوعد بالعذاب الأليم عاجلا أو آجلا. عباد الله، وإن من أعظم الطوائف وأشرها التي تنأى عن الكتاب والسنة، وتبعد المسلمين عن الكتاب والسنة، وتحثهم وتزين لهم الكفر والمعصية والبدعة، وتجعلها في ثوب إسلامي وفي ثوب الطاعة والقربة. هذه الطائفة عباد الله هي طائفة الرافضة، هذه الطائفة والفرقة المارقة الخارجة من ملة الإسلام، لا من العقائد الفاسدة، لا من المناهج المنحرفة، لا من الأفكار المدمرة للإسلام وللقرآن وللسنة، مما يجب على كل مسلم أن يكون خبيراً بهذه الطائفة ليحذر شرها وليحذر مكرها. فإن هذه الطائفة أصلها ومنشأها على يد رجل يهودي أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي. أظهر الإسلام من أجل أن يبث سمومه وأفكاره اليهودية بين المسلمين، فلبس على كثير من العامة ودجل عليهم، فاغتر به من اغتر حتى وقعوا في الضلال، بل وقعوا في الكفر بالله عز وجل. هذه الطائفة من تأمل في عقائدها، في عباداتها، في معاملاتها، في أخلاقها، في سلوكها، لوجد أنها في شبه كبير باليهود. وقد ألف العلماء وكتب الكتاب في مشابهة الرافضة لليهود، فذكروا ما يزيد على 70 وجها في مشابهة الرافضة لليهود. من نظر في عقائد الرافضة أيقن أنهم غير مسلمين، وأنهم من الكفار والمعتدين والبغاة على الإسلام وأهله. ونحن نذكر في المسلم إذا سمع بأنهم كفار ولو قالوا لا إله إلا الله ولو قالوا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام، فإن هذه العبارات هي مندرجة تحت عقيدة من عقائدهم. أولى عقائدهم الفاسدة أنهم يؤمنون برجعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ينافي القرآن وينافي السنة وينافي ما عليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع إلى الحياة الدنيا، وإنما إذا قامت القيامة. وهؤلاء يؤمنون برجعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثاني عقائدهم الفاسدة يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف ومبدل وأنه ناقص وأن عندهم ضعفي هذا القرآن، وأن الذين حرفوه وبدلوه هم الصحابة، وأنهم فعلوا ذلك لسببين. السبب الأول أن فيه فضائل أهل البيت فحذفوا فضائل أهل البيت. السبب الثاني أن فيه فضائح المهاجرين والأنصار فحذفوا ذلك. أهذا يقول به أحد من أهل الإسلام أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف والله عز وجل قد تكفل بحفظه؟ وهذا شأن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا شأن اليهود الذين يزيدون في كتبهم ويدعون أنها من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. البائقة الثالثة من بوائق الرافضة أنهم يدعون لعلي بن أبي طالب أنه رب يخفض ويرفع ويقبض ويبسط، وأنه يعلم ما في الكون، وأنه يدبر الأمور ويعلم ما في اللوح المحفوظ. فهذه من البوائق العظيمة المناقضة للإسلام. هذه البائقة مناقضة للإسلام. أيضا من بوائقهم أنهم يدعون لأئمتهم علم الغيب، وأنهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأنه لا يخفى عليهم شيء. والله عز وجل يقول: فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، في آيات كثيرة. وهؤلاء يدعون لأئمتهم أنهم يعلمون الغيب. البائقة الخامسة من بوائق هؤلاء الرافضة أنهم يدعون أن أئمتهم لهم المقدرة على إحياء الأموات من الإنس أو من الحيوان. البائقة السادسة أنهم يعتقدون أن عليا لم يمت وأنه لن يموت حتى يملك الأرض. أهذا من القرآن؟ أهذا من الإسلام؟ أهذا من السنة؟ فإن إحياء الأموات بيد الله سبحانه وتعالى. البائقة السابعة من بوائق الرافضة أنهم يدعون أن لعلي من الفضائل ما ليس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البائقة الثامنة تكفيرهم لأصحاب رسول الله ولعنهم والتحقير منهم والحط من منزلتهم والطعن فيهم إلى غير ذلك من الألفاظ الخبيثة النتنة التي يستخدمونها مع صحابة رسول الله رضي الله عنهم. ولا يسلم من شرهم إلا نزر يسير يعتقدون فيهم عقيدة باطلة بأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. البائقة التاسعة رميهم لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة وبالفسق والفجور. ومن آخر شرورهم أنهم يحتفلون في 17 من رمضان من هذه السنة ويقيمون هذا الاحتفال بلندن ويملؤون احتفالهم بالطعن والسب في عائشة وأبيها رضي الله عنهما ويقولون عائشة بنت أبي بكر لعنهما الله. انظروا على فجور وعلى كفر وزندقة. أهذا من الإسلام؟ أهذا من القرآن؟ أهذا من السنة؟ ويدعون أن من ذلك اليوم أدخلت النار وأدخلت العذاب. البائقة العاشرة من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن أئمتهم يرون أبا بكر وعمر عند الجمرات فيرجمون الأول بحصتين ويرجمون الثاني بثلاث حصيات لأنه أخبث وأشد من الأول. أهذا من عقائد المسلمين؟ أهذا من دين الإسلام؟ البائقة الحادية عشر أنهم يعتقدون لأئمتهم العصمة وأن عصمة أئمتهم كعصمة الأنبياء فهم لا يخطئون ولا يقعون في خطأ ولا نسيان ولا شيء. بل وهذه البائقة الثانية عشر ينزلون نصوصهم كنصوص القرآن يجعلون نصوص أئمتهم كنصوص القرآن. بل وهذه البائقة الثالثة عشر أن من جادل أئمتهم فإنما يجادل الله رب العالمين. وهذه العقائد مزبورة في كتبهم، فلهم كتب مصنفة في هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الشرك وهذا الباطل. فاحذروا عباد الله من الرافضة، وأن يدخل في قلوبكم الشفقة عليهم، فإنهم قوم كفار، قوم ضلال، منحرفون عن هذا الدين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. البائقة الرابعة عشر من بوائقهم أنهم يقولون إن الأنبياء لم يكملوا مهمتهم حتى يأتي مهديهم فيكمل هذه المهمة. البائقة الخامسة عشر أنهم يعتقدون برجعة أئمتهم الاثنى عشر، وأن لهم مهديا اسمه محمد بن الحسن العسكري، ولد في سنة 55 و200، ودخل السرداب سنة 65 و200، وأنهم ينتظرون خروجه، وأنه إذا خرج ينادي الله باسمه بالعبرانية. هؤلاء قوم أصلهم من أصل اليهود، وهكذا اليهود أيضا ينتظرون مسيحهم المنتظر على نفس هذا المنوال. فاحذروا من عقائد الرافضة، احذروا من أفكارهم، احذروا من الرحمة بهم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد. البائقة السادسة عشر من بوائق الرافضة أن أركان الإسلام عندهم خمسة، فتأملوا فيها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الولاية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير موجودة في أركانهم، وزادوا عليها الولاية وهي أفضلها وآكدها وأوجبها. يؤمنون بالولاية، بأن لأئمتهم ومن عقائدهم. وهذه البائقة السابعة عشر أن الله عز وجل يجعل وصيا بعد الأنبياء يوحى إليه ويكلم، وهذا إبطال للقرآن والسنة، وإبطال لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور. البائقة الثامنة عشر التقية، وهذا من أعظم دينهم، وهو النفاق، وهو في دينهم يعتبر تسعة أعشار دينهم، فتسعة أعشار دينهم قائم على النفاق. فربما يظهر أحدهم الإسلام وأنه من أهل السنة، أو أنه من الإخوان المفلسين، أو أنه من الصوفية، وهكذا، من أجل أن يتجسسوا على المسلمين وأن يعرفوا أحوالهم ومداخلهم ومخارجهم. ومن بوائقهم أنه لا يجوز أن يدخل أحد من غيرهم، فيختبر اختبارا ويمتحن امتحانا. فهؤلاء يتخلقون بأخلاق اليهود، وكما سمعتم أن أصلهم يهودي، وأن منشأهم على يد يهودي، وأنهم يشابهون اليهود، وهكذا من بوائقهم. وهي البائقة 19: غلوهم في أئمتهم وبناؤهم للقباب على قبورهم، والإشادة بالمشاهد واتخاذ مواطن قبورهم مكانا للعبادة. وهذا العمل وهذا المعتقد عليه الصوفية أيضا. ولا بد أن يعلم أن الصوفية هي وليدة الشيعة، وأصل دخول الصوفية كان متسترا عليه بالانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي، فإنهم قد أتوا بداية وهم شيعة فرفضوا وردوا، فلما لم يقبل ما هم عليه دخلوا بعد قرن أو نحو ذلك متسترين بمذهب الإمام الشافعي. وانظروا إلى من ينتسبون إليه، أين هو مدفون وأين هو مقبور؟ أمقبور في بلاد حضرموت وفي مدنها المعروفة، أم هو مدفون في شعب من الشعاب؟ لأنه كان مرفوضا مردودا، ولكنهم استخدموا التقية، وهذا من أعظم دينهم كما عرفتم وعلمتم. البائقة 20 من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أنهم خلقوا من نور الله ومن طينة غير طينة البشر، أو من طينة مكنونة تحت العرش، وهذا يخالف القرآن ويخالف السنة. البائقة 21 أنهم يعتقدون نجاسة مخالفيهم. البائقة 22 أنهم يعتقدون كفر مخالفهم، وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلال، وهذا ما يقومون به مع أهل السنة في هذه الأيام من حصار لهم عن الطعام والشراب والدواء وغير ذلك. البائقة 23 من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل راض عنهم دون سائر الأمة. فيا معاشر المسلمين، إن هذه الطائفة لا يجوز الاغترار بها، ولا أن يظن أنهم من المسلمين. فإذا رأيتهم في لبنان أو في العراق أو في غير ذلك فهم عملاء لليهود، وإنما من دينهم التقية، فيظهرون أنهم أعداء لليهود وهم معهم. فكم لهم وهم يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وإلى يومنا هذا لم يدخلوا في سجل الإرهاب وفي ملف الإرهاب، لأنهم عملاء لليهود وعملاء لأمريكا وعملاء لأعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويدمرهم تدميرا. والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخن يقول: بعض الناس يقول إن الرافضة لن يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ بن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال: وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول، على كفر الرافضة الاثني عشرية. وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني: ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال. ما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونغبة من حصل على ذلك لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو إياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم

0: أن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ارتج أحد وعليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذا حديث صحيح، وأخرجه أبو يعلى. ومناسبة الحديث من الآية المعية، فإن أبا بكر وعمر كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان كذلك. وإن كانت المعية هنا دنيوية، والمعية في الآية أخروية، ولكنها شاملة، فإن المعية الدنيوية هي سبب المعية الأخروية. من كان مع الصالحين في الدنيا كان معهم في الآخرة. المرء مع من أحب يوم القيامة. وأبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه شهيد، وهو شهيد. ما عليك إلا نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصديق وهو أبو بكر، وشهيدان عثمان، عمر وعثمان. فعمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤ المجوسي في صلاة الفجر، دخل في الصلاة وقد أعد المجوسي سكينا مسموما ومحددا من الجانبين، فلما بدأ في الصلاة يقرأ أو دخل في الصلاة هجم عليه في وقت مظلم، لأن المساجد ما كانت فيها أسرجة، ووجأه بالسكين وطعنه بالسكين. وكان الناس في صلاة ما كانوا مستعدين للقتال، وجعل يطعن بسكينه يمينا وشمالا حتى طوقوه وأخذوه. يقول: نريد إخوة يتعاونون في إدخال الدقيق الآن، اذهب مجموعة. السبب في ذلك عداء المجوس للمسلمين قديما وحديثا. المجوس كان علجا في المدينة، ومن سائر العلوج الذين هم في المدينة، وتربص بعمر رضي الله عنه بحجة أنه زاد عليه الخراج، وليس كذلك. هذه كانت عبارة عن دعوة أو مجرد عذر، فإنه لم يزد عليه ما يضره، كما أنه زاد على غيره من جنسه. وقتل شهيد رضي الله عنه، وأراد الله له أن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحجرة، وبجانب أبي بكر رضي الله عنه، وعثمان كذلك قتل شهيد بعد 80 سنة، من 80 عاما من سنه، شيخ كبير، وعدى عليه الخوارج وظلموه، ولفقوا عليه تلفيقات أوهى من خيوط العنكبوت، واجتمع عليه الخوارج من مصر ومن غيرها، وشحنوا لهم أناسا من الداخل حتى امتلأت قلوبهم على أمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم هجموا عليه في داره وبرز إليهم وخرج عليهم وهم على البلاط، ووعظهم وذكرهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في حديثه وحديث ابن مسعود ثيب الزاني نصف النصف التارك لدينه، أن هذه الثلاث كلها ليست عند عثمان أبدا، لا من قبل ولا من بعد، أخبرهم بذلك وكلهم مقرون على أنه لم يحصل منه زنا بعد إحصان ولا كفر بعد إسلام ولا استبدل بدينه شيئا، ما عنده من ذلك شيء ولا حتى من غيره. ولكن يا إخوان الباغي باغي، وأصحاب البغي لا يعرفون الحق، تعمى أبصارهم عن الحق تماما وتنطمس قلوبهم ويفتنون، ويزين لهم الشيطان أهواءهم حتى يروا الحق باطلا والباطل حقا، وهي فتنة على المؤمنين، ويدخل عليه بعض الناس ويقتلونه في داره عليه رضوان الله، مظلوما كبير السن أمير المؤمنين تستحي منه ملائكة الله ومستحى من الخوارج. الخوارج ما استحيوا من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشر بالجنة حيا قبل أن يموت. كل هذه المناقب لم يعرف الخوارج وذبحوه، طعنوه بالسكين وقتلوه. ومن هنا معشر المسلمين إياكم والخذيلة، فوالله إنها تمكن للعدو وتفسد الدين والدنيا. إياكم والتخاذل والخذيلة. ولنا في هذا درس عظيم والله، أمير المؤمنين عثمان يقتل في المدينة، وما كانوا يتوقعون أن هؤلاء سفهاء الأحلام يقتلونه، كانوا يظنون أنهم يناوشون يصايحون، ولم يفجأهم إلا وهم يقولون أمير المؤمنين قتل، قتله الخوارج. وفعلا بارك الله فيكم، هؤلاء الخوارج عندهم شدة شيطانية وفتنة، زين لهم الشيطان أعمالهم، قاتلهم الله، لا يبقى زمن من الأزمنة إلا وهم يحدثون فيه شرا. ويقول المعلم رحمه الله لم يجني المسلمون من ورائهم إلا الشر. القصد من هذا أن المؤمنين إذا تضافرت جهودهم كبت الكفار والمشركون وأعداء الدين، وأن المؤمنين إذا تخاذلوا صاروا كتلك القصعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث بعضهم ينتقده لكنه في الباب والواقع حاصل. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى القصعة الأكلة على قصعتها، تعال يا فلان الغداء، تعال يا فلان الغداء، اجتمعوا على تلك الصحن، هذا يبطش من الصحن قليل وهذا من الصحن قليل، وكملوا القصعة وإذا بالقصعة فارغة، تعال القصعة الإناء الذي يؤكل عليه، وربما لعقوه أيضا بعد ذلك. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن المسلمون مليارات، بالمليار ما عاد صار بالمليون، الذي يحج الذي يحضر الحج الذي يحج ربما يعتمر يكون حج في هذا السنة 5 مليون كذا كذا مليون حج فقط، تلك المشاعر. وكم من الأمم في بلدان الله الواسعة، أنتم ولكنكم غثاء كغثاء السيل، هذا همه بطنه، هذا همه يعني مسؤوليته، هذا يقاتل من أجل دنياه، وكل مشغول بشأنه عند أمور الدين وأمور الهدى الجهود لا تنشط كما تنشط للمصالح الدنيوية. والله ربما يقاتل إلى آخر قطرة من دمه على أتفه الأسباب الدنيوية والشرف وما إلى ذلك، هذا هو. لما كان كذلك ينزع الله مهابتكم من صدور أعدائكم، ما أنتم قلة لكن الهيبة من صدور الأعداء تنتزع، يروا الناس بعد حوالهم وبعد ما هم حول شيء وهم عندهم أولئك قوة وشراسة، فيكون كذلك. ويقذف الله الوهن في قلوبكم بهذين الأمرين المستمدين من الأمر الأول، كونهم غثاء كغثاء السيل، أي المسلمين في آخر الأزمنة كغثاء السيل. وتعلمون غثاء السيل، انتظر لما يجي السيل أول السيل إيش يأتي فيه؟ يأتي فيه زبد وكراتين قطع وأشياء وأوساخ، غثاء كغثاء السيل، هذا مثل شديد والله على الناس. نعم، علب معلبات وأشياء يعني ما تأتي لك مزبد هكذا في الأعلى، لا يشرب منه ولا يستطاع حتى يتوضا منه، ولا انك ولا كذلك ايضا ما يحمل الاوسخ. غثاء السيل الذي هو الذي ياتي به السيل ما اول ما ياتي الا بالاوسخ. فاذا المسلمون الان ملطخون بذلك الذي سمعتم بالغثائيه، وهم بحاجه الى توبه الى الله عز وجل وصدق معه واخلاص نيه لله سبحانه وتعالى، ونظرة إلى الآخرة صحيحة ثاقبة تؤهلهم لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وإذا تحقق ذلك منا وعلم الله صدقنا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرتكم خيرا ما أخذ منكم. إنما كان القصد بارك الله فيكم أنه إذا حصلت شيء من الخذيلة يحصل شيء من الجسارة والتمكن وبرز القوى من الأعداء، وإذا حصل تضافر جهود المؤمنين ينخنس العدو كما ينخنس الشيطان. وتأمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في حالة فتور وإرهاق وتثاءب وقال أي مرهق تعبان، يفرح الشيطان، يفرح الشيطان لأنه متعب ومرهق. وإذا أكثر من ذكر الله عز وجل ينخنس الشيطان ويضعف، ينخنس. ومن ذلك أنه إذا سجد سجود التلاوة يعمد الشيطان يبكي، وهكذا كلما قوي المؤمن ضعف الشيطان، وكلما ضعف المؤمن قوي الشيطان. وإذا كان ذاك الشيطان الذي هو مسير شياطين الإنس يعني للشر، بعدما يقدر الله عز وجل فإن شياطين الإنس على هذا المبدأ، إذا ضعف المؤمن قوي قو، وإذا قوي المؤمن ضعف. والفضل يعود إلى رب العالمين، والملك له والخلق له والعزة له، فهو قد وعد ووعده الحق لا يخلف، أن المؤمن يمكنه، أنه يمكن المؤمن الصادق الإيمان. قال عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو قد وعد بذلك كله، وعد المؤمن أنه بعد الخوف يأمن ويعبد الله ولا يشرك بالله شيئا، يبقى على توحيده. هذا إذا أحقق مراد الله سبحانه وتعالى. كان مناسبة هذه المذاكرة عند قوله وشهيدان، الشهيد عمر والشهيد عثمان، شهيد عمر من المجوس، عمر شهيد من المجوس، أراد الله له أن يكون شهيدا على يد مجوسي. الحمد لله أن جعل الذي لم يجعل قتلتي على يد مسلم، قال يعني قتله كافر. وعثمان شهيد الخوارج، فقتل الخوارج شهداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتله، فخير قتيل هو قتيلهم، وخير شهيد شهيدهم، أي الذي يستشهد على أيديه. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن، وأن يعز الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله. تفضلوا حفظكم الله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: أخ يقول: بعض الرافضة يلقون شبه على الناس ويقولون أن في البخاري أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فقالوا: هل هذا نبي الرحمة يتزوج بنتا بهذه السن؟ قالوا: وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. فقالوا: صهره عثمان جهز جيش العسرة، ومن يستطيع أن يفك عنه هذا الرهن؟ وأيضا قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا: كيف يسحر وهو يبلغ الوحي؟ لو كان مسحورا لخلط ولتوهم أشياء. الجواب عن هذا من وجهين: وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإنه لا عبرة بإنكار الرافضة ولا بإثباتهم، فالرافضة ليسوا من المسلمين، فالرافضة يكذبون حتى بالقرآن وليس فقط بأحاديث صحيح البخاري. ولذا الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر مقالة الرافضة في بعض المسائل كما في كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر خلاف الروافض في بعض المسائل، ثم قال: وما خالف في هذا إلا الروافض، ولا عبر بخلافهم، فما أولئك بمسلمين. فإذا لا عبر بإنكارهم، هم قد كذبوا بالقرآن وطعنوا في القرآن وادعوا أن القرآن ناقص، بل دعوا أن القرآن عمى كما يدعيه الحوثيون الآن، ويبثون هذا في قنواتهم أن القرآن ناقص ويكذبون به. فإذا كانوا قد كذبوا بالقرآن فمن باب أولى أنهم لا يمتنعون عن التكذيب بأحاديث في صحيح البخاري أو مسلم. هذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فكل هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فأولا زواج عائشة وهي بنت 9 سنين، الجواب أن القرآن قد أثبت جواز الزواج بالصغيرة، بل أجاز القرآن الزواج بمن لم تبلغ في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر عدة المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فذكر الله عدة اليائسة التي بلغت سنا انقطع عنها الحيض لكبرها، وذكر عدة الصغيرة التي لم تحض بعد، فمعنى أنها تزوج وتطلق قبل أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، أي لكبرها. ثم قال الله: واللائي لم يحضن، أي عدتهن 3 أشهر. فالقرآن يثبت جواز التزويج بالصغيرة، فإما أن يكذب الرافضة بالقرآن أيضا وهم يكذبون به، وإما أن يتركوا هذا التكذيب بهذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن زواج الصغيرة أمر جائز عند أهل العلم، ولكن لا يجوز الوطأ وطأ الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة. فإذا كانت مطيقة لذلك فيجوز، وأما إن وطأها وهي لا تطيق الوطأ فإنه ضامن، إن أتلف منها شيئا أو حصل لها جراحة فإنه يضمن ذلك. فإذا لا إشكال، فيجوز التزويج بالصغيرة ولا توطأ إلا إذا كانت مطيقة. وذكر العلماء أن العادة في أرض الحجاز مع حرارة البلد أن النساء يبلغن في سن مبكر في ذلك البلد، ولا تزال عادتهم كما ذكره غير واحد إلى زمن قريب تزويج الصغيرة في تلك البلاد لكونها بالغة. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شأن الزنادقة، والتكذيب بهذا الحديث شأن الزنادقة. فهذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، أي عقد عليها، ثم أدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، فلا إشكال إذن فيه. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا كيف صهره عثمان الذي جهز جيش العسرة وكان ثريا، ومن الصحابة من هو ثري، فكيف لا يقضون ولا يفكون دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا الحديث في منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، في فضيلة له، حتى ولو كان أناس من أصحاب عندهم أموال لم يكن متطلعا لأموالهم، فلو كان يريد الدنيا لسألها الله جل وعلا الذي وعده أن يرد له الصفا ذهبا، فشاء الصفا ذهبا صير له الصفا جبل ذهبا، وخيره الله أن يكون ملكا نبيا أو نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يرد الملك. فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والسعة لما سألها من أصحابه، بل سألها من ربه عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على تكذيب، لا يحملنا على تكذيب، بل هو دال على منزلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزهده، أنه زاهد في الدنيا وزاهد فيما في أيدي الناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الشباب الذين قدموا فهي أيضا عامة في كل أمر ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع التأسي فيه به، يشرع التأسي به في ذلك الأمر الذي فعله أو قاله ما لم يتبين أنه من خصائصه. وهذا باب واسع من أبواب الشريعة، وهي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا ألف فيها العلماء المؤلفات. وأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أننا نتأسى بها ونفعل كفعله، وهذا قد بين في مواقف كثيرة: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، ولما ذكر الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أننا نتأسى به فيها، إلا ما دل الدليل أن هذا الشيء من خصائصه فيبقى خاصا به، وإلا فالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه يفعلها تشريعا لتتأسى أمته به في ذلك. ثم بيّن الله تعالى أن هذه الأسوة الحسنة ما يوفق لها والسير عليها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يرجو الله أي يرجو لقاءه، واليوم الآخر أي يرجو الثواب والجزاء الذي يكون في اليوم الآخر. وهذا الأمر من أعظم ما يحفز المسلم للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أنه ملاق لله وأنه مثاب ومجزي على ما قدمه من الأعمال الصالحة، فهنالك يحمله ذلك على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى التأسي به. وذكر الله كثيرا، أي هذه الأسوة الحسنة للذاكرين ليست للغافلين، فالغافل ليس له هم في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء فعل أو لم يفعل، غالبا ليس له هم في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الاقتداء به. وأما الذاكر لله المنتبه فهو من أحرص الناس على تطبيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العمل به. وذكر الله كثيرا، ومن هذا نستفيد أن الغافل عن ذكر الله في الغالب كما هو مشاهد لا هم له في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به، وأكثر الناس متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وتأسيا به هم أهل الذكر لله تعالى. ثم بيّن الله تعالى حال المؤمنين بعد أن شرح حال المنافقين في تلك الغزوة، كيف تضعضعوا وكيف جبنوا وكيف حاولوا الفرار والهروب من تلك الساحة، وكيف أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى. بيّن الله تعالى حال المؤمنين قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، رأوا هذه الجموع التي قدمت من مكة من سائر أنحاء العرب، رأوا خيانة اليهود وغدرهم، رأوا ذلك وشاهدوا عيانا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي تحقق عندنا الآن وعد الله. وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله أشاروا بهذا الكلام إلى وعد الله المذكور في سورة البقرة كما فسرها بذلك عبد الله بن عباس وقتاده وغيرهم من السلف. قالوا الوعد المذكور في هذه الآية هذا ما وعدنا الله ورسوله هو ما ذكره الله تعالى بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أي أنتم سيصير لكم كما صار لهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، أي حتى تصدر هذه المقالة من خيار المؤمنين الرسول والذين آمنوا معه. فلما رأى المؤمنون هذه الأحزاب أيقنوا أن هذا هو وعد الله، وبالتالي لما علموا أن هذا هو وعد الله علموا أن نصر الله سيأتي. ولذا قال الله وصدق الله ورسوله، أنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله في وعده، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، زادهم إيمانا في قلوبهم بنصر الله وبتأييده وبأن ما وعدهم به حق، وزادهم تسليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقيادا وطاعة وامتثالا، لأنهم علموا أن هذا الوعد هو ما وعدهم الله ورسوله به. وفي هذه الآيات من الفوائد الحث للمسلم أن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، في عبادته، في معاملته، في سائر حياته، في أخلاقه، في أكله وشربه ولباسه ومشيته وكلامه، وبهذا يرفعه الله سبحانه وتعالى. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه قال وإنما يرفع الله تعالى العبد على قدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى قدر تأسيه بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيره على سيره يرفعه الله. كان الإمام أحمد رحمه الله وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة السلف نقلت عنهم مقالة كانوا يقولون إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، إذا بلغك الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. ولذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما بلغه وعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، ذهب الإمام أحمد رحمه الله واحتجم وأعطى الحجام دينارا ليفعل كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبهذا رفع الله تعالى من كان قبلنا من أئمة السلف. فهذه الآية فيها تنبيه للمسلم أن يكون متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم متابعا لسنته في سائر شؤونه. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أنه على قدر الإيمان، على قدر إيمان العبد بالدار الآخرة، وعلى قدر رجائه لنيل الثواب في الآخرة، يكون نشاطه في الطاعة. وهذا ملاحظ، كلما تعلق الإنسان بالدار الآخرة وكان آملا في ثواب الله كلما نشط في طاعة الله، وكلما غفل عن الدار الآخرة وعن ثواب الله تعالى الذي أعده للمؤمنين فيها كسل عن طاعة الله. ولذا جعل الله تعالى الأسوة الحسنة في الرسول عليه الصلاة والسلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أيضا في هذه الآية وفي قوله وذكر الله كثيرا إشارة إلى أن الذكر لله تعالى والانتباه وعدم الغفلة ينشط على الطاعة، وأن الفتور عن ذكر الله والغفلة عنه يثبط العبد عن طاعة الله وعن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الناس تظهر حقائقهم عند الشدائد، فالمؤمنون لما رأوا الأحزاب، انظر ما أحسن المقالة التي قالوها، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيضا في فائدة أن الشدائد تقوي إيمان المؤمن، الشدائد تزيد المؤمن إيمانا، فلو بقي دائما في رخاء وسعة ودعة ربما لغفل ولا قل تعلقه بالله، ولكن حين الشدائد يعظم لجوء المسلم إلى ربه، وهذا شيء تلقائي أنه إذا اشتدت به الأمور أكثر لجوءه إلى الله، وإذا أكثر لجوءه إلى الله يزداد الإيمان، فالشدائد تزيد إيمان المؤمن. وفي هذه الآية من الفوائد أيضا أنها دليل لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإيمان يزيد وينقص كما صرحت به آيات كثيرة، وكما أجمع عليه السلف لا خلاف بينهم في ذلك. ما ذكر الله تعالى أيضا بعد ذلك أحوال بعض المؤمنين في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، وأحوال الكافرين وما الذي باءوا به. بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: يخني يقول هل يجوز إحراق الروافض؟ فإن هذا الفعل يفعل علي يستدل به الخوارج على تحريق، أما أثر علي هذا فليس فيه دليل، لأن ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه، ولما بلغه قول عبد الله بن عباس أعجبه، بل جاء عن علي قال لو كان ذلك قبل أن أحرقهم، أي كنت لا أحرقهم. فأثر علي ليس فيه دليل، لكن يستدل الخوارج بحديث أنس في الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم يتبعون ذود الإبل، ذود الصدقة، الإبل الصدقة، فيشربون من ألبانها وأبوالها حين مرضوا، فشربوا فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه. وسمر العينين تحريق حديد مسمار أو حديد ثم يوضع في العينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، قتلهم وسمر أعينهم. فاستدل به بعضهم على جواز تحريق العدو إذا أحرق المسلمين، أي مقابل عمله. ومن أهل العلم من جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار ناسخا، قال ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أو بعث رجالا من أصحابه فقال إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من المشركين فأحرقوهما، كان أمرهم بذلك أولا. ثم لما أرادوا الخروج قال إني كنت قلت لكم إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. فقالوا هذا الحديث فاقتلوهما ناسخ لما سواه، على أن حديث سمر العينين ليس فيه إحراق كامل أو فيه إحراق جزئي، إنما فيه شبه الكي، تحمية شيء من الحديد ويوضع في العين، فليس إحراقا بمعنى إحراق الجسد ونحو، إنما هو شيء شبه الكي. وقد مرت معنا هذه الأبواب، الباب الأول والباب الثاني في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، بوب على باب تحريم التحريق بالنار، ثم ذكر بابا قال في من حرق العدو إذا حرقوا المسلمين، واستدل بحديث أنس في سمر النبي صلى الله عليه وسلم عينهم. وحديث النهي عن الإحراق أوضح، لأن السمر ليس في إحراق، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى بعد أن كان أذن في الإحراق نهى عنه.
2: ويقول نجد في هذه الأيام من يسمع زوامل الحوثيين، فما النصيحة؟ النصيحة هو أنه يجب عليهم الابتعاد عن ذلك، فزوامل الحوثيين ليست مجرد زوامل، بل هي عقيدة تبث وأفكار تنشر، ففيها عقائد باطلة يبثونها في هذه الزوامل، وفيها أفكار منحرفة من التحريض على المسلمين والتكفير والتهييج على الالتحاق بهم والقتال في جبهاتهم، فليست هي مجرد زوامل يسمعها الإنسان فقط، لا، هي عقائد وأفكار. ووجدوا هذا الأسلوب وهذا الطريق من أقرب الأساليب إلى الناس، والله تعالى يقول عن المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وهذا من أشد اللغو، زوامل الرافضة هي من أشد اللغو. والله تعالى قد نهى عن سماع كلام أهل الزيغ والضلال في آيات كثيرة، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تقعد معهم ولا تسمع كلامهم. فالإنسان عليه أن يحذر من ذلك، ونحن في زمن يمكن فيه للروافض. الآن كثير من الأحداث التي تجري هي تمكين للرافضة، والمسلمون كثير منهم غافل. الحوثي الآن تصدر في الإعلام أنه هو الذي يواجه اليهود وهو الذي يعادي أمريكا، وكله كذب، يكذب على الناس، وبشهادة أناس من فلسطين ومن غيرهم أن الحوثي لم يصل شيء من صواريخه الكذابة التي يدعيها، بل قال له بعض الناس من أهل فلسطين، قال له إن في بعض الجزر القريبة من اليمن في أريتريا جزيرة دهلك فيها قاعدة إسرائيلية كبيرة بينها وبين الحديدة نحو 300 كيلو وأقل، فإذا كان صادقا لماذا ما يفعل ما يرمي إلى هذه الأماكن التي يكون الأثر فيها واضحا، لكنه يرمي إلى بعد نحو 2000 كيلو ليكذب على الناس فقط، هذا لأجل يميل الناس إليه يصدقونه. تمثيليات في البحر الأحمر أنه يقاوم أمريكا ويضرب بعض السفن، الآن هناك أخبار في هذين اليومين أن باب المندب ستسلم للحوثيين مع ما حولها من المناطق. الآن إذا كان هذا يقول أنه أقلق الملاحة البحرية، هل الواجب سلبه ما بيده من السواحل أو تسليمه ما لم يستلمه من السواحل البقية؟ فإذا كان في حال هذا الذي يدعي أنه يعتدي على السفن وعلى التجارة العالمية، كان الواجب أن ينحى ويبعد عن هذه السؤال، لماذا يزيدونه تمكينا فيها؟ فعلى المسلمين أن يفهموا ذلك، وأن هذه الحروب، بل حرب فلسطين ربما يكون من أكبر مقاصدها التمكين للرافضة في قلوب المسلمين. ولننظر المتكلم الآن الذي ينطق باسم القتال هناك باسم حماس، كل كلامه ثناء على الرافضة، ثناء على الحوثيين وعلى الحشد الشعبي في العراق وعلى حزب الله في لبنان، كل كلامه، قل أن يتكلم بكلام كما ينشر عنه الناس إلا ويثني على هؤلاء ويشكرهم. فهذه الآن من المخططات لجلب المحبة للرافضة إلى قلوب المسلمين، الناس كرهوا الرافضة ولا سيما الحوثيون هنا في اليمن كرهوهم الناس، الذين عندهم يسكنون كرهوهم، والذين هم خارج منهم كرهوهم، الذين عندهم ذاقوا منهم الويلات من الظلم والاستبداد والتشريد والأذية والتهجير والاستيلاء على الممتلكات، والذين هم خارج منهم يكرهونهم لما

رؤوسهم. الآن رفعوا رؤوسهم بحجة أن الحوثي هو الذي يقاوم إسرائيل وأمريكا. هذا من در الرماد على عيون الغافلين، هذا من الكذب يضحكون به على من ليس عندهم تمييز في الأمور. وأما المسلم العاقل فإنه يعرف أن هذا كله من الخداع والكذب، وأن القصد منهم تمكين الرافضة، تحسين صورتهم عند الناس. والله إنك لا تعجب كيف تجري هذه الأمور. أين الناس؟ أين من له الأمر؟ لماذا الدول في غفلة؟ قبل أيام أخرجوا المقاتلين من أطراف مناطق الحديدة إلى أماكن بعيدة وسلموا للحوثي منطقة التحيتة وما وراءها، والآن يقولون إنهم سيسلمون له المخا والخوخة وإلى باب المندب. طيب أين الناس؟ أين الذين قاتلوا الحوثيين؟ أين المسؤولين الذين يخافون الضرر؟ أين دول الجوار التي تخاف على نفسها؟ دول التحالف ما ينتبهون لهذا الأمر من تمكين الغرب للرافضة. تمكين الرافضة في اليمن معناه خنجر مسموم في خاصرة الجزيرة كلها. فاليمن في طرف الجزيرة، العراق وإيران وما حولها في الطرف الآخر، فمعنى أن الجزيرة تصير في خطر، الجزيرة السنية السلفية التي هي مهد الإسلام ومهبط الوحي تصير محاطة بالرافضة. أما ينتبه هؤلاء الحوثي والرافضة عموما أصحاب مشروع، لا تظنوا أنهم سيسكتون أو يقتنعون بجزء معين، عندهم هدف. اليمن فقط هي طريق يريدون المرور فيها، يريدون مهبط الوحي بلاد الحرمين لإفسادها، هم يصرحون بهذا، يريدون إعادة الأضرحة التي في البقيع كما يقولون، أضرحة أهل البيت لتعبد من دون الله، يريدون نبش قبر أبي بكر وعمر من الحجرة النبوية، يريدون أن تصير مكة والمدينة دار رافضية. ولا تستبعدوا هذا، هذا ليس ببعيد، كان الناس يستبعدون أن الحوثي يسيطر على هذه المناطق التي هو مسيطر عليها، يقولون هؤلاء شلة إذا قام عليهم الناس أزالوهم، ولكن عندهم تمكين من الغرب. كان الرئيس السابق يلاعب الحوثيين ملاعبة، يظن أنه يلعب عليهم، قتلوه بعد ذلك، أخذوا ملكه وقتلوه. من كان يظن أن هؤلاء يستولون على مقومات الدولة كلها من البنك والجيوش والوزارات وما فيها والأسلحة؟ من كان يظن هذا؟ ولكن فعلا استولوا على ذلك. من كان يظن أن يصل الحوثي إلى عدن؟ ولكن فعلا وصل إلى عدن. والآن لو مضى على هذا الحال، الغرب يمكنه بلدان تعب الناس فيها وسفكت فيها دماء مئات الشهداء فيما نحسبهم، ثم تسلم له على طبق من ذهب دون أي إشكال مباشرة للحوثي، خذ هذه المناطق الواسعة كلها. طيب المسؤولون ما يخافون؟ ما ينتبهون لهذا الأمر ولهذا الضرر؟ والله إنه سيلاحق كل مسؤول بعد ذلك، سيلاحق هؤلاء القادة جميعا. الغرب ليس راضيا حتى بجعل جنوب اليمن دولة سنية، ما هم راضون أبدا. فقط هذه المواعيد تخدير لمشاعر الشعب في جنوب اليمن، سنعطيكم دولتكم المستقلة

0: هذا الغرب يواعد وعود كاذبة، وهب أنه أعلن لهم ذلك وقد أعطى الحوثيين أحدث الأسلحة والصواريخ. قالوا تصل هذا اليوم سفن إلى ميناء الحديدة محملة بالأسلحة. بعد ذلك خطر هذا على كل البلاد، فواجب على المسلمين أنهم ينتبهون لذلك، واجب على المسؤولين أن يفطنوا لهذا الأمر. كيف يسلمون له مناطق تحت سيطرتهم؟ كيف يسلمون له مناطق تحت أيديهم؟ قاتلوا فيها وحرروها وبذلوا فيها الدماء والجرحى والقتلى والأموال الطائلة والأوقات الكثيرة، ثم تسلم للحوثي. وهكذا على أيضا الدول التي هي مجاورة اليمن أن ينتبهوا للأمر، فهو ليس بالسهل، الأمر خطير. والله إن الحوثيين إن تمادوا على هذا الحال أنهم سيفعلون ويعبثون بجميع البلاد. فالغرب يضغط على خصومهم ويمكن لهم ويمدهم بكثير من الأسلحة الفتاكة ومئات بل آلاف الصواريخ التي تأتيهم من دول الغرب ومن إيران. الحوثي يصنع، كثير منهم جهلة، بعضهم ما درس حتى المدارس الثانوية، يصنع هذه الصواريخ الحديثة. كل هذا كذب وهراء، كل هذه أسلحة تأتي من خارج البلاد. فالشاهد من هذا أن على الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر. المسؤولون عليهم أن يتقوا الله في الناس. كيف الناس يبذلون الجهود ثم بعد ذلك تسلم هذه البلدان؟ عليهم أن يتقوا الله في ذلك، وهو أول ضرر عليهم ثم هو ضرر على الناس. وهكذا على دول الجوار، دول التحالف وغيرها، أن يحسبوا حساب هذه الفئة الطاغية التي باتت الآن تهدد مصالحهم. كان الحوثي مختبئ في السراديب، الآن صار إذا أرادت السعودية تعمل شيئا يرفع تهديدات أنه سيضرب شركاتها ومواقعها الحساسة ويضرب كذا وكذا من المدن. صار هذا الغر يهدد هذه الدول بفعل تمكين الغرب ورضا هذه الدول له. فلماذا يمكن؟ لماذا يمكن؟ لماذا يسكتون عن تمكين هذا اليسير؟ هذا التمكين اليسير بعده تمكين أكبر منه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والله إن الإنسان حين يرى هذه الأمور يتذكر قصص ما حصل للمسلمين في الأزمنة الأولى في زمن التتار، ومحن كل واحد منتظر لحظه ونصيبه متى يأتيه. يستولي الكفار على بلد والبلد الثاني ينظر حتى يتمونه ثم يأتون لهم، وهكذا. وهذا ليس ببعيد. هؤلاء كفوا الغرب المؤنة. كان الغرب يحارب بجنوده وأسلحته في بلدان المسلمين، حارب في العراق، حاربوا في أفغانستان، حاربوا في كثير من الدول وخسروا خسائر فادحة من الأموال والرجال والأسلحة. الآن الحوثي كفاهم المؤنة، والرافضة بشكل عام كفوهم المؤنة، دعموهم وأمدوهم ودافعوا عنهم، وهم قاموا بالواجب وزيادة باسم الإسلام وباسم نصرة الإسلام وباسم العداء لأمريكا وإسرائيل، وهم أبناء أمريكا وإسرائيل. ولله الأمر من قبل ومن بعد. فنسأل الله تعالى أن يلهم المسلمين صوابهم، نسأل الله تعالى أن يلهمهم الصواب وأن يسر لهم من يقوم بأمرهم. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فها نحن في خواتيم العشر الوسطى من شهر رمضان المبارك، فهنيئا لمن اغتنم الأيام التي مضت، هنيئا له يوم أن اغتنمها في طاعة الله عز وجل محافظا فيها على ما رغبه فيه ربه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الشهر كما تسمعون وسمعتم شهر خصه الله عز وجل وميزه بكثير من العبادات وكثير من الطاعات والقربات، فكما أنه شهر عبادة، إلا أن من هذه العبادات التي قامت في هذا الشهر الكريم وقام بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام لهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. فكما أنه شهر صيام وقيام وعبادة وذكر وقراءة للقرآن، فهو شهر أقيم فيه علم الجهاد ونصبت فيه رايات الإسلام. فمن المواقع والمشاهد العظيمة التي وقعت في مثل هذا الشهر الكريم، بل وفي مثل هذا اليوم العظيم بتاريخه ووقته، لهي معركة بدر الكبرى، المعركة الفاصلة والحاسمة بين الإسلام والكفر وبين التوحيد والشرك. إن هذه المعركة كانت في شهر رمضان، في يوم الجمعة، فيه في اليوم السابع عشر، أي في مثل هذا اليوم تماما. ومما وقع فيه أيضا من المعارك والغزوات، ففتح مكة كان في شهر رمضان، ووقعة عين جالوت وغيرها من الغزوات والمعارك التي أقيمت في شهر رمضان المبارك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن غيرهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أيها المسلمون عباد الله، كلامنا في هذا اليوم عن شيء وعن مقتطفات من هذه الوقعة العظيمة التي أعز الله عز وجل بها الإسلام ورفع بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقد تحدث عنها القرآن العظيم في عدة مواطن في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، ف فقال سبحانه: وإذا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الآيات. أيها المسلمون عباد الله، هذه المعركة وهذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن قاصدا للقتال ولا الاصطدام مع المشركين، ولكنه أمر قد قدره الله عز وجل وقضاه. عير خرجت من قريش من مكة للمجيء بالأموال من أرض الشام بقيادة أبي سفيان صخر بن حرب. خرج أبو سفيان ومعه 1000 بعير عليها 40 حارسا. فانفلتت في ذهابها، فبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل مجيئها أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما لترقب أخبار القافلة بمجيئها. فانطلق جهة الشمال حتى نزل بمكان يقال له الروحة، ينتظران الخبر ويترقبان مقدم القافلة. فلما قدمت وأوشكت من الوصول إلى ذلك المكان انطلقا مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبر مجيء القافلة. فقام عليه الصلاة والسلام وحث الناس بالخروج واستنفرهم للقائها ليلقي ضربة قاصمة تهز اقتصاد المشركين في مكة. خرج عليه الصلاة والسلام ولم يعزم على أحد بالخروج، بل جعل الأمر يرجع إلى رغبة من أراد الخروج ولم يلزم أحدا بذلك. ولذلك تخلف الكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا قبل ذلك من البعوث والسرايا التي لم يحصل فيها قتال ولا نزال، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال للناس: هذه عير قريش فيها أموالهم، 1000 بعير موقرة بالأموال الطائلة العظيمة لزعماء ورؤساء قريش بما يقدر 50,000 دينار ذهبي.
2: النبي عليه الصلاة والسلام: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أي تأخذوها بغير قتال. فخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأهبوا ولم يتهيأوا تهيئة القتال، إنما أخذ الواحد منهم ما يحتاجه من السلاح اليسير، ومعهم فرسان: فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، ومعهم 70 بعيرا. فكان عليه الصلاة والسلام والصحابة معه يتعاقبون على هذه الإبل، يركب الاثنان والثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد ويتناوبون. فكان عليه الصلاة والسلام وعلي ومرتد بن أبي مرتد الغنوي يتعاقبون على بعير واحد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وسلك طريق مكة، وبينما هو ببعض الطريق عكس الطريق سياسة منه وخدعة للعدو حتى لا يعلم بمجيئه، من خلال ما كان يرسله أبو سفيان من الجواسيس والعيون الذين يمسحون له الطريق والذين ينقلون له أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن أبا سفيان ما زال حريا وما زال حذرا، لأن طريقه الذي سلكه طريق محفوف بالمخاطر لما مضى وسبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما كانوا يباشرونه ويقومون به بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجاه قوافل المشركين التي تمر في هذا الطريق. تحسس الأخبار فتيقن أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استنفر أصحابه وأخرجهم للقاء القافلة وأخذ ما فيها من الأموال، وحثهم ورغبهم في ذلك ليضرب المشركين في قعر دورهم وليفتك بقلوبهم إذا حظي بهذه الغنيمة العظيمة. أبو سفيان يرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري يستأجره ويرسله إلى مكة ليصيح في الناس أن يلحقوا ويدركوا أموالهم. فذهب ضمضم الغفاري حتى نزل بطن الوادي، ثم وقف على بعيره بعد أن جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه. هكذا دعاة النذارة قديما يصنعون هذه الأمور تعظيما لما يطلبونه ويدعونه ويدعون إليه. ثم صاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه ليأخذوها، وما أرى أن تدركوها، فالغوث الغوث. هذا الصوت أزعج قريشا وأقض مضاجعها، كيف والأموال التي تحمل في تلك القافلة، أموال زعمائهم ورؤسائهم وشرفائهم لا شك أنها ثمينة. فخرجوا جميعا، شدهم على الخروج وحرضهم وحثهم على ذلك، فلم يتخلف منهم أحد من ساداتهم خوفا على أموالهم سوى أبي لهب، فقد تخلف وأرسل رجلا ينوبه ويقوم مقامه لدين كان له عليه، ومن تخلف منهم أرسل من ينوبه ويقوم مكانه في الخروج والرحيل مع الجيش. فانطلقوا وهم يحملون الكبر والخيلاء والتجبر والغطرسة، كما قال الله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. خرج الجيش المكي، جيش الكفر والشرك والكبر والعناد، بقيادة أبي جهل، بقيادة أبي جهل لعنه الله، خرج يقودهم ومعه 1300 رجل، معهم 60 فرسا، معهم 100 فرس و600 درع وإبل كثيرة، فكانوا ينحرون في يومهم 9 إلى 10 من هذه الإبل، يدل على كثرتهم وما كانوا يحملونه من الغيظ والحنق والحقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. خرج أبو جهل بهذا العدد الهائل بالنسبة إلى من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا 310 رجلا. أبو سفيان ما زال يتحرى الأخبار ويتحسس ويتلمس، فكل من وجده في الطريق سأله عن خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عثر على بعض العلامات في طريقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هم في مقربة منه، عكس الطريق مباشرة لتنجو القافلة، وفعلا نجت، إلا أنه أرسل رسالة قال فيها، بعثها إلى الجيش الذي خرج من مكة وقال لهم فيها: إنما خرجتم لإحراز أموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. فاختلف الناس ما بين قائل بالرجوع وما بين قائل بالمكوث، فلما رآهم أميرهم المخدوع أبو جهل الذي كان يحمل الكبر والغطرسة، فخذله هذا الخلق، لأن الكبر مصيره الخذيلة ومصيره الانتكاسة ومصيره الإهانة والذل، قام فيهم فقال: والله لن نرجع حتى نرد ماء بدر، سنبقى 3 أيام ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتغني لنا القينات وتضرب المعازف، وحتى يسمع العرب بجمعنا ومسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما آل إليه خبر الجيش وأنهم سيبقون في ذلك المكان وأنهم يتوعدون ويظهرون مثل هذه الأمور احتقارا واستهانة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وبالعرب. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس، الصحابة الذين معه، فاستشارهم، فتكلم أبو بكر فقال وأحسن، ثم تكلم عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد ابن عمرو الكندي اليماني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، امضي حيث أمرك الله، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالبنا معك حتى تبلغه حتى تبلغه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال خيرا ودعا له به. وما زال يقول عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس، لأن منهم من طلب الرجوع بعد أن نجت القافلة كأنه يريد الأنصار. ففطن لهم سعد بن معاذ وقد كان رضي الله عنه أميرا على كتيبة الأنصار وكتيبة المهاجرين، أميرها علي بن أبي طالب، وعلى الميمنة ميمنة الجيش الزبير بن عوام، وعلى ميسرتهم المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة، واللواء العام مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وقيادة المعركة العامة تحت يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون قائدا أعلى صلى الله عليه وسلم للمعركة. ثم بعدها فطن سعد لما أراده النبي عليه الصلاة والسلام فقال كأنك تقصدنا يا رسول الله، قال أجل، قال أما إنا قد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا بالسمع والطاعة. هكذا يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فامض حيث أمرك حيث أردت يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا إذا لقينا عدونا ما تقر به عينك يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وشده كلام سعد ونشطه، فاستغاث ربه ودعا ربه صلى الله عليه وسلم بإنجاز ما وعده، فصار في الطريق صلى الله عليه وسلم للنزول بماء بدر، والقوم يفدون ويتحركون أيهم يصل إلى الماء قبل أن يصل إليه الآخر حتى تراءى الجمعان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما تراءى الجمعان دعا ربه سبحانه وتعالى واستغاث بربه سبحانه وتعالى فقال يا رب إن قريشا جاءت بخيلائها وكبريائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم اللهم أحنهم الليلة. ثم قام أبو جهل يدعو ويقول اللهم إنه أقطعنا رحما وأتانا بما لا نعرفه فأحنه الغدا، اللهم أينا أحب وأرضى عندك فانصره اليوم. وفيها نزلت قول الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت الآية. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلما اصطاف الصفان وكل يرى عدوه أمامه برز ثلاثة من صناديد قريش ومن كبارهم وزعمائهم من أسرة واحدة، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثم طلبوا المبارزة فبرز إليهم فتيان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنهم أجدادكم يا أيها اليمنيون، إنهم أجدادكم الذين ورثوا لكم هذا التاريخ في دك عروش الكفر وفي نصرة هذا الدين. لتعلم أيها اليمني أن هناك من أبناء جلدتنا من ينخر ويطعن في أمثال هؤلاء الرجال الذين نصروا رسول الله ونصروا دين الله وقدموا مهجهم وتركوا أوطانهم وقدموا أبناءهم وقدموا أموالهم وفتحوا بلدانهم نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبرز إليهم عوف ومعاذ ابن الحارث ابن عفراء وعبد الله بن رواحة، فقال لهم المشركون: من أنتم؟ قالوا: نحن رهط من الأنصار. قالوا: كرام أكفاء، نريد من أبناء عمومتنا، ليس لنا بكم حاجة. ثم صاح صائحهم وقال: يا محمد، أخرج إلينا من بني عمومتنا من أكفائنا. انظروا الكبر أيها الناس، هذا مصير المتكبرين. فلتحذر الجيوش العربية ولتحذر جيوش المسلمين من هذه الأفعال، ففيها عبرة واعظة. ما قاله أبو جهل بغطرسته وكبريائه وما يفعله هؤلاء. نعم أيها المسلمون عباد الله، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا عبيدة بن الحارث بن عمه، وقم يا حمزة عمه عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، وقم يا علي، كلهم من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقابلون أولئك وأولئك من بيت واحد. فأما عبيدة فتبارز مع عتبة، وحمزة مع شيبة، وعلي مع الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما سريعا، وأما عبيدة فاختلف مع عتبة في ضربة، فأثخن كل واحد منهما الآخر. ثم انقض حمزة وعلي على عتبة فقتلا، ثم حمل عبيدة وقد قطعت رجله، فبقي 4 أو 5 أيام ثم مات بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المشركون ينظرون، وإذا بهؤلاء الصناديد العظام من صناديدهم قد سقطوا قتلى على الأرض، يجرون ذيول الإهانة والعار. هذا الأمر أغاظهم وزاد في حنقهم وغضبهم. ثم احتدم القتال والتحم الصفان، فبرزت مواقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا يناشد ربه ويقول: يا رب، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها. يناشد ربه بإلحاح لتعلم أن الدعاء أمره عظيم في جلب النصر وفي جلب العزة وفي جلب القوة وفي جلب الرفعة، إنه صلة برب العالمين سبحانه وتعالى. وأبو بكر يقول له: يا رسول الله، أكثرت مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. فيوحي ربك إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ويوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا. فقام عليه الصلاة والسلام يحث الناس ويحرضهم على القتال والجلاد، فحمي وطيسها وبلغت الذروة في الشجاعة والبطولة وإظهارها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: من يقاتلهم اليوم منكم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا كان من أهل الجنة. ثم يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن حمام بخ بخ يا رسول الله. فيقول له صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال والله يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها؟ فألقى تمرات كنا في قرنه وقال والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم جاءه عوف بن الحارث فقال يا رسول الله ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده؟ قال أن يغمس يده في العدو حاسرا ليس عليه درع يمنعه من الضربات. فخلع درعه ثم ألقاه ثم انطلق حاسرا وهو ما زال شابا فتيا. فقاتل حتى خر قتيلا شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الرحمن بن عوف وبينما أنا في الصف وإذا بشابين فتيين أرى أني في غير مأمن في مكانهما عن يمينه وشماله لأنهما صغيرين. فخشي أن يؤتى من ذلك المكان لصغر هذين اللذين بجانبه. فقال أحدهما يا عم أين أبا جهل؟ قال وما تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فغمزني الآخر سرا عن أخيه وقال يا عم أين أبا جهل؟ قال وما تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنهم أبناء الأنصار، إنهم حماة الدين، إنهم أنصار دين الله الذين ربوا أبناءهم وترعرع أبناؤهم وتشبعت قلوبهم بحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه فلما ابتدأت المعركة وإذا بأبي جهل ظاهر في أوساط الناس قلت ذاك صاحبكما؟ قال فانقضى عليه كالسطرين فابتدراه ضربا بالسيوف غيرة على رسول الله. أين من يغار على عرض رسول الله اليوم؟ إن الطعن في عرضه سب له صلى الله عليه وسلم. ها هم الحوثة وها هم النصيريين في سوريا على مرأى ومسمع يقدحون ويطعنون في أصحاب رسول الله وفي أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم وعلى أصحاب رسول الله جميعا. قال حتى خر صريعا على الأرض فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل منهم يقول أنا قتلته يا رسول الله. فقال هل مسحتا سيفيكما؟ قال لا يا رسول الله. فنظر فقال كلاكما قتله. قال عوف بن الحارث رضي الله عنه وبينما أنا في المعركة وإذا بالقوم قد التفوا حول أبي جهل وقالوا أبو الحكم لن يخلص إليه اليوم. فكانوا عليه كالحرجة أي كالشجرة الملتفة لكثرة الرماح والسيوف التي تحميه من جوانبهن. قال فلما سمعت هذا الكلام جعله قصده أراد رضي الله عنه أن يخيب آمالهم، أراد أن يهينهم، أراد أن يخزيهم لتزعى في إخزاء سبابة أصحاب رسول الله بنشر ما يقولونه وتعليم الناس ما يبثونه في أوساط عباد الله. قال رضي الله تعالى عنه فوقفت إليه وجعلته قصدي حتى تمكنت منه، فضربته ضربة برجله بقدمه، بنصف ساقه أطارت قدمه حتى شبهتها كالنواة يوم أن تضرب بالمطبخة. إنها ضربة رجل قد امتلي إيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأدركني عكرمة ابنه فضربني على عاتقي حتى خلع يدي وبقيت معلقة بجلد بشيء من الجلد. قال: فمكثت طوال يومي وأنا أقاتل أسحب يدي خلف ظهري حتى تعالى النهار فأجهضني القتال، فوضعتها تحت قدمي ثم تمطيت حتى قطعتها وألقيتها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلا أنه بعد ذلك عاش إلى عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سقط أبو جهل الذي كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ فذهبوا يبحثون له في أوصاف القتلى، فوجده عبد الله بن مسعود فوضع رجله على عنقه، فقال له أبو جهل: لقد ارتديت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان عبد الله يرعى الغنم لأهل مكة، وكان مستضعفا رضي الله عنه فيها. ثم قال له عبد الله: لقد أخزاك الله يا عدو الله. قال: وكيف أخزاني؟ أي رجل قتلتموه؟ أين أنا إلا رجل من قومي؟ أعمد إلى رجل قتلتموه؟ أي رجل من الناس قتل؟ ثم حز رأسه بعد كلام دار بينهما، ثم سحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله الذي لا إله إلا هو ثلاثا، ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة. انتهت المعركة بعد قتال طويل ومرير تجلت فيه بطولات وشجاعات، وظهر فيه نصر الله وتأييد الله لرسوله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
2: بمقتل 14 من المسلمين و70 من المشركين قتلى و70 أسرى، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فتفرق المشركون وفروا ورجعوا يحملون ديول الحزيمة والخذيلة والعار إلى يوم القيامة. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه وقعة سطرها التاريخ، مفخرة لأهل الإسلام ولأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحبي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وأما من أبغض أصحاب رسول الله أو قدح أو طعن فيهم فليس له من هذا شيء ولا كرامة. نعم أيها الناس، فلنعتز بهذا المجد ولنفخر به، إنه مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجد المهاجرين وأجدادنا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يوم أن نذكر مثل هذه المواقف إنه يعطي الواحد منا الثقة بالله عز وجل وقوة الرجوع إليه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فلا تغتر يا عبد الله بما يقوم به النصيريون على أرض سوريا أو في غيرها من بلاد الإسلام، إن هذا كله مضمحل وزائل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أيها الناس، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فنصره ربه: لا نبخل على ديننا ولا على أمتنا ولا على مشاعرنا ولا على إخواننا، أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم في مثل هذه الأيام المباركة. كذلك أنت قادم على العشر الأخيرة من رمضان، إياك يا عبد الله أن تهمل فيها فكثير من الناس يشغل أو يشغل نفسه بأمور كثيرة في إقباله على العيد فتفوته العشر المباركة التي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حال النبي عليه الصلاة والسلام فيها كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيها ليلة القدر خير من ألف شهر يدعو المسلم فيها ويتحرى أوقاتها مع القائمين في بيوت الله ومع المعتكفين في بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي العراق وفي الأفغان وفي كل بلاد ترفع فيها راية لا إله إلا الله. اللهم كلهم يا قوي يا متين. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخوان المسلمين في كل مكان. اجمع شمل المسلمين وحد صفهم على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.
3: طيب قال وأخيرا نطلب منكم نصيحة لأبناء المحافظة ومن يهمهم الأمر في هذه المحافظة بخصوص تواجد بعض الحوثيين في المحافظة وربما كان لهم نشاطات من شراء سيارات وتهريب أسلحة وغير ذلك مما تعلمون وبارك الله فيكم.
4: والله قد تكرر النصح في هذا ولعل بعض الناس يحسن بهم الظن فهؤلاء قوم التقية دثارهم والكذب شعارهم لا تثق برافضي ولو فرش لك على زرب أو كما يقولون يعني مهد لك الأرض تمهيدا والقول تمهيدا زخرف القول غرورا فهم أصحاب تقية وزخرف ربما يظهر لك أنهم ود لك وهو لو تمكن منك لسامك سوء العذاب. أبان هذا الشوكاني في كتابه أدب الطلب وغيره من أهل العلم من خبرهم وسبرهم فاحذروا معشر المسلمين الشيعة رافضة أو زيدية أو ما كانوا فإنهم الكذب فيهم والنفاق أصل أصيل النفاق أصل فيهم كما نقل على ذلك شيخ الإسلام اتفاق المسلمين. وأيضا إذا تمكنوا في بلد أفسدوا أهله يفسدون عقيدتهم ويفسدون أمنهم ويقلقلون وضعهم وفي فساد العقيدة فساد الدنيا والدين فساد العقيدة فساد للدنيا والدين. وليسوا هادئين ولا ساكنين عن الدعوة بلسان الحال والمال والمقال على مستوى نسائهم وعلى مستوى صغارهم وكبارهم لا يرون لأحد مقدارا ولا رتبة أن يتولى من شؤون المسلمين شيئا إنما يرون أن الحق هو حقهم وأن الناس عدوا عليهم وهم ساعون لاستلاب جميع ما بأيدي المسلمين من شؤون قضاء وحكم وإمامة وخطابة وسائر ما هو من شؤون المسلمين إليهم فقط. سيرة الرافضة سيرة سيئة مظلمة موبقة مهلكة محفوفة بكل شر وشرك وبلاء ودمار وضيق صدر وهكذا أيضا حقد وحسد على الإسلام وأهله. اقرأوا في ذلك مشابهتهم لليهود هناك مجلدان بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود أخذ عن شيخ الإسلام من كتاب منهاج السنة وزاد على ذلك ببراهينه وتوثيقاته من كتبهم وهذا الكتاب وغيره من هذه الكتب المصنفة فيهم تبين لكم ما عند هؤلاء من البلاء والشر من هاج السنة لشيخ الإسلام وما كان من هذه الكتب. فاحذروا وفقكم الله تلبيساتهم، لا أشد تلبيسا ولا كذبا على وجه الأرض من الرافضة. حتى اليهود والنصارى وسائر الذين يعني معروف كفرهم ليسوا في الكذب مثل الرافضة، ليسوا يعتبرونه دينا، يبيحون الفروج بما يتعلق بالمتعة، يبيحون يستبيحون ما حرم الله على صفة أنه متعة، وهكذا يبيحون الدماء على أنهم عاد عليهم الناس سلبوه الملك وهؤلاء بغاة فواجب استلام الملك منهم ولو أدى إلى إزهاق الأرواح وتأمين الطرق وماذا وتخويف الطرقات وسائر الشر. ولعلكم قد علمتم ولا شك كما علم العالم بما حصل في دماج بأي ذنب قتلت نساء رجال أطفال دعاة يقتلون ويحاصرون ويمنعون ما أحل الله لهم 70 يوما بلا أي ذنب جرى. وهذه قطرة هذا قليل من كثير مما عليه هؤلاء من الظلم والبغي والعدوان والعقائد الفاسدة، فهم زنادقة، احذروهم وحذروا منهم واهجروهم. ولا يجوز مجرد الولاء لهم يعتبر نفاق. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالرافضة الحوثيون زنادقة بفتوى أهل العلم واتفاقهم جماهيرهم وعامتهم على هذا الحال، على هذا المعنى، على هذا القول أنهم زنادقة. فإذا واليته ولاؤك له أسوأ حالا من ولائك النصراني أو اليهودي. وقد علمت من كتاب الله أيها المسلم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحذر من ولاء الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأي محادة أعظم في هذا العصر من محادة الكفار ومن محادة هؤلاء المنافقين الذين ما من بلد عدا عليه أمريكا ودول الكفر إلا ومهد لهم الرافضة. وها هم الآن ساعون جادون في التمهيد لكل بلاء يصل إلى اليمن، لكل شر. فنسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يكفي المسلمين شرهم. وهم الآن مع حزب الإصلاح الذي هم الإخوان المسلمون في اليمن يعني على مهاترة، كما قال الشافعي يقول: ما الدنيا إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتذبها نازعتك كلابها، فإن تجتذبها صرت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فهم الآن مهاترة على الكرسي، هم والإخوان المسلمون. الكرسي الإخوان المسلمون لهم 80 سنة خطابة وكتابة ودعوة ومحاضرات، تعبوا من أجل الكرسي، تعبوا سنين من أجل التوصل إليه. ليس من السهولة تركه إلى هذا المستوى وخذ يا رافضة، سيقاحطونهم مقاحطة عليه. ما هم من أجل العقيدة مستعدون أن يوالوا إيران الإخوان المسلمون وأن يثنوا على الخميني بكل سهولة، بل على النصارى وفي أوساطهم بعض المسيحيين في مصر كما تعلمون. عقيدتهم أفيحة، منهجهم واسع، مستعد أن يوالي لك كل مبطل إذا كان ممكن يصب في مصلحة أنه يسير معه على ذلك المبدأ. واحد كان معلق حروز، وبعد ذلك من الإخوان المسلمين وله معهم مدة، فقال له الشيخ رحمه الله: ابعد هذه، كيف تكون أنت مع هؤلاء والحروز معك؟ قال له واحد منهم: لكنه قلبه طيب، قلبه طيب، قلبك طيب، من كان معهم قلبه طيب على أي مبدأ كان ولو تارك صلاة ولو مشعوذ وساحر ودجال. فما هم من أجل الولاء ولا من أجل دين الله والولاء، لكن ما هم تاركونهم ترى، ونحن فرحون بهذا.

0: ولا يحترم دما ولا عرضا ولا معروفا ولا خلقا ولا دينا ولا ديارا ولا رحما ولا شيء مما يحترمه المسلم حق المسلم أو حتى حق حقوق الإنسانية. فنعم هم من هم تاركوهم يأخذون الحكم، وأولئك يرون أن الحكم لهم، من أخذ الحكم هو الظالم وهو الباغي وهو الفاجر وهو الذي يعني كافر ويستحق القتال والثورة عليه، يعني الرافضة. فإن شاء الله أنك فينا، وإن شاء الله ونحن ندعو للإخوة المسلمين أن ينصرهم الله على هؤلاء، والله لأنه نرى أنهم، لأن هؤلاء دمار الدنيا والدين والعقيدة وسائر فساد في الأرض بشتى أنواعه إذا تولوا، والله المستعان. هذه نصيحة نكررها على إخواننا والسامعين لما نرى من ضرر هؤلاء الخمينيين الإيرانيين. نحن الآن هؤلاء عبارة عن عملاء الهادي، نقل الرفض من الرس أتى به لليمن، وهؤلاء نقلوا مذهب إيران من إيران وتو نقلوه لليمن، مذهب إيراني بحت، الذي يقول لك إنه زيدي في هذه الآونة ملبس، فتجده زيدي في النهار ومع بعض الناس، وفي الليل إذا في حرب ولده مع الرافضة يقاتل وهو راضي عنه. هذا غالب أحوالهم، سواء في يعني الذين يقولون زيدية أو الذين يقولون وإلا في منهجهم جارودي من زمن الشوكاني إلى الآن. نتواصى بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في طلب العلم والتمسك بالسنة ومزيد من الإقبال على عبادة الله وطاعته بشتى أنواعها إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلى هنا بارك الله فيكم.
1: أخ يقول: اليوم أوذي إخواننا السلفيون في مسجد سعوان وفي جامع الفتح، فنرجو الدعاء لهم، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يدفع عنهم شر الرافضة. وهكذا سيؤذون كل سلفي مستقيم متمسك بدينه، إنما هم في فترة تجهيز فقط، والذي يظن أنه قد سلم من الرافضة وهو يعيش في أوساطهم وهو على العقيدة السلفية ويدعو إلى ذلك هذا مخطئ. الذي يظن أنه يعيش في أوساطهم ويحصل له الأمن هذا مخطئ. لا يمكن أبدا أن يعيش أحد مع الرافضة وهو يخالف عقيدتهم، لا يتركونه، ولا يمكن أن ينعم بالعيش ولا بالأمن والاستقرار في أوساطهم. دعك من الدعايات والإعلام الذي يروج له نعمان الوتر وأمثال نعمان الوتر أنهم يكرمون العلماء أو يكرمون المشايخ، والله إنما هي من التقية الخبيثة التي هي أصل دين الرافضة، وإلا لا يمكن أن يرضوا عن أحد على العقيدة السنية السلفية وهو يعيش في أوساطهم، فضلاً عن أن تبقى هناك مراكز. كتب بعض الكاتبين ممن نزل إلى بلاد إيران، قال: في إيران، في طهران وهي عاصمة إيران، بالعشرات من كنائس النصارى، بالعشرات وعشرات من معابد اليهود، ولا تكاد تجد مسجدا ولو صغيرا لأهل السنة أبدا. وهؤلاء هم على نفس الطريق ونفس الشاكلة، وإنما هي فترة حتى يرتبوا أمورهم.

0: وحتى تنقضي بعض مآربهم التي يقصدون إليها، ووالله لا يسمحون لأي سلفي، فضلا عن مراكز علمية. فلا يظن الذي يعيش بين الرافضة أنه في سلام واطمئنان، لا يركن ولا يأمن. ينبغي أن يكون حذرا ومتوقعا منهم الشر. ليس هذا كلاما عبارة عن ظن أو تخمين، هذا شيء واقع حقيقة في كل العصور والأزمنة، لا يمكن. لو سكتوا لسكتوا عن مركز دمايك الذي كان في قرية بعيدة نائية، وكان أهله محصورون في موضع معين، فضلا عن أن توجد الآن مساجد ومراكز في أوساط المدن. وعلى كل نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل البلاد، في بلاد اليمن وفي غيرها. ونسأل الله تعالى أن يهيئ من يقوم ويرفع راية الجهاد في المناطق التي سيطر عليها الرافضة، جهاد شرعي تحت راية ولي الأمر دعا إليه وحث عليه. وهذا عقيدتنا التي تعلمناها في الكتب، وأننا نرى الجهاد معهم أبرارا كانوا أو فجارا، ولا يترك الجهاد معهم إلا من خالف طريق السلف، وهم قد دعوا للجهاد وحثوا عليه. وبهذا العز، والله بهذا العز، وما ذلك على الله بعزيز. لا يقول إنسان هم قد سيطروا، قد يهيئ الله سبحانه وتعالى سببا يجعله سببا للنصر، فقط سبب، والنصر من الله جل وعلا. جيش طالوت الذي ذكره الله في القرآن، لما مر واختبرهم على النهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ذكر كثير من المفسرين أنه بقي مع طالوت عدة أصحاب بدر 318 رجل، نصرهم الله تعالى على جيش قوامه عشرات الآلاف، كان نحو 100,000. والله تعالى لما أنزل الملائكة في يوم بدر، هل جعلهم يتكلون عليهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى، فقط نزول الملائكة بشرى، 5,000 من الملائكة مسومين بشرى فقط، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من يقهر الرافضة في تلك البلدان، ذروة سنام الإسلام، عز للمسلمين. لولا فضل الله سبحانه ومنته وما يسر به من الجهود في قتال الرافضة والتصدي لهم في هذه البلدان، وإلا كانت مثل هذه المجالس والحلق في حكم المعدوم. فهيأ الله تعالى بذلك الدفع اليسير والسبب اليسير، هيأ الله تعالى خيرا كثيرا واطمئنانا وأمنا وأمانا وعزة ورفعة، شراح صدور، انتشار دعوة، خير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رحمه الله: قال ثم امتن عليهم بحرمه الآمن وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق والناس من حولهم يتخطفون ويخافون أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أفبالباطل يؤمنون وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال والأفعال الباطلة وبنعمة الله هم يكفرون فأين ذهبت عقولهم وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدى والباطل على الحق والشقاء على السعادة وحيث كانوا أظلم الخلق فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله وكذب بالحق لما جاءه على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الظالم العنيد أمامه جهنم أليس في جهنم مثوى للكافرين يؤخذ بها منهم الحق ويخزون بها وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه والذين جاهدوا فينا وهم الذين جاهدوا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته لنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصلة إلينا وذلك لأنهم محسنون والله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية. دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده وتيسر له أمر العلم فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. تم تفسير سورة العنكبوت بحمد الله وعونه، وختم الله تعالى هذه السورة بتذكير قريش مشركي مكة بنعمته عليهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أولم يروا أي أهل مكة في هذه النعمة العظيمة وهي الأمن، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فهم في أمن. ويتخطف الناس من حولهم، بينما من حولهم من العرب يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا، وهم جعلهم الله تعالى في أمن لحرمة هذا البيت وعظيم مكانته. قال الله بعد أن ذكرهم بهذه النعمة، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، وأن الناس من حولهم يتخطفون، قال: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أي بعد هذه النعم يؤمنون بالباطل الذي هو الشرك وعبادة الأصنام وجعل الأنداد مع الله، وبنعمة الله يكفرون أي بهذا القرآن، بهذا الإسلام، بهذا التوحيد العظيم، يكفرون بذلك بعد أن من الله تعالى عليهم بهذه النعم، فلذا كانوا هم من أظلم الظالمين. ولذا قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. افترى على الله كذبا بأن جعل له الأنداد وعبد معه آلهة غيره، وكذب بالحق وهو هذا القرآن الذي جاءه، كذب به ورده لما جاءه: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وهذا استفهام تقرير، وأن جهنم فيها مثوى ومستقر ومصير الكافرين إليها. ثم قال سبحانه في ختام هذه السورة ببشارة عظيمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا شامل لكل الجهاد، شامل لجهاد الكفار بالسيف، فمن جاهد الكفار وكان من أهل الجهاد هداه الله تعالى إلى الطرق المستقيمة، كان من أقرب الناس إلى الهداية. وهكذا يشمل جهاد النفس على طاعة الله وعلى ترك معصية الله، وهكذا يشمل جهاد الشيطان وما يمليه عليه هواه، فهو شامل لجهاد المشركين بالقتال، وشامل لجهاد النفس وجهاد الشيطان بالبعد عن مخالفة أمر الله. وهذه بشارة أن من جاهد هداه الله، وعلى قدر جهاد الإنسان، جهاده في سبيل الله للمشركين وجهاده لنفسه وللشيطان، تكون هدايته ويكون توفيقه للصواب. فمن أسباب نيل العلم الجهاد في سبيل الله، من أسباب البركة في العلم وحصول الهداية فيه الجهاد في سبيل الله. حتى كان ابن المبارك رحمه الله يقول: إذا أشكلت عليك مسألة فسل فيها أهل الثغور، فإن الله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا اختلف الناس في مسألة فانظر ما عليه أهل الثغور فخذ به، فإن الله تعالى أخبر بهدايتهم وأنه جل وعلا يهديهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذا قال السعدي: دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وهكذا من عمل بما معه من العلم هداه الله تعالى لما لا يعلم. من جاهد نفسه على العمل بما معه من العلم سيهديه الله تعالى لما لا يعلم، لأن الله أخبر أن من جاهد فيه فإنه يهديه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والمعونة، أي الله تعالى مع المحسنين بنصرتهم بإعانتهم بتوفيقهم بتسديدهم. في هذه الآيات من الفوائد إضافة إلى من سبق عظيم نعمة الأمن، وأن من جعله الله تعالى في أمن ينظر إلى من حوله، ينظر إلى من حوله من المسلمين، وأنه في بلدان يتخطف الناس وفي بلدان يذل الناس ويقهر الناس، وهكذا يعتدي بعضهم على بعض. فمن جعله الله تعالى آمنا فليستشعر نعمة الله تعالى عليه، ولينظر إلى حال غيره ممن سلب هذه النعمة.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: أخ يقول: رجل أخذه الحوثيون ولم يقتلوه، فظنت امرأته أنه قد قتل فتزوجت فرجع، هل يجوز أن يأخذها؟ سبق هذا السؤال عنه الأخوة قبل، والحاصل في ذلك أنها تخير بين أن ترجع إلى زوجها الأول أو تبقى مع هذا الزوج الجديد. فإذا اختارت الزوج الأول فترجع إليه بالعقد الأول، لأنها زوجة له والعقد الذي بينهما لم ينفسخ، وإنما كان الزواج الثاني زواج شبهة، فترجع إلى زوجها الأول بالعقد الجديد أو بالعقد الأول، ترجع إلى زوجها الأول بالعقد الأول ولا تحتاج إلى شيء. وإن اختارت الزوج الثاني فإنها يعقد لها عقد جديد، لأن العقد الأول باطل، عقد عليها وهي في عصمة زوج. إذا اختارت الزوج الثاني تفسخ نكاح الأول أو يطلقها الأول، فيعقد لها على الثاني عقد جديد، يعقد لها على الثاني عقد جديد، والزواج الذي قد مضى مثلا تزوج بها سنة حتى جاء زوج الأول، زواج صحيح كان لأنه زواج شبهة ليس عليه فيه إثم وهي عليها إثم، إذا كانوا قد تحروا ذلك زواج صحيح. وإذا رزقوا أولادا في تلك الفترة فهم أولاد شرعيون ينسبون إليه، ولا يقال هم أولاد زنا لأن الزواج تم بأركانه. بقي إذا اختارت الزوج الثاني وفسخت نكاح الأول، على الزوج الثاني هذا أن يرد إلى الزوج الأول المهر الذي كان دفعه لزوجته، وينبغي التحري في ذلك، المفقود الذي يفقد ينبغي التحري في ذلك، تتحرى زوجته. فإن أيست ولم يتبين حاله وتضررت بالبقاء وأرادت الزواج، فالأولى في هذه الصورة أنها تذهب إلى الحاكم تفسخ نكاح الزوج الأول الذي غاب ولم تدري حاله، تفسخه، فإذا فسخت نكاحه لها أن تتزوج ولا إشكال في ذلك، فلا ينبغي التعجل في زواج زوجة المفقود إلا بعد التأكد أو بعد فسخ النكاح من الزوج الأول.
2: هكذا هذا اليوم جعلته الرافضة يوم مأتم، يوم حزن، يوم بكاء، يوم صراخ، لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم، فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين، فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مذكرا لنبيه وللمؤمنين ببعض أخبار من سلف من الأولين السابقين: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لما أمر الله المؤمنين بالقتال في سبيله مهد لهم وقدم قبل الأمر بذلك قصة ملأ ممن سبق ليبين رب العالمين جل في علاه أن القتال في سبيل الله وأن الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا ليس الموت ملازما له أو كائنا معه في كل الأحوال، بل كم ممن قاتل في سبيل الله أمده الله جل وعلا بعمر طويل بعد ذلك. فلما أمر الله المؤمنين وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، ذكر لهم قبل ذلك أن الحياة والموت بيده، وذكر قصة هؤلاء الملأ، وذكر أنهم من بني إسرائيل، كان في أرضهم وباء وحل في بلادهم الطاعون فخرجوا فرارا من الطاعون وهربا من الموت إلى أرض لم ينزل فيها الطاعون ولم يقع فيها ذلك الوباء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قيل كانوا 12,000 حذر الموت، خرجوا من ديارهم وتركوا أراضيهم وأوطانهم فرارا من الموت وحذرا من الموت، فلما خرجوا قال الله لهم موتوا، فقال لهم الله موتوا
وأماتهم جميعا في لحظة واحدة موت رجل واحد وهم ألوف، ثم أحياهم ليبين لهم جل وعلا أن الموت والحياة بيده. فهذه الأرض التي تركتموها حذرا من الموت وفررتم إلى أرض زعمتم أنها سالمة من الوباء، أماتكم الله جميعا فيها في آن واحد ووقت واحد، ثم أحياهم ليأخذوا العبرة وليأخذوا العظة وليعلموا أن الأمور بيد الله جل وعلا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما بين لهم ذلك ووعظهم بهذه القصة التي حلت بمن قبلهم أمرهم بالقتال في سبيله، وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله، ولا يمنعكم من القتال في سبيل الله جل وعلا خوف الموت أو حذر فراق الحياة، فإن الأعمار بيد الله جل وعلا يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر ويرفع ويخفض، كل ذلك تبع لحكمته سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كم من الناس من يترك الوطن ويترك البلد أو يلجأ إلى بلد غير بلده أو يفر من ساحة القتال ومن أرض المعركة فرارا من الموت، ثم يلاقيه الموت في موضع لم يكن يظن أنه سيموت فيه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا. فلا ينفع الفرار، وإذا نزل قدر الله جل وعلا بالعبد لم يمنع منه مانع ولم يحجب عنه حائل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، ولو فررت ولو ابتعدت لن ينفعك ذلك، وإذن إن فعلتم ذلك لا تمتعون إلا قليلا. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالفرار لا ينفع العبد، والنفس ربما تاقت إلى الراحة وربما تاقت إلى اللذة وربما مالت إلى الهدوء، ولكن الأمر أولا وآخرا لله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هل أخرتنا في هذه الحياة إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا والحياة الدنيا ولذة الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة وما فيها من اللذات والنعيم والسرور خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو قد حان الأجل ولو قد حضرت الوفاة لأدركك الموت ولو كنت في البروج العالية، في البروج المشيدة، في الحصون المنيعة. فإذا نزل قدر الله جل وعلا فلا مانع منه. فلا تظن
أن القتال في سبيل الله معه الموت، أو يلازمه فراق الحياة، لا والله، ولكن الشهادة كرامة من الله يكرم الله جل وعلا بها من يشاء. وإنما هذا ظن المنافقين أن القتال في سبيل الله سبب للموت وللقتل وللنكال، كما قال الله سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ ويقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في البيوت وفي الحصون لخرج الذين كتب عليهم القتل منكم، لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا للأعداء ولقتلوهم ولخرجوا إلى مضاجعهم بأرجلهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه ظنون المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا في البيوت ونكلوا عن الجهاد، ثم أرادوا تثبيط المؤمنين وأرادوا إقعاد المؤمنين، فبعد أن قعدوا حرضوا على القعود. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، لو أطاعونا في البقاء، لو أطاعونا في عدم الخروج مع محمد إلى القتال، لو أطاعونا ما قتلوا. وهذه ظنونهم وهذه أفكارهم، بالله يظنون غير الحق، وبه سبحانه يظنون ظن الجاهلية. أما المؤمن فإن حياته وموته بيد الله، ولذا أراد الله تثبيت المؤمنين فقص عليهم قصة النفر من بني إسرائيل ثم أمرهم بالقتال ليعلموا أن حياتهم وموتهم بيد الله. وهذا خالد رضي الله عنه لما كان في سياق الموت جعل يخاطب من حوله وقال: لقد خضت كذا وكذا غزوة، وما موضع من جسدي إلا وفيه ضربة أو رمية أو طعنة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الذي ربما يرى إخوانه في شدة أو في تعب أو في عناء وسهر، وربما هو في بيته في مأمنه في ماكله ومشربه، لا نامت أعين الجبناء الذين يظنون أن من حضر القتال مات أو قتل. فخالد رضي الله عنه يرسل هذه الرسالة ويوجه هذا النداء إلى من سمعه وإلى من قرأه، وأنه قد خاض كثيرا من المعارك والغزوات، وما من عضو من أعضائه إلا وقد أصيب في سبيل الله إما بالطعن أو الضرب أو الرمي، ثم شاء الله جل وعلا أن يموت على فراشه، أن يموت في بيته، ولا يموت في الغزو. في يوم موته كسرت في يده تسعة أسياف، تسعة أسياف في غزوة واحدة، وكم خاض من الحروب في جاهلية وإسلام، ثم مات في بيته. فالأمر لله، فقوِّ قلبك أيها المؤمن،
وجاهد في سبيل الله وقاتل لإعلاء دين الله، واعلم أن الأمر لله أولاً وآخراً، بيده سبحانه حياتك وموتك، وغناك وفقرك، وعزك وذلك، ورفعك وخفضك، كل ذلك بيد الله جل وعلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، ومع ذلك، وبما أن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله لن يكون معه الموت دائماً ولا مصاحباً ملازماً، فكذلك أيضاً من مات في سبيل الله ومن قتل في سبيل الله جل وعلا فهنيئاً له ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون لأن ينالوا الشهادة في سبيل الله، ولأن يحصلوا على ما يكون سبباً في الوصول إلى جنة الله جل وعلا. فهذا عمير بن الحمام خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، فقال عليه الصلاة والسلام حين رأى جيش المشركين: لا يتقدمن أحد منكم حتى أكون أنا دونه، وحتى أكون أنا الذي أؤذنه بذلك. فلما دنا المشركون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات كن في قرنه، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى بما معه من التمر، ثم تقدم رضي الله عنه وقاتل حتى قتل. استطال الحياة أن يبقى حتى ينتهي من أكل التمرات، فإن بقي حتى ينتهي منها رأى أنها حياة طويلة، طلباً لجنة عرضها السماوات والأرض التي قال لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهكذا أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر، لأن بدراً لم تكن غزوة مهيئة ولا مجهزة، إنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه يتلقون عير المشركين، فشاء الله وقوع القتال، فكان ممن غاب وممن تخلف أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين
ليرين الله جل وعلا ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف من انكشف من المسلمين، فقال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم نحو العدو فاستقبله سعد بن معاذ، فقال له أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، الجنة، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. ثم تقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد وجدنا به 84 ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووالله لقد تغير، فما عرفه منا أحد غير أخته عرفته ببنانه وأصبعه. قال أنس: كنا نظن أن قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كنا نظن هذه الآيات نزلت فيه وفي أمثاله. شوق إلى جنة الله، شوق إلى الشهادة في سبيل الله. يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد. وهكذا ذلك الأعرابي الذي أسلم ثم غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله يرعى الإبل، فكان يرعى الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام غنمه الله من عدو

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ أهو ذلك الرجل الذي كلمني؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله. فصدقه الله، ثم كفنه وأدخله في قبره، ثم كفنه وصلى عليه. فكان مما ظهر من صلاته ومن دعائه أنه قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، وأنا شهيد على ذلك. اشتاقون إلى لقاء الله وإلى جنة الله وإلى الشهادة في سبيل الله. جليبيب رضي الله عنه خرج وهو عروس إلى الجهاد في سبيل الله. زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بجارية وامرأة من الأنصار، ثم فزع أهل المدينة فزعة، فخرج جليبيب رضي الله عنه معهم للقتال. فلما انتهت المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا. فجمعوا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: فلانا وفلانا. فجمعوا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيب، لكني أفقد جليبيب. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فوجدوا إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. خرج للشهادة في سبيل الله وللقاء الله. فكما أن القتال والجهاد في سبيل الله لا يكون الموت ملازما له، كذلك المؤمن يخرج إلى القتال في سبيل الله مشتاقا للقاء الله، مشتاقا للدرجات العلى، مشتاقا للشهادة في سبيل الله، مشتاقا للكرامة التي لا كرامة بعدها، وللعزة التي لا عزة بعدها. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بلغه الله تلك المنازل العاليات وتلك الدرجات الكريمات التي يرفع الله جل وعلا الشهداء فيها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا.

شريف له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جهاد النساء. قال: حدثنا محمد ابن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. وقال عبد الله بن الوليد قال الحافظ هو العدني: حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. قال: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. وقال رحمه الله: باب غزو المرأة في البحر. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي ملحان، وهي أم حرام خالة أنس رضي الله عنه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتي ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك، وجاء أنه نام تكأي أخذ قيلولة كما بينته رواية أخرى، ثم ضحك فقالت: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك، فقالت له: مثل أو مما ذلك؟ فقال لها: مثل ذلك. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال: قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع ابنة قرضة مع بنت قرضة وهي زوجة معاوية، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. وسيذكر أيضا أبواب تتعلق بغزو المرأة أو جهادها. بوّب الباب الأول: باب جهاد النساء وجهاد المرأة، أي قتالها للكفار، ليس واجبا بإجماع العلماء، لا يجب عليها الجهاد، وليست داخلة في الأوامر التي فيها الأمر بالنفير، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الجهاد ليس واجبا عليها، ولكن ليس في هذا أنها لا تخرج، فقد تخرج مرافقة لبعض محارمها في خدمة أو شيء من شأنها، كما سيأتي في أبواب يذكرها البخاري رحمه الله، وذلك لأنه ليس من شأن المرأة القتال لضعفها، ولأنها مأمورة بالتستر، والجهاد ينافي ذلك، ولأنها مأمورة بالبعد عن مخالطة الرجال، والجهاد ينافي ذلك، ولأنها مأمورة بلزوم بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة، والجهاد ينافي القرار في البيت،

0: فإذا كان ليس من شأن المرأة الجهاد وجهادها الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جهاد الكبير والمرأة الحج والعمرة كبير أي العاجز الضعيف. وكما في هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري جهادكن الحج، والرواية الأخرى نعم الجهاد الحج أي في حق المرأة. فالحج جهاد وهو جهاد المرأة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

0: فالأجر بينهما أي بين الخارج والقاعد، فهذا خرج وقاتل وهذا كفاه في أهله ورعاهم بعده، فالأجر إذن بينهما. فيصح أن لكل واحد منهما نصف، لهذا نصف ولهذا نصف، النصف الآخر، فيكون الأجر الحاصل بينهما، فيكون للقاعد مثل ما للخارج، وهذا محتمل. وإلا الحديث وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، فلم يقل له له نصف أجر الخارج أي وللخارج نصفه. وأيضا في الرواية الأخرى بينت أنه لا ينقص من أجر الخارج شيء، فبعضهم حمل على أن له نصف أجر أي من حيث أصل الثواب، فإن الدال على الخير كفاعله، من خلف غازيا في أهله فقد غزا أي يشارك في أصل الثواب، وأما مضاعفة الثواب فهذا خاص بمن باشر العمل، خاص بمن باشر العمل وفعله، فيكون الخالف له مثل أجر القاعد أي مثل أجره بدون مضاعفة. فإذا ضعف أجر الخارج كان للقاعد نصف ذلك، أي بالنسبة إلى ما يناله من أصل الثواب وما حصل من المضاعفة فيه. وذكر في هذا الباب حديثين، حديث زيد بن خالد الجهني من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم، قال العلماء لم يكن يدخل بيتا بالمدينة أي بكثرة، وإلا فقد دخل بيت أم حرام بنت ملحان كما تقدم، وهي أخت أم سليم. وبعضهم حمل أن بيتهما واحد، بيت أم سليم وأم حرام، إلا على زوجه، فقيل له أي في كثرة الدخول، فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي، وأخوها هو حرام بن ملحان الذي طعن وكان مع أصحاب بئر معونة فقال فزت ورب الكعبة. والمراد قتل معي أي أنا الذي أخرجته وبعثته في هذا البعث، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا معهم في بئر معونة. قال الحافظ قال والمراد بقوله أخوها حرام ابن ملحان، والمراد بقوله معي أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليها. قال تنبيه، قال ابن المنير مطابقة حديث أنس للترجمة، هي الحديث الثاني في قصة أم سليم، من جهة قوله أو خلفه في أهله، لأن ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه، ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما في هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله

ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم

إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما

مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره

مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.

إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما

تعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً

الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف

الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من

ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن

ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله

قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم

لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً.

ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، والحرب سجال، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا الباب في كتاب الجهاد يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله أن المؤمن المقاتل في سبيل الله على خير في أي شيء يصيبه، فهو بين فتح ونصر ينصره الله تعالى به ويؤيده ويمكن له من عدوه، وبين أن ينال الشهادة في سبيل الله. فإحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا، أي ما تنتظرون بنا، ما تتوقعون أن يحصل لنا إلا إحدى الحسنيين: إما أن ينصرنا الله تعالى عليكم، وإما أن تقتلونا فنكون شهداء في سبيل الله. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا متربصون. قال: والحرب سجال. ومعنى سجال أي تارة وتارة، دول قد يدال المسلمون على المشركين، وقد يدال المشركون على المسلمين، ولكن العاقبة للمتقين. قال الحافظ: قال وقوله سجال أي تارة وتارة، ففي غلبة المسلمين يكون لهم الفتح، وفي غلبة المشركين يكون للمسلمين الشهادة، فهم بين نصر وفتح وبين شهادة في سبيل الله التي هي من أعلى المراتب. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس في سؤال هرقل لأبي سفيان: كيف قتالكم لهذا النبي؟ قال: فزعمت أن الحرب سجال ودول، أي يدال عليكم وتدالون عليه، وكانوا قد قاتلوه في بدر وأحد، فهذا الكلام كان في فترة الصلح الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية كما جاء بيانه في بعض الرواية. قال كذلك الرسل تبتلى أي قد يدال عليها الأعداء ولكن العاقبة لهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد،

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخرها. في من هذه الآية؟ نعم، في المحاربين الذين من شأنهم قطع الطرق وترويع الآمنين وسلب أموالهم وممتلكاتهم، وربما أدى بهم الحال إلى قتلهم. هل هذه العقوبات التي في الآية لولي الأمر أن يطبق معهم ما شاء سواء قتلوا أو لم يقتلوا؟ نعم، ظاهر القرآن أنها عقوبات يردعهم بها ولي الأمر وحد يقيم عليهم، وإن لم يقع منهم ماذا؟ قتل، فإن له أن يقتلهم. مثل هؤلاء قلنا من؟ ولو لم يكن في بوادي وقطع طريق، من صاروا ينتهبون البيوت والممتلكات والأموال وهم على تجمعات وتحزبات، مثله أيضا السحرة الذين يفسدون في الأرض، والساحر كافر فيقتل ردة، ولكن أيضا إن كانوا من الذين يفسدون في الأرض فهم أيضا ممن يدخلون في هذه الآية. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، قال: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل فرائض قلبية، والبدنية كالزكاة والحج، عندكم كذا

الأشياء عبادة مالية، فريضة مالية. والحج بدنية مالية. قال: والمركبة من ذلك، أي المركبة من العبادة البدنية، من الفرائض البدنية والقلبية، كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. وكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. وما معنى هذا الحديث؟ كان الله سمعه وكان الله بصره، ها؟ أي يسدد هذه الجوارح ويوفقها للصواب. كان الله سمعه بتوفيقه وتسديده، وبصره كذلك. ولا بد من حمله على هذا المعنى. فإنه بالأدلة وبالحس والعقل أن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في شيء من خلقه، فضلا عن أن يكون أبعاضا وأجزاء من خلقه. قال: ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لعلكم تفلحون إذا اتقيتم الله بترك المعاصي، وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات، وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح والفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب، والنجاة من كل مرهوب، فحقيقة السعادة الأبدية والنعيم المقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. مر معنا مرارا أن التقوى إذا ذكرت مفردة كانت شاملة لفعل الطاعة واجتناب المعصية، وإذا قرنت بالبر أو قرنت بالعمل الصالح أو بفعل الخيرات، فالمراد بالتقوى اجتناب المعاصي والابتعاد عنها، كما في هذه الآية. فقرنت بابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى بفعل طاعته، فيكون المراد بالتقوى هنا اجتناب المعصية والبعد عنها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله باجتناب ما حرم عليكم وبالبعد عنه، وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي القرب من الله سبحانه وتعالى
أي اطلبوا التقرب إلى الله تعالى، وأعظم ما يقرب إلى الله تعالى فعل الطاعة. والأصل في الوسيلة أنها السبب الذي يتوسل به الإنسان، أو السبب الذي يتوصل به إلى المقصود. فكل سبب تتوصل به إلى مقصودك فهو وسيلة لك، فابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القرب وابذلوا الأسباب في ذلك التي تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أطلقت الوسيلة في الأدلة على المكان الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا للعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو. وسمي ذلك الموضع وسيلة لأنه أقرب أماكن الجنة إلى العرش، فهو لا يزال

ابتغوا القرب إلى الله، كما قال الله تعالى في آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي القرب إليه سبحانه وتعالى. ثم بعد أن أمر بترك المعاصي وفعل الطاعات خص طاعة من الطاعات، وإلا فهي داخلة في قوله وابتغوا إليه الوسيلة، فمن ابتغاء الوسيلة وطلب القرب إلى الله تعالى الجهاد في سبيل الله، ولكنه خصه لعظيم منزلته، وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام، رأس الأمر الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وجاهدوا في سبيله، وهذا شامل للجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد باللسان، فكله جهاد في سبيل الله. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وجاهدوا في سبيله، وتأمل كيف جعل الجهاد في سبيل الله، في سبيله، لا غضبا وحمية لقومه وعشيرته، ولا غضبا وحمية لبلده ووطنه، ولا من أجل ملك فلان، ولا رياء ولا سمعة، ولا لأجل الغنائم، ولا لأجل الذكر والثناء، بل في سبيله، في سبيل الله سبحانه وتعالى، لعلكم تفلحون. أي إذا فعلتم هذه الأمور، اتقيتم الله تعالى بترك معصيته، وابتغيتم الوسيلة إليه بفعل طاعته، وأقمتم هذه الشعيرة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله، فهنا يرجى لكم الفلاح، لعلكم تفلحون. والفلاح كما قال السعدي رحمه الله: الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. يفوز بكل مطلوب له وينجو من كل ما يخاف منه، هذا هو الفلاح.

0: الصلاة هي مركبة بلا شك من عبادة بدنية وعبادة ماذا؟ قلبية. لكن البدنية الزكاة لا والمركبة من ذلك، انظر ماذا قال، قال وذلك بأداء فرائضه القلبية والبدنية والمركبة من ذلك. من ماذا مركبة؟ من قلبية وماذا؟ وبدنية. وأما الزكاة فهي عبادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن باب قول الله

0: على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كتبت هذه الأبيات وكان أولها بيتان، ثم بعد ذلك تمت، قلت فيها: الله أكبر ما صاحت فوارسنا، الله أكبر منها الرفض يرتعد، والحمد لله قد تمت فضائله، والحمد لله جل الواحد الأحد. إخواننا في سبيل الله كلهم، إخواننا في سبيل الله كلهم قاموا بعلم وللإيمان يجتهد. إخواننا في رباط في متارسهم حراس أرض الهدى والدين هم أسد. ومن عدا يعتدى حقا عليه، وما حقا ظلمناه مكبوتون قد بعدوا. يحمون دينا وعلما صار معقلهم، دماج من رامها بالسوء يفتقد. نحمي وربي علوم الدين لا أبدا، لا لن نخون فإنا منه نبتعد. والصادقون تراهم في لحافهم وفي متارسهم لله قد عبدوا. ويقرؤون كتاب الله في وجل لله قد ذكروا وللجهاد هدوا. إن جاءهم رافضي قال قائلهم: الله أكبر أين السهم فليرد. وإن ترى هاجما لا يرهبون به بل يفتكون به لا يسبق الأمد. هذا الجهاد لنا والله مكرمة، الله يختار من للحرب قد وجدوا. ما جاء والله للدنيا ومنصبها، ما جاء للأكل والنوم الذي يجد، ما جاء والله للراحات يحملها، وما أفاء مع القوم الذي وفدوا، معنى الذين، إلا لنصرة دين الله مبتغيا عفو الإله وبالقصد الذي قصدوا. ما جاء والله للدينار يطلبه ولا ليسلم هذا الجلد والجسد. ما جاء إلا ليفدي الدين من شغب ومن جبان هنا يبغي به الوغد. ما جاء إلا ليدري ما يجوز وما لا ينبغي فعله في الدين منتقد. أما الروافض فالطغيان أهلكهم، والبغي من يبتغيه ناله الكمد. إن الروافض شر الخلق أجمعهم، فلا تخف مكر قوم في الغوى فسدوا. ترى الرجال بفضل الله قد ثبتوا، وفي أماكنهم لله قد صمدوا. إذا أتى الدور في المتراس قام به بفرحة، إنها الطاعات تفتقد. إذا رأى هيعة طارت قوائمه نحو الرماية، هل عاداكم أحد؟ لله كم من شجاع إن رميت به نحو الدروس ترى فيه الهدى يفد. وإن توجهت نحو الكتب لا تره إلا لبحث وفقه دله السند. وإن أتيت دروسا كان منتبها بدفتر أو كتاب أحضرته يد. وإن رأيت نهارا كان صائمه، وإن أتى الليل للآيات قد سردوا. لله قوم أتوا للحق قد نصروا، والشر قد خذلوا، والله قد قصدوا. العلم غايتهم والحق بغيتهم، فالله يرحمهم يوما إذا فقدوا. لا تغفلوا عنهم، أي الرافضة، والدوه يغتنم، فالنصر من ربنا والعز والمدد. من رام قنصا لإخواني فلا تره إلا سيقنصه في دارنا ولد. فرحمة الله تغشى كل من قتلوا في الحرب من إخوة بالحق قد شهدوا. وما قضى الشهم كي يروى ويذكر لا، لكن لمرضات ربي مزق الجسد. طوبى لعبد أطاع الله خالقه واستغنى بالله يدعو الله يا صمد. نرجو لهم كل خير في الجنان، وما في قول ربي من الخيرات قد وعدوا. ذا صالح جابر رمزي رياضهم، أبو بشير ترى البشرى بهم ترد. حسام يوسف فوزي كمالهم، والكل نحسبهم في الحرب قد صمدوا. كذا ابن ناج مع مناع جمعتهم، مهيوب إنهم في الحرب قد فقدوا. كم من شجاع قضى نحبا وغيرهم، في العد أكثر لا يجزيهم العدد. يا رب يا حي كم خيرا وهبت لنا، وفضلك اليوم منهال لنا يفد. النصر منك ولا حول نراه بنا، أو قوة تأتي إلا منك يا أحد. أعطيتنا الدين والدنيا وسقت لنا رزقا بفضلك ذاكم ما سنعتقد فضلتنا بالعلا والعلم ليس بما تنافس الناس من مال سيفتقد هيأت دار لنا للعلم نحرسها وفقت شيخا بها بالعلم يجتهد حتى إذا مات شيخي مقبل وبما قد قوم الخير والأهواء تبتعد إذ خلف الشيخ يحيى في مكانته لله قام على الكرسي يستند ما قام قوم بشر أو له قصد إلا ويحيى بسيف العلم يعتمد ولا بغاها ببغي جاهل أبدا إلا ترى الشر في رأس العدو يرد قد قام بالخير والعلم القويم وما والله خان ولا والله لن يجد يا أكذب الله أقواما يرون به مكرا بدعوتنا ممن قد انطردوا من قال فيه بأن الحرب أوقدها وما تأنى فقل أعماكم الرمد ومن قال لا ترحلوا دار الحديث بها حرب فنحن وإياهم سنجتلد من قال لا بأس أن تخلوا لأن بها حرب سيخزيهم القرآن والسند من قال ليس بهذاك الجهاد فقل يا أيها الجاهل المغرور ما تلد هلا رفعتم رح التوحيد في ورع أين العقيدة أين الفهم فاتئدوا تدافعون عن الأنذال أم بكم جهل بحال أناس للهدى جحدوا إن الروافض كفار وأكفر من كفار مكة فهلا تقرأوا تجدوا إن الروافض كفار وأكفر من كفار مكة هلا تقرأوا تجدوا يعني مشركي قريش نعم وهذا بنص العلماء لا أهل حق نصرتم لا ولا سلموا من الأذى منكم فالحاكم الأحد موتوا بغيظكم حقدا تربصكم لا لن يضر بنا أفناكم الكمد لا تنصروا اليوم أحزاب لقائهم قادتهم اشتركوا يا إخوتي فهدوا اللقاء المشترك وأكذب الناس هم أهل وأكذب الناس أهل الرفض فانتبهوا وأخون الناس يا من في الهدى بردوا ومن يخالفهم فالكفر قد نسبوا للكفر قد نسبوا حتى أبا بكر يا من في الهوى جمدوا قرآننا حرفوا ماذا تظنهم يا صاح إلا على الكفران قد وردوا جبريل خان وهذا قول قائلهم وفي الفواحش خان القوم ما اتأدوا إن الروافض سبوا عرض سيدنا والرافضي لكل المسلمين عدو منهاج شيخ ابن حران يكفرهم فلتقرأوا أيها الوعاظ واعتمدوا ولتعلموا أنه صح الجهاد لهم بل واجب ضدهم والحق مستند لا تغفلوا عنهم وهل من الخير والمعروف أن ترنا مغادرين لدار الخير نرتعد دار الهدى آوت الطلاب من فتن دار الهدى آوت الطلاب من فتن والله لو تركوا ذا الخير ما رشدوا إنا لفي دارنا نحمي مشايخنا مشايخ العلم والإحسان يجتهد نحمي هداها ونحمي دعوة نشرت علم النبي وما مثل الهدى نجد والله لو سكبت منا الدماء لما خفنا من السيف عون الله نستمد هذا من الله توفيق لعالمنا وشيخنا العالم المفضال والأسد والشيخ أحمد والشيخ الجميل هنا كذا الرجال رجال العلم قد وجدوا كل المشايخ والكتاب في أدب كل المشايخ والكتاب في أدب وغيرهم من رؤوس القوم قد سعدوا لنا دروس بحمد الله قائمة في الصبح والليل بعد العصر قد قصدوا أما التلاميذ من شتى البلاد فلا مع الخوالف تلفيهم وما قعدوا لا تنكروا موردا عذبا لشاربه إن كان لا بد من إنكاره فردوا لا تنكروا العلم والخير العميم بها لا تنكروا العلم والخير العميم بها فلتنكروا الجهل لا حياكم الصمد والحمد لله
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام بن عبد البر رحمه الله وحدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا أسلم بن عبد العزيز قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم طه بن يسار قال لم يؤوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم إذا أوى. كل سند والسند الذي قبله صحيح. ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم إذا أوى العلم إلى الحلم. اجتمع العلم والحلم يعني سار من أزين ما يكون علم وصبر وحلم وخلق حسن يشمل أمورا كثيرة الخلق الحسن منها الصبر والحلم فإن هذا أزين ما يكون في الإنسان ولا شك من أوى إليه العلم بإذن الله يؤوي إليه الحلم ولا سيما إذا فحسه طلابه الطلاب يعني ماذا يفحصون الإنسان فحصا حتى يخضع وحتى يصبر يتعود الصبر صحيح بارك الله فيكم والذي يعرف هذا يعني يتعود الصبر فهذا يعني يجعل عنده ملكة بإذن الله عز وجل ينجم ووسع صدري للأذى كثرة الأذى وقد كان من قبل يضيق بها صدري كثرة ما يحصل مثلا من هنا ومن هنا ومن هنا يحصل مزيد الحلم والأولاد أيضا الأولاد والطلاب وهكذا مخالطة الناس بأعمال واسعة كثيرة أيضا يسبب ذلك يسبب أنه لازم يتعايش
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: بدون الدنيا، الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين. وإذا فسد الدين فسد الدنيا، فسد الدنيا. حتى وإن حصل الإنسان هذه الدنيا متاعا وقد فسد الدين، ما بقي معه شيء، رأس ماله ذهب. صدق ابن، صدق شيخ الإسلام الظاهر أيضا ابن حزم: ابتلى الله المسلمين بأشد من الرافضة والصوفية. والله الصوفية بلى، لكن عاد هم فعل نحبتهم وحول الله بها، يا الله بها. وهذه ينكر عليهم هذا، والذي إنسان يبذل ما يقرب إلى الله عز وجل ينصح، وهذه كل الأمر إلى الله عز وجل، عليك النصح. أما هؤلاء يا أخوان دبور دبور دبور سود، الله يحمدهم، الله يحمدهم، الله يحمدهم ويضيق صدورهم، صلى الله العافية من الفتن. ومع هذا البلاء شوفوا هذا الشر كله يجثمون بها الناس، لا ممنوع عن التحريض الإعلامي، لا تحرض. كيف يا أخي؟ يعني يلطمك يقول لك سكت سكت لا تبكي. هذا مثلها من طعن صفعك قلت أحاول أقول لك سكت خلاص لا تبكي تأدب. هذا شأنهم، أنا يصلح أنه مثلا هذا الضرر وهذا البلاء وهذا الإيذاء وهذا الشر، ثم خلاص قلت لا لا يحصل تحريض إعلامي، ما في تحريض إعلامي، في بيان شر، بيان منكر، بيان ضرر، عشان ما نحرض الناس إن على على من أحد إلى أحد، إنما نذكر المنكرات ونحذر منها. والتحريض ليس محرما في بابه، وحرض المؤمنين كما قال الله عز وجل. والشروط: الباطلة باطلة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم محمد بن أجلان: ما شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. صحيح، يغيظ الشيطان الذي يتكلم بالحجة، ما أمام الشيطان فيه ذاك الكلام مدخل، ولكن إذا نزعه الشيطان وتكلم بغير حجة وبالهوى خلاص دخل الشيطان كيف. قال: وذكر ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة هو ضعيف عن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة قال: يقال: ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، وكل زين له زين. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى: العلم والحلم حلة كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضع. كل رفيع البناء أضاعهما أخمله، صير خاملا، ما أضاع فاتضع. جميل. إلى هنا حفظكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فجزى الله أخانا الفاضل خيرا على هذه الكلمة الطيبة في الحث على العلم والعمل بالعلم والدعوة إليه. وهذه نصائح أهل السنة أينما كانوا، فلا حياة لهم إلا بالعلم، ولا قوة لهم إلا بالعلم، ولا نصر لهم إلا بالعلم، ولا ثبات لهم إلا بالعلم، العلم النافع الذي أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنزل كتابه عز وجل بالدعوة إليه وإلى العمل به. ولهذا فإن هذه الأمة من أعظم.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود.

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق.

على ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

0: خرج منها الرافضة على رغم أنوفهم يزداد يوما بعد يوم، ونرى الدعوة تنتشر أضعاف أضعاف ما كنا نراها قبل ذلك، والله تزداد أضعاف أضعاف ما كنا نراها قبل ذلك. فكم من قرية ربما كنا لا نستطيع أن ندخلها ولا أن نحاضر فيها، وإذا بها في أيامنا صارت في حظيرة السنة ودعوتها، فتحت مساجدهم. صرنا والله نعجز أن نغطي مساجد أهل السنة في هذه المدن وفي هذه القرى. كم من الناس يطالبون، فهؤلاء يطالبون بخطيب، وهؤلاء يطالبون بمدرس، وهؤلاء يطالبون بمربي، فربما لا نجد من كثرة مساجد أهل السنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة يجب علينا أن نشكرها، يجب علينا أن نشكرها. فإن هذه النعمة من شكر الله عز وجل عليها أكرمه بالزيادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من عباد الله عبادا يختصهم الله لمنافع العباد بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوا، فإنهم منعوها حولها إلى غيرهم. رواه الطبراني عن ابن عمر وهو في صحيح الجامع. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر هذه النعمة أن نتعلم وأن نجتهد في طلب العلم وأن نعمل بهذا العلم في عقيدتنا وأخلاقنا وعبادتنا ومعاملتنا، وأن ندعو إلى هذا العلم وأن نحافظ على هذا الخير بالبعد عن كل ما يصرفنا عنه وكل ما يعيقنا عنه، والإقبال على الله تبارك وتعالى والتضرع والدعاء له سبحانه وتعالى أن يتمم هذه النعمة، أن يتمم هذه النعمة، وأن يسدد أهل الخير والحق والهدى، وأن يأخذ بأيديهم إلى بر الأمان والسلامة، وأن يدفع شر الأشرار وكيد الفجار ومكوى المكر الكمبار من أعداء الله تبارك وتعالى، سواء كان من اليهود أو النصارى أو الرافضة المجوس أو المنافقين اللئام أو غيرهم من الطغام الذين يعادون الحق وأهله، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، والله عز وجل يتولى عباده، فهو الذي يحفظ دينه، وهو الذي يؤيد عباده، فهو القائل في كتابه الكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وما نحن فيه معاشرة سامعين، ما نحن فيه خير عظيم ينبغي لنا بل يجب علينا أن نعلم عظمته وأن نعلم مكانته وأن نحافظ عليه حتى يبقى لنا ما شاء الله تبارك وتعالى. فإن النعم تزول وتذهب بعدم شكرها وعدم المحافظة عليها وعدم تعظيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى، وتبقى وتدوم وتستمر بشكرها وبالمحافظة عليها. فلنعظم ما عظم الله ولنحقر ما حقر الله سبحانه وتعالى، وندعو الله عز وجل أن يخلص البلاد اليمنية وسائر بلاد المسلمين من أعداء الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم الرافضة الذين هم عكاز اليهود والنصارى. نسأل الله عز وجل أن يخلص بلاد المسلمين منهم، وأن يريحنا منهم، وأن يرينا فيهم ما تقر به الأعين، فليس الذي صنعوه بأهل السنة وبغيرهم من المسلمين شيء يسير ولا شيء يغفل عنه الغافلون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
1: قال: ما نصيحتكم لطالب علم يقول أن حرب الحوثي فتنة؟ ويقول أيضا أن أصحاب الجيوش من أهل السنة، وما حصل لا تعلق له بالدين هذا مخذول، مخذول. أصحاب الجيوش ليسوا من أهل السنة، هم من أهل البدع، وهم حزبيون تجمهروا على أهل السنة وأرادوا ضرب أهل السنة، وتكتلوا في دماج وحاربونا حربا عظيمة والله، وهجر في دماج، هجروا وهم ضعفاء وصلحوا أنفسهم الأقوياء، هجر لشيخهم وهجر للطلاب الشيخ الذين هم قريب من الشيخ. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من فتنة أصحاب الفيوش، فتنة عظيمة فعلوها في دماج، وليس الخبر كالمعاينة. أقول لك يعني أبرزوا عضلات عجيبة ياسين هذاك المخذول، لا إله إلا الله من حماقته وغيره. أيضا تعرف أنت أولاي يعني إيش يسمى الزنط، وليش هم منهم صحيح عندهم زنط عجيب، عجيب عندهم زنط، إذا زنط خلاص ما يبالي به. وهو عندنا في دماج ويحدث فتنة وبدعة وعنتر، هذا من عجائب أولئك والله الذين خرجوا، عضلات ما في إلا عضلات، وهجر كلام وتكتل في البيوت وفي المزارع، وحرب على الشيخ عجيبة، وهو كان يقربهم ويحبهم ومكنهم من المكتبة ويثني عليهم خيرا بلا معروف. وينهم الآن؟ شذا مدرا، تفرغوا أيادي سبا، صاروا أكثر من طائفة، وعلى الانحراف خرجوا من بعضهم البعض على الانحراف. وهكذا قول حرب الحوثي فتنة، يا أخي الحوثي مجرم، الحوثي مجرم من المجرمين، فقتاله لا شك أنه مشروع، أنه مشروع ويجب قتاله الحوثي هذا الباغي، وهو باغي وبقى على أهل الإسلام. ولكن المشكلة هو ما تعلمون فقط أن بعض الناس يتمصلح من هذه الحروب ويريد أن يؤخرها على أهل الإسلام ليستفيد منها، هذا هو الذي يئن منه الناس الصالحون، يريدون الحرب ممن هم في الصف تطول لأجل الاستنزاف ولأجل الأموال ولأجل العياذ بالله الأغراض الدنيوية. وإلا ما في أحد عاقل يشك، ولا أحد أيضا بصير بفتنة الحوثي والرافضة يقول بأن قتال الحوثي هذا قتال فتنة لا يشرع، والله إن هذا نفاق الذي يقول أن قتال الحوثي فتنة لا يشرع، وهو الذي بقى وهو الذي اعتدى وهو الذي ابتدى، ويقال قتاله فتنة لا يشرع، ولكن الفتنة في من دخل في الصف، ما فيهم مفتونون دخلوا العياذ بالله بالفتنة على أهل الإسلام، وربما لهم أيادي سوداء مع الحوثي، وربما يمدون الحوثي بشيء وهم في الصف، وهذا لا يسلم منه الصف. إذا كان صف رسول الله خرج فيه المنافقون وخلخلوا الصف وردوا الجيش أو ردوا نحو ثلث الجيش، فكيف بهذا الزمن الذي ما فيه وحي يخبرنا بفلان وفلان؟ إذا كان ذاك الزمن الذي فيه الوحي يخرجون ويتحينون الخروج، ويحصل بخروجهم ما يحصل من الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فكيف بزمننا هذا؟ السماعون لهم كثير، والمغترون بهم كثير، ولهم أقوال منزخرفة، وفي زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فهذا يحصل به خلل عظيم، هذا الذي هو فتنة وجود المفتونين في الصف. وإن قتال الحوثي ليس بفتنة، ليس بفتنة، بل هو قتال مشروع، ويجب على أهل الإسلام توحيد صفهم، صفهم توحيدا يرضي الله سبحانه، لا يرضي أعداء الله، يرضي الله، قتال شرعي بمعنى الكلمة، يرضي الله لا يرضي أعداء الله، تقدموا تأخروا، وقفوا إلى هنا لا تدخلوا هنا، هذا متعب، دماء تسفك إلى آخر ذلك، وجهود تهدر، وفي الأخير وقف خلاص صلح. هذا الذي يتعب الناس ويجعل من تأخر يتأخر. وإن لو فيه مصداقية في قتال هذا الفاجر والله لانتهت قبله، لو صدق الله سبحانه وتعالى الجيوش التي أعدت لقتال الحوثي نحو 30 دولة فيما يذكرون في إعلامهم، نحو 30 دولة ومجهزة بأحدث الأسلحة وبتلك التداريب التي سابقت أزمنة متقدمة، سبقت لها أزمنة متقدمة، تلك الحداثة في الآنيات. والله لنتهى بشهر الحوثي لو صدق الله، وأقل من شهر، لكن تلاعبات. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الذي الناس تتخوف فقط، وإلا لا يجوز أن يقال قتال الحوثي فتنة. هذا مخذول الذي يقول قتال الحوثي فتنة، هذا الرافضي الخبيث المعتدي على المسلمين، والذي يريد استئصال هذا الخير يقال قتاله فتنة. والله لو تمكن البلاد لأهلك الحرث والنسل، ولكن الفتنة هي هذه التي نشير إليها. بعض الناس يريد القتال يتأخر له مصالح في ذلك، وبعض الناس ربما في الصف يخدم الصف الآخر ويخلخل صف أهل الإسلام. هذا الذي ينبغي أن يحذر من فتنته وأن ينتبه له. وهكذا الفتنة وجود الإخوان المسلمين في القتال، هذا فتنة على المسلمين. ما وجدوا في قتال من أو ما وجدوا في جهاد مما أقامه أهل الإسلام إلا كان عاقبة الجهاد خسرة، وتسلط الأعداء على ذلك الجهاد. والواقع خير شاهد، وما جهاد أفغانستان بخاف عنكم، وما كانت عاقبة ذلك الجهاد العظيم الذي أجمع أهل الإسلام وأجمع أهل العلم في العصر على أنه جهاد شرعي لا يمتري فيه اثنان. ثم صارت عاقبة ذلك الجهاد إلى ما تعلمون، وآل ذلك الجهاد إلى ما آل إليه بسبب دخول إخوان المسلمين، مكنوا الرافضة وسلموا بعد ذلك الرافضة الأشياء. فما دخلوا في جهاد إلا أفسدوه، فعلى هذا لا يركن إليهم في جهاد ولا في غيره. الإخوان المسلمون لا يركن إليهم في جهاد ولا في غيره. لا تأمنه على شيء من أمور دينك، فهو عدو، هم العدو فاحذرهم، انتبه منهم، فهم أعداء وهم آلة لأعداء الله قديما وحديثا منذ أن نشأت هذه الطائفة الخبيثة، وهم يستعملهم أعداء الله. ولا تغتر بكلامهم جعجعة تلك اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وهم يخدمون اليهود والنصارى ويحققون مآرب اليهود والنصارى، وهم أعوان للرافضة. ومن أدل الأدلة على أنهم أعوان للرافضة ما أحدثه مرسي من زيارة إيران. أول ما مسك وتربع على كرسي ذاك الذي كانوا يبحثون عنه سنين، أول زيارة كانت له لا المملكة ولا غير المملكة من بلاد الإسلام، بل إلى إيران. هذا مما يفيدك أنهم أعوان لأولئك، فلا تفرح بهم في الصف، ولا تفرح بهم أنهم يعينوك ويشجعوك ويعطوك الرتب. انتبه منهم، عقارب، وأهل البدع عقارب، كما قال البربهاري رحمه الله. يدسون ما تعلمون، يدس رأسه ويبرز تلك الشوكة، ومتى ما وجد فرصة لسع لسع. وهم قد قالوا قديما: إن تمكنا أول ما نبدأ بكم يا أهل السنة. هذه مقولة لهم قالوها في بلادنا اليمن: إن تمكنا أول ما، لو كان لنا من الأمر شيء فأول ما نبدأ بكم أنتم يا أهل السنة. قالها شيخنا رحمه الله، وكان يكررها علينا: لنحذر الإخوان المسلمين ولا نغتر بهم ولا ننصرهم ولا نفرح بنصرتهم لنا، لا نفرح بنصرتهم لنا أبدا، ولا ننضم في جهة من الجهات التي يخونهم جهتها، لا ننضم. فإن ابتلينا بشيء من ذلك فالاستغلالية والتميز. أما يسيرك فلان وفلان فهذا ما يحبك ولا يريد لك الخير، بل يتمصلح منك فقط ويريد أن يرتقي بك ويصل إلى مأربه عن طريقك. بعضهم ما هو فاهم الله، إيش عندنا إيش عندنا إيش عندك إيش عندك، ولكن ما نريد نتكلم إيش عندنا إيش عندنا. يكفيك أنك يسيرك من لا تدركه. والله إن عبد رب منصور خير لنا من أن يملك أن يمسك البلاد الإخوان المسلمون، خير لنا والله. فإن خيرنا خير لنا هذا من هؤلاء الظلم لأنفسهم والحمقى الذين لا يحسنون التصرف، حمقى نوكة لا يحسنون التصرف. أول من يبدأ به أهل الإسلام وأهل الاستقامة ممن يعارضهم، وهؤلاء ديمقراطيون يعني الحرية وإلى آخر ذلك ما يشيدون به من البلاء، وقلدوا فيه أعداء الله. أما هؤلاء ما يعرفوا شيء من هذا الخبر الذي هم يمشون يقررونه، وهذه المناهج الباطلة الديمقراطية هذا أول ما يأتي عليك، ما في ديمقراطية حق مع السلفيين، ونحن لا نؤمن بالديمقراطية فهي كفر بالله. لكن هذاك ربما ينتظم بشيء من ذلك الذي يعني عنده قوانين قد وضعها، وإلا هي كفر بالله سبحانه وتعالى، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذا كفر بالله، اعتزال الكتاب والسنة وعزل الكتاب والسنة. الديمقراطية عزل الكتاب والسنة، حكم الشعب نفسه بنفسه، هذه حقيقتها. وسألوا أخانا عادلا أبا العباس كيف هو مع هؤلاء الظلمة فيفعلون به العظائم الله ويمكرون به ليل نهار، أعلم ما حصلوا على شيء منصب وهم يفعلون معه ما يفعلون، قد ابتلي، نسأل الله العافية والسلامة، وقد أقحم وهم يودون قتله وزحزحته لأنهم أهل دنيا، أهل دنيا، ولو فعلت وفتكت بالعدو ما فتكت، لا يعرفون لك معروفا إذا نافستهم في جانب معين يقتلونك مع ما تعمل في العدو من النكاية وهم حولك، فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا نموذج في هذه الحرب، فلا تنضم إلى هؤلاء أبدا. فهذه هي الفتنة الموجودة في هذه الحرب، وإن الحرب ليست بفتنة بل حرب شرعية في قتال الحوثي، وقد أقامها ابتداء أهل الحق وأهل الخير ودعوا الناس إليها ابتداء، وأنهم لا يجدوا حوثيا إلا قتلوه، لكن ما في عسى عنهم، أدركوا فتنة الحوثي وما عليه الحوثي وصرخوا بها وملأوا الأرض بها صراخا وضجت الأرض بصراخهم حفظهم الله وكذلك دعوتهم لهذا الخير بقتال الحوثي، دعوا الشعوب ودعوا الحكام والمحكومين أنهم يكونون صفا واحدا ضد هذا الباغي وضد هذا العدو، لكن ما في أحد أجهر، فهذا لا يمتلي فيه اثنان أنه قتال شرعي، ولكن هذا الأمر الذي نشير إليه خطير علينا، وإذا حصل نصر ينبغي أن يقيموا دين الله ولا يهدفوا إلى دولة مدنية ولا إلى غيرها، بل يجب عليهم أن يحدثوا أنفسهم أن يقيموا الكتاب والسنة وأن يقيموا شرع الله وحد الله في أرضه كما أقامته بعض الدول. أما نخلص من هذا إلى فتنة أخرى، هذا ما يخدم البلاد، هذا ما في خدمة البلاد أبدا. وهذا المأمون إن شاء الله في ولاة الأمور أنهم قد ضاقت صدورهم من هذه الأشياء وما وجدوا فيها فائدة للبلاد ولا للعباد، بل الشقاق والصدع يشتق ويكثر، أقصد يعني الخرق يتسع، وما وجدوا مصلحة من هذا الذي يريده الغرب منهم، وهم قد ضاقت نفوسهم من هذا الباب، فما فيه مخرج لنا إلا أننا نحكم الكتاب والسنة ونخلص من هذه الفتن. فإذا حصل لنا نصر وظفر على هذا المجرم واستقامت البلاد فينبغي أن يقام شرع الله في العباد. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أخوان يقول بعض العامة يقول إن الحسن بن علي أو الحسين بن علي قاتله أهل السنة ويسب أهل السنة ويمدح الرافضة. مخطئ هذا، إما أنه جاهل لا يدري بشيء من الأمر، أو أنه شيعي يتعصب لهذا المبدأ. فالذي قتل الحسين هم الشيعة، هم الذين كاتبوه، هم الذين دعوه إلى العراق، فلما وصل إلى العراق تخلوا عنه وتركوه وأسلموه لمن أراد به السوء. فالذين قتلوهم الشيعة بخذلانهم له حين دعوا إلى ذلك المكان ثم تركوه. ثم الذي كان باشر قتله أناس بأمر من بعض الأمراء الذين عابهم أهل السنة وبينوا خطأهم في ذلك، وهو عبيد الله بن زياد الذي كان مشهورا بظلمه، وقد أنكر عليه السلف. جاء في صحيح مسلم أنه دخل عليه بعض الصحابة فقال لو إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، أي شر الرعاء أي الأئمة الولاة الذي يحطم الناس، فإياك أن تكون منهم. دخله ناصحا لو زاجرا لعن ظلمه. وهكذا خطأه أهل العلم في فعله ذلك، وقد نسبه إلى النصب. فالذي كان تولى الأمر بقتله عبيد الله بن زياد الوالي الظالم، والذين كانوا سببا في قتله هم الشيعة الذين دعوه مع أهله وولده إلى العراق ثم تخلوا عنه وخذلوه وأسلموا لمن قتله. فهذا يعلم، إن كان جاهلا يعلم، وأن هذا مخطئ في هذه المقالة، أثرت عليه إعلام الرافضة، وإلا فهو منهم يدافع عنهم ويشيع شبههم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الصحيحين عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة في يوم عيد النحر في حجة الوداع، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وقال: أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. وظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: ليس هذا اليوم هو يوم النحر؟ أليس هذا الشهر هو شهر ذي الحجة؟ أليس هذا البلد هو مكة؟ قالوا: قلنا بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن هذه الحرمات العظيمة، حرمة يوم العيد، عيد النحر الذي هو خير أيام الله على الإطلاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأيام عند الله عز وجل يوم النحر. وحرمة الشهر الحرام شهر ذي الحجة الذي هو من أشهر الحرم، وحرمة البلد الحرام الذي هو مكة المكرمة. هذه الحرمات الثلاث العظيمة

هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا دماؤكم أي دماء المسلمين الموحدين محرمة، لا يجوز لأحد أن يسفكها أو يعتدي عليها. وأموالكم، أموالكم التي تملكونها التي أعطاكم الله جل وعلا إياها محرمة فيما بينكم، لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال أحد. وأعراضكم، وعرض الإنسان هو موطن المدح والذم منه، أي ما يمدح به وما يذم، الشهادة له بالإسلام هذا مدح له، الشهادة له بالكفر هذا ذم له، الشهادة له بالخير مدح له، والشهادة له بالشر ذم له. فهذه الأعراض حرام عليكم، لا يجوز لمؤمن أن يقدح في عرض مؤمن أو يطعن فيه بغير حق، لا يجوز أن يرميه بالكفر، ولا يجوز أن يرميه بالفسوق، ولا يجوز أن يرميه بغير ذلك إلا ببرهان شرعي، وإلا فالأصل أنها محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها. فهذه ثلاث حرمات عظيمات: حرمة دماء المسلمين، وحرمة أموال المسلمين، وحرمة أعراض المسلمين، ورد تحريمها وتأكيد تحريمها في أدلة كثيرة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. قال الله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بحق، ببينة، ببرهان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس قصاص، هنا يباح دم المسلم، والثيب الزاني إذا زنى بعد أن تزوج يباح دمه، حد من حدود الله، والتارك لدينه المفارق للجماعة، من ارتد عن الإسلام، ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كفر به يباح دمه، وإلا فالأصل أن دماء المسلمين مقصومة، لا يجوز الاعتداء على شيء منها. هكذا أموالهم معصومة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها بغير حق. وهكذا نهى الله تعالى عن أموال اليتامى، ونهى الله تعالى عن أموال الناس عموما.

0: وسيصلون سعيرا. وحرم الله جل وعلا أعراضهم فلا يجوز القدح فيها إلا بحق. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع إليه. وجاء في رواية: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما استحقها واحد منهما إن كان الذي قال له يا كافر كذلك كافرا وإلا ترجع إليه بالكلمة، إن كان الذي قال له فاسق هو كذلك فاسق وإلا رجعت عليه. فأموال المسلمين ودماؤهم وأعراضهم محرمة إلا بحق شرعي، هذا الذي قرره الشرع وورد تقريره في أدلة كثيرة، وشرعت الحدود وشرع القصاص وشرعت الزواجر حين الاعتداء على هذه الثلاث الأمور. من اعتدى على دم أخيه في صفك بغير حق يقتل به قصاص، وكتبنا عليهم في أمن النفس بالنفس. من اعتدى على مال أخيه فأخذه بغير حق فهو ضامن له حتى يؤديه إليه. ومن اعتدى على عرض أخيه فطعن فيه بغير حق كمن قذف عفيفا بالزنا يقام عليه الحد ويجلد حد القاذف المفتري. أحكام شرعية شرعها الله جل وعلا لصيانة هذه الحقوق العظيمة، لأنها من أعظم الحقوق في حياة المسلمين، ولا تستقيم لهم دنياهم إلا بذلك. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إذا علمنا ما ذكره الله تعالى في كتابه وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من تقرير هذه الحقوق الثلاثة العظيمة، لتعلم أخي المسلم أن هذه الحقوق مرعية بين المسلمين، أنها محفوظة في أوساطهم، ولم يخالف فيها وفي استحلالها وفي إهدارها أحد، كما خالف فيها من ابتلى الله تعالى بهم المسلمين في قديم الزمان وحديثه من الرافضة المعتدين. فأهدروا هذه الحقوق الثلاثة، فدماء المسلمين عندهم مباحة، بل هذا إجماع في دين الرافضة ومن ضروريات مذهبهم الاستحلال لدماء من خالفهم، فكل من خالفهم عندهم حلال الدم، وقد امتلأت كتبهم بالنص على ذلك وذكره، وقد طبقوا ذلك واقعا في حياتهم، وكم فعلوا بالمسلمين الأفاعيل وسفكوا دماءهم من زمن قديم. وهذه بعض الوقائع التي تبين ذلك. ففي زمن الرشيد هارون رحمه الله كان هناك رجل قائما على حبس الرشيد، أي مسؤول على السجن، اسمه علي ابن يقطين، وكان رافضيا. فاجتمع في سجنه 500 سجين من أهل السنة، من المسلمين ممن ليسوا غوافل، فأمر غلمانه فهدموا عليهم ذلك السجن حتى خر عليهم سقفه وما هجم. ثم إنه ذكر أنه استفتى بعض أئمتهم فيما فعل، أهو صحيح؟ قال: لو كنت أعلمتني به أو استأذنتني قبل أن تفعله ما كان عليك شيء، وما دام أنك فعلته قبل أن تستأذنني فإن عليك لكل واحد منهم تيس تدفعه. دية المسلم عندهم تيس لا يسوى شيئا، وليس هذا التيس لأجل الدية بل لأجل أنهم فعله دون إذن الإمام حسب زعمه. أما لو استأذنه فلا شيء عليه بل هو قربة وطاعه. ولا يخفى عليكم ما فعله ابن العلقمي الرافضي الذي كان وزيرا في الدولة العباسية للمستنصر، الذي سقطت في زمنه الخلافة العباسية على يد التتار بخيانة الوزير الرافضي، خان المسلمين، أضعف جيوشهم ودمرها حتى سلط عليهم التتار وأغرى ملك التتار بقتل خليفة المسلمين، فقتل شر قتله، وقتل من معه من العلماء والوزراء، وقتل من معه من أهله وقرابته، وحصل للمسلمين ما يندى له الجبين، حتى ذكر ابن كثير أنه قتل في تلك الحادثة أكثر من 1,000,000 مسلم في بغداد، يضم دماء المسلمين حلالا. هكذا ما فعله أبو طاهر الجنابي في حرم الله وفي مكة المكرمة في يوم التروية، والحجاج يتهيأ للخروج إلى منى لأداء مناسك الحج، فثار عليهم هذا الرافضي الذي دخل مكة باسم الحج ومن معه من أصحابه، فقتل من قتل من الحجيج، وقتل من قتل من العلماء في صحن الحرم، ثم أخذ الحجر الأسود وذهب به متجها إلى بلاده راجعا من مكة، فتبعه أمير مكة وبذل له كل ما يملك من مال على أن يرد الحجر الأسود، فأبى أن يرد الحجر الأسود، وقاتل أمير مكة وقتله وقتل من معه من أهله، ثم أخذ الحجر الأسود وبقي في يد الرافضة عشرات السنين. دماء المسلمين حلال حتى في حرم الله. ذكر المؤرخون كابن كثير أن الواحد من المسلمين كان يتعلق بأستار الكعبة، ومن تعلق بأستار الكعبة حتى المشركون لا يعتدون عليه في زمن أهل الشرك. إذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم الذي قتل أباه لا يعتدي عليه. من تعلق بأستار الكعبة كف عنه عدوه مهما كانت عداوته. هؤلاء كان الواحد منهم يتعلق بأستار الكعبة فلا يرحمنا بل يقتلنا في حرم الله، لأن دماء المسلمين حلال، بل سفكها عندهم قربة وطاعة إلى الله وطاعة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا عبر التاريخ انظر ما فعلوا بالمسلمين، انظر ما فعلوا بأهل اليمن. خرج الهادي يحيى بن الحسين إلى اليمن وهو ليس اليمن دخيل على أهل اليمن، فقتل من قتل من أهل اليمن، وشرد من شرد من أهل اليمن، وخاض معهم نحو 50 معركة، لم يدع بلادا من بلدان شمال اليمن لم يستجب إلا حاربه، حتى انقادوا له. كان إذا دخل القرية ممن يقاومه فقاتلوه فغلبهم يهدم بيوت تلك القرية ويدفن آبارها ويقطع مزارعها ويقتل رجالها ولا يبقي إلا الضعاف، لا مأوى لهم ولا مال ولا طعام ولا شراب. يرون تعذيب المسلمين وسفك دمائهم قربة يتقربون بها إلى الله، وهكذا عبر التاريخ. انظر ما يفعل أحفادهم اليوم بأهل اليمن، كم سفكوا من دماء اليمنيين. قد بلغ القتل حسب بعض الإحصائيات الذين قتلهم الحوثيون في اليمن أكثر من 1,000,000 مسلم من الجيش والقبائل وطلبة العلم وسائر المسلمين، أكثر من 1,000,000 مسلم خلال هذه السنوات الماضية قتلهم الرافضة في اليمن. يرون دماء المسلمين حلالا لا يرعونها، يرون كذلك أموالهم حلالا، ويرون أعراضهم حلالا، يحكمون عليهم بالكفر. هذا مما أجمعت عليه كتب الرافضة وسارت عليه، أن كل من خالفهم فهو كافر. لا يقاتلوننا اليوم طمعا في أرضنا أو في ثرواتنا أو في بيوتنا، والله إنهم يقاتلوننا لأنهم يرون قتلنا حلالا، يرون أموالنا حلالا. إمامهم إسماعيل بن المتوكل الذي حكم اليمن أكثر من 30 سنة ألف أو أفتى فتية اشتهرت عنه بهذا العنوان: الشهاب الساطع في حل أموال الشوافع. الشوافع أهل السنة، أنتم من ليسوا من الرافضة أموالهم حلال. لما دخل بعض البلدان التهامية وأخذ أموالهم، وكانوا أهل سنة أهل تهامة، سأله بعض جنوده أو أصحابه، قالوا: أما تخشى أن الله جل وعلا يحاسبك على هذه الأموال التي أخذتها عليهم؟ قال: والله إني أخشى أن الله يحاسبني على الأموال التي أبقيتها في أيديهم. يقول: أخشى أن الله يحاسبني على المال الذي أبقيته معهم، أما الذي أخذته عليهم فهذا قرب إلى الله. فيرون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حلالا، لا يقاتلون المسلمين باتجاهات سياسية، ولا يقاتلونهم عن دوافع ملكية فقط، إنما يقاتلونهم عن دوافع عقائدية محضة. يقاتلون المسلمين لأنهم يرون حل دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يقاتلون المسلمين لأنهم يرون قتلهم من الطاعات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإياك أيها المسلم أن تخدع، لا تخدع، لا تظن أن هؤلاء أحزاب سياسية أو أناس يريدون ملكا ودولة، ليس هذا هو الهم الوحيد لهم. همهم الوحيد الدين، همهم الوحيد الإسلام، همهم الوحيد تغيير هذا التوحيد الذي نحن عليه. آباؤنا من زمن قديم لم يرضوا بذلك، وكثير منهم كان ليس عنده معرفة بكثير من أحكام الدين، لكن لم يرضوا بهؤلاء الذين كانوا يسمونهم الزيدية والزيوني. قاتلوهم، وجرت بينهم معارك شديدة سواء في هذه البلدان، وجرت معركة كبيرة في بلاد الشعير أو ما حوله من هذه القرى أو بلاد يافع أو غيرها من هذه المناطق، لم يرضوا بهم ونحن لن نرضى بهم، وأبناؤنا لن يرضوا بهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نزال متمسكين بما نحن عليه من التوحيد والعقيدة الصحيحة، ونسير على ذلك وندافع عنه ما بقيت أرواحنا في أجسادنا. لا تخدع يا مسلم، ليس الأمر بأمر سياسة، ليس الأمر بأمر منصب وملك، ليس الأمر بأمر مسؤولية، الأمر دين، الأمر عقيدة. والله إنك إذا قرأت في كتبهم وما ذكره مؤرخوهم ترى أن هذا الأمر بإجماع منهم لا خلاف بينهم فيه، أن دماء من خالفهم حلال، وأن أموال من خالفهم حلال، وأن أعراض من خالفهم حلال. لا يمنعهم منها مانع إلا الضعف، إذا ضعفوا كفوا عنها، أما إذا تمكنوا واستطاعوا الوصول إليها فلا يمنعهم منها مانع. ولكم عبرة بما يحصل اليوم في مناطق سيطرة الرافضة في اليمن وفي غيره، ما حصل لمن خالفهم، استباحوا أعراضهم وامتلأت السجون بالنساء العفيفات وحصل الاعتداء عليهم من الرافضة. سلبوا الناس أموالهم، قاسموا التجار أموالهم وكأنهم شركاء معهم، صار التاجر يتاجر لهم، إنما يريد الحفاظ على تجارته أو رأس ماله، وإلا فكل أرباحه أو أغلبها تساق إليه. بسطوا على أراضي الناس وبيوتهم وأموالهم وتجاراتهم، سفكوا دماء كل من خالفهم، كل من خالفهم، كل من رفع رأسه في كلمة ضدهم دم حلال. والله لو خالفهم بعض الإعلاميين ونشر بعض الكلام الذي هو خلاف لطريقتهم العوجاء، ولو كان إعلاميا لا يريد أمر الدين ولا يريد العقيدة إنما بدافع الإعلام لمحلل، ويبحثون عنه بكل طريق لفعله، وقد فعلوا هذا بكثير منهم. فلا ينبغي للمسلمين أن يخدعوا بهم أو أن يصدقوا شعاراتهم، لأن تاريخ ليس من اليوم، تاريخهم في اليمن من أكثر من 1200 سنة. خرج الهادي يحيى بن الحسين إلى اليمن في عام 260 و 262 هجرية، قبل نحو 1200 عام من اليوم. لهم تاريخ، انظر ماذا صنعوا في هذا التاريخ، لهم عقائد دونت في كتب، كتبت في مؤلفات، اقرأها واسمعها، أو اقرأ من كتب عنها من أهل العلم. ومن أعظم ما تجد فيه تضييع هذه الحقوق الثلاثة التي تحدثنا عنها. فنسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، نسأل الله تعالى أن يهزمهم ويرد كيدهم في نحورهم. اللهم قوِّ عزائم المسلمين، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم كفهم عن بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر بعض المبشرين بالجنة الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وهم لا يزالون أحياء على وجه هذه الأرض، وكان قد مضى ذكر ستة منهم رضي الله عنهم: أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان، ثم علي ابن أبي طالب، ثم طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام، وسابع هؤلاء العشرة أو السابع من هؤلاء العشرة هو سعد ابن أبي وقاص، سعد بن مالك ابن وهيب القرشي رضي الله عنه، أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بالحديث الذي رواه الترمذي وأحمد عن عبد الرحمن بن عوف

المبشرين بالجنة فسموا بالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وكان منهم سعد الذي هو من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند الحاكم عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فكان قرشيا ومن أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أول من أسلم. فقد جاء في صحيح البخاري عن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. قال العلماء: ومعنى ذلك أي أنه ثالث من أسلم كان أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام وسعد رضي الله عنهم. ولا ينافي هذا ما جاء أن خديجة أسلمت أو أن بلالا أسلم، فإن المراد أي من الرجال الأحرار. بقي هناك أعبد أسلموا قبل سعد وخديجة رضي الله عنها، ولكن سعد رضي الله عنه كان من أول من أسلم من الرجال الأحرار، ولذا قال: ولقد بقيت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، أي ليس ثم مسلم من الرجال الأحرار إلا هو وأبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لما أسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم قالت أمه: ألست تزعم أن الله وصاك بوالديك؟ قال: بلى. قالت: فوالله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى تترك دين محمد. قال: فبقيت 3 لا تذوق طعاما ولا تشرب شرابا حتى غشي عليها. فجعل ابنها الآخر يسقيها، وجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله بصحبتهما بمعروف، ونهى عن طاعتهما في الإشراك به: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فجاء سعد إلى أمه كما في رواية الطبراني قال: والله يا أمه لو كان لك 10 أنفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثبته الله على هذا الإسلام رغم ما وجد ورغم ما قد يعطف القلب على الأم، ولكنه قدم هذا الدين حتى صار من أول من أسلم ومن أول من ناصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا كان سعد من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كما في صحيح البخاري عن عمر حين قالوا له استخلف قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فذكر عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين. صبر على هذا الإسلام وصدق فيه، بل كان من أول من قاتل في سبيل الله، بل هو أول من رمى بسهم في سبيل الله ونال الشدائد. فلما

0: عيره بنو أسد، كما سيأتي في قصة أهل الكوفة. جاء في الصحيحين عن سعد قال: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى كان أحدنا يضع بعرا كما تضع الشاه ليس له خلط. لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكان من السباقين إلى الجهاد ومن الثابتين فيه. في يوم أحد لما اشتد الحال ودنا المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء في البخاري أنه لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، بعد أن قتل 6 من الأنصار، وبعد أن شلت يد طلحة في تلك الغزوة التي وقى بها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كان سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص بجانبه، وممن دفع الله تعالى به عن النبي عليه الصلاة والسلام. سعد الذي فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبويه في يوم أحد لما رآه يصنع ما صنع، قال سعد كما في الصحيحين: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وجاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، فإنه جعل يقول له يوم أحد: فداك أبي وأمي. وجاء مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها أيضا للزبير في غزوة الأحزاب، ولكن كلام علي كان سابقا على غزوة الأحزاب في غزوة بدر. ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص يفديه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه ويقول له: فداك أبي وأمي. وهذا من محبته له، من محبته له رضي الله عنه، فإنه كما سبق من أول من جاهد وصبر وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أول ما قدم المدينة وأصابه الأرق فلم يأته نوم، فجعل يقول: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك إذ سمعنا قعقعة سلاح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال: أنا سعد يا رسول الله، وقع في نفسي خوف عليك فجئت أحرسك. قالت عائشة: فنام النبي عليه الصلاة والسلام حتى غط في نومه مع النبي عليه الصلاة والسلام وبجانبه في غزوة أحد، وأول ما قدم المدينة وصبر معه، بل كان من أخص جلسائه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نزل فيه قول الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أنا وبلال وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما. فقال المشركون لرسول الله: اطرد هؤلاء، أي رؤساء المشركين، قالوا له: اطرد هؤلاء حتى نجالسك ونكون معك. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخرهم في وقت من الأوقات ليجلس إليه رؤساء المشركين عسى الله أن يهديهم، فأنزل الله القرآن يدافع عن هؤلاء المؤمنين، وكان فيهم سعد رضي الله عنه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأنزل الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. دافع الله عنهم وأمر نبيه أن يبقى معهم وأن يصبر معهم، لأنهم هم المؤمنون حقا الذين يدعون الله جل وعلا ابتغاء وجهه. سعد بن أبي وقاص كان إذا حدث الحديث عن رسول الله سلم له الصحابة وأوصوا بذلك. جاء في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص حدث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فمسح على الخفين، أو أنه مسح على الخفين، فسأل عبد الله بن عمر أباه عمر فقال له: يا بني، إذا حدثك سعد شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. إذا حدثك سعد بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عنه غير سعد، ولا تبحث عنه عند غير سعد، فإنه كان من أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أقربهم عنده رضي الله عنه وأرضاه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من فضائل ومناقب هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مستجاب الدعوة، لا يدعو بشيء إلا أجاب الله تعالى دعوته، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله له أن يجيب دعوته. فقد جاء عند الترمذي وابن حبان وغيرهم عن سعد رضي الله عنه أنه قال: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو فقال: اللهم أجب دعاءه إذا دعاك. وفي بعض الألفاظ قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة حتى عرفه بذلك الصحابة. فقد جاء في سنن الترمذي أن خيثمة من التابعين قدم المدينة وجاء من الكوفة فلقي أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، وإن الله قد يسرك لي. قال له أبو هريرة: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم ابن مسعود؟ أليس فيكم ابن مسعود صاحب الوسادة ووضوء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس فيكم سعد بن مالك رضي الله عنه مجاب الدعوة؟ قال: بلى، ولكن جئت ألتمس خيرا. فأبو هريرة رضي الله عنه يذكر هذا الصحابي التابعي خيثمة ابن سبرة بما فيهم أو بمن فيهم من أهل العلم ومن قلة علماء الصحابة الذين لهم المناقب، وكان منهم سعد الذي هو مجاب الدعوة. وقد أجاب الله دعوته في مواطن كثيرة. جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة حين كان سعد أميرا على الكوفة شكوا إلى عمر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لا يحسن يصلي، فعزله عمر وجعل مكانه عمار بن ياسر دفعا للشر والفتنة. ثم دعا عمر فقال: يا أبا إسحاق، ما يقول هؤلاء؟ قال: أما أنا فإني أصلي بهم صلاة رسول الله لا أخرم عنها، أي لا أقصر عنها شيئا. فبعث عمر رجالا من المدينة ومعهم سعد إلى الكوفة يسألون عنه، فمروا على مساجد الكوفة وبلداء وأماكنها يسألونهم ويثنون عليه خيرا، حتى دخلوا مسجدا لبني حنيفة فسألوهم، فقام رجل يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا سألتمونا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، أي لا يخرج مع المجاهدين، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. تهمه بثلاث: أنه لا يسير في السرية مع المقاتلين، ولا يقسم بين الناس بالسوية، ولا يعدل في القضية إذا قضى. قال سعد: إني أدعو بثلاث كما اتهمه ذاك بثلاث. قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل فقره، أو فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن. ففتن ذلك الرجل. قال عبد الملك بن عمير راوي القصة: فوالله لقد رأيته شيخا كبيرا سقط حاجباه على عينيه، وإنه ليتعرض للجواري يغمزهن في طرق الكوفة. وكان إذا سئل عن ذلك قال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد لما دعا عليه رضي الله عنه وأرضاه. سعد دعا على ذلك الرجل الذي كان يشتم عليا فلم يجاوز مكانه. جاء في مستدرك الحاكم عن قيس بن أبي حازم قال: كنت في المدينة فمشيت إلى موضع، إلى أحجار الزيت، موضع يقال له أحجار الزيت، قال: وإذا بفارس متلثم على فرس يشتم عليا، قد اجتمع الناس حوله، فجاء سعد قال: ما هذا؟ قالوا: يشتم عليا. قال: يا هذا، أتشتم عليا؟ أتشتم عليا؟ وكان من أول من أسلم ومن أحب الناس إلى رسول الله، وصاحب راية رسول الله في غزواته، وختن النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته، أي زوج ابنته، أتشتمه؟ ثم رفع سعد يديه فقال: اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك، فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم فيه قدرتك. قال قيس بن أبي حازم: والله ما تحرك منا أحد حتى صرعته دابته وخر على رأسه في تلك الأحجار وانفلق رأسه فمات. دعا عليه أن الله لن يفرق هذا الجمع حتى يريهم قدرته، فأجاب الله جل وعلا دعاءه. وكان هناك رجل يدعو بدعاء، فدعا عليه سعد فداسته ناقة فمات في ذلك الحين، فأعتق سعد رقبه وعزم على نفسه ألا يدعو على مسلم. وكان يوما عند مروان ابن الحكم أمير المؤمنين، فجعل يقول: إن هذا المال مالنا، نعطيه من نشاء ونمنعه من نشاء. فقال سعد: أما لا أدعون؟ قال سعيد بن المسيب: فرأيت مروان خر أو وثب من على كرسيه، فاحتضن سعدا وجعل يقول: أنشدك الله، لا تدعو بشيء، فهذا المال مال الله. فكانوا يخافون دعاءه لأنهم علموا أنه مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا سعد ابن أبي وقاص سابع العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، ولو لم يكن من محاسنه العظيمة وأموره العظيمة، إلا أنه الذي أذل الله به الفرس، فكان قائد معركة القادسية التي كسر الله بها فارس، كسر الله بها كسرى وأذل بها الفرس، وسيق تاجه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان قائد ذلك الجيش سعد رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان في تلك الغزوة عز للإسلام وأهله وإذلال للكفر وأهله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالابتلاء معاشر المسلمين لا محيص منه ولا فرار، فلا بد أن يبتلى المؤمن، فإن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الصالحين من الأنبياء فمن دونهم. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء جل جلاله، فابتلى آدم عليه الصلاة والسلام بتلك الشجرة واختبره، وابتلى نوحا بتلك الأمة الكافرة كما تعلمون من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاه ربه جل جلاله. وهذا الابتلاء إخواني في الله علامة على حب الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلا بد من الابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه غايات الابتلاء وعلل الابتلاء يذكرها ربنا سبحانه وتعالى، حتى يعلم الصادق من الكاذب. معاشر المسلمين، طلاب العلم، إخواني في الله، هذا الذي يحصل لنا من هؤلاء الزنادق المجرمين أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا عظيما لهذه الدار ولأهل هذه الدار. والله الذي لا إله غيره، إن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا لهؤلاء الرافض أبدا، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى، ولأنه لا يكون في كون الله جل جلاله إلا ما أراد، والله سبحانه وتعالى أراد، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، فهذا أراده الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في كونه جل جلاله من صغير ولا كبير ولا حقير ولا جليل إلا والله سبحانه وتعالى يريده جل جلاله. فهذا من عقيدة أهل التوحيد الذين تربوا على هذا المعتقد العظيم، أنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. جلنا يحفظ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويتأمل معانيه ويتدبر تلك المعاني الجميلة التي ينطوي عليها هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس ذلك الرديف المحبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الغلام الحريص على العلم وعلى الخير، يربى من نعومة أظافره على العقيدة السليمة وعلى التوحيد، وأنه لا يكون إلا ما أراد الله، وأنه مهما اجتمع جحافل الكفر وصناديد الكفر على الخير وعلى طمس معالم الخير، فإنهم لا يستطيعون أبداً، لأن الله سبحانه وتعالى يريد إظهار النور، وهؤلاء يريدون إطفاءه، والله يقول يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره، هكذا يقول سبحانه وتعالى. هؤلاء غاية ما يريدون إطفاء، غاية ما يريدون إطفاء هذا الخير، والله سبحانه وتعالى يريد إتمامه، ويريد أن يشع هذا النور في الناس ويظهر هذا النور في الناس، فلا محالة أنهم لا يستطيعون إطفاءه أبداً، لأنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد، والله سبحانه وتعالى يريد إظهار الخير ويريد أن يشع هذا النور، فلا شك أنه سيشع وسيظهر، ولكن إخواني في الله لا بد من الابتلاء ولا بد من الصبر، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحصل لهم ما نجده في نفوسنا، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون بغي قريش وما ينال قريش منهم، هذا شيء طبيعي أن الصدر يضيق ربما بسبب بغي هؤلاء البغاة وبسبب أيضا اعتداء هؤلاء المعتدين على الخير، لا شك أنه يحصل شيء من التخوف على هذا الخير لا على النفس، ولكن إخواني في الله نبينا يقول والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فهذا وعد الله إخواني في الله في كتابه، وهذا أيضا وعد رسول الله فيما أوحى إليه ربه أن هذا النور سيتم وأن هذا الخير سيظهر بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا معاشر طلاب العلم إخواني في الله علينا بالصبر، فوالله جلست يوما بيني وبين نفسي وصدري ضايق كإخواني طلاب العلم حفظهم الله، فتأملت هذه القاعدة العظيمة أنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، والله أراد نصرة هذا الحق، والله أراد إظهار هذا الحق، فإنه إخواني في الله فلا يكون إلا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن كما كان حال أولئك حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ وهذا استفهام استبعادي يسمى عند أهل اللغة، وهو قريب. ألا إن نصر الله قريب؟ فنعم إخواني في الله، فنصر الله قريب معاشر طلاب العلم، ولكن علينا بالطواعية فيما بيننا، وعلينا أيضا كذلك بما يكرره إخواننا من العناية بالدعاء، وبما يكرره شيخنا قبل ذلك أيضا من العناية بالدعاء، وأضيف أيضا العناية بالطواعية لأمراء هذا الجهاد، فإن هذا الأمر مهم إخواني في الله. طواعية أمراء الجهاد وإحسان الظن بهم، فإن هذا من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، أو من أطاع الله فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، أعني في المعروف، وهذا معلوم عند طلاب العلم. فهذا أمر مهم إخواني في الله. إذا وجهك أمير سريتك وهو معلوم بالخير وبالصلاح، وهذا هو الحاصل، فلا يؤمر عندنا على شيء من هذه الأمور إلا من كان معلوما معروفا بدينه وصلاحه وبمحبته لإظهار هذا الخير، فينبغي الطواعية إخواني في الله. هذا الأمر مهم جدا، لأن به الفلاح وبه الظفر بالأعداء. وأخيرا إخواني في الله، أوصي نفسي بالصبر وإخواني أيضا أننا نصبر، وإياكم والضجر من أقدار الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ليس من المعتقد الصحيح وليس من التربية الصحيحة التي يتربى عليها ذو التوحيد أهل السنة، فهذا يخالف هذا تماما. فإيانا والضجر معاشر طلاب العلم، فإن الفرج آت والذي لا إله غيره، الفرج آت بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا وعد الله ووعده حق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا بفرج عظيم، وأن يزيل عنا هذه الغمة، وأن يكشف عنا هذا الكرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
2: فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، أي والله، فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تنيت فضائله علا عليكم الصغار، أي الذل والهوان، كلما تنيت فضائله. انظر، هات كتاب فضائل مثلا في أبي بكر وقرأه على رافضي، يمكن يصرع والله في مكانه، يمكن يصرع إذا كان لا حول ولا قوة له أنه يقتلك أو أنه يهينك، يمكن يصرع. حبسها بس في مكانه وقرأ عليه فضائل أبي بكر، والله يضيق صدره ويموت كمدا، يموت كمدا لشدة بغضه للصديق رضي الله تعالى عنه. لا تضربه ولا شيء، بس اقرأ فضائل عائشة أو فضائل الصديق أو فضائل عثمان أو فضائل الزبير أو طلحة أو أحد من هؤلاء الصحابة لأجل الله، فتجد هذا الرافض يصرع. أما إذا كان له سبيل عليك سيقتلك ويؤذيك، لكن هكذا اقرأ عليه بس واجعله في غرفة حجرة وفك عنه الشريط، قل له والله أنت غلقه يا ويلك، خله يتكلم بس ذاك، وكان أبو بكر كذا وكان أبو بكر كذا، يموت خلاص من غير أن تضربه يموت. سبحان الله، كيف يبغضون هؤلاء الصحابة الأجلاء، أن نستفرح بذكر فضائلهم ويستأنسون بهم ويجدون الإيمان ينتعش في قلوبهم إذا ذكروا فضائل الصديق رضي الله تعالى، يرتاحون جدا. وهؤلاء سبحان الله كفار زنادقة، لا يرتاحون للصالحين ولا يحبون دين الله. قال: فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تنيت فضائله على عليهم الصغار، أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ أترى، أتظن أنه لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ وهذا النص احفظه عن هذا الإمام، أنه يكفر الرافضة، أنه يكفر الرافضة، فاحفظ هذا النص من هذا الموضع، أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يكفر الروافض، وهذا هو القول الصواب، الذي لا ينبغي خلافه، ولا ينبغي لأحد أن يتجاسر على خلاف هذا القول ويقول بغيره، فإنهم يسبون خيرة عباد الله ويسبون أصلح العباد، أبا بكر وعمر وعائشة، ويطعنون في القرآن وأشياء أخرى، نهيك من السحر الذي عندهم، ونهيك من كذلك أيضا الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي عندهم، وغير ذلك من المثالب، فعندهم من المثالب الشيء الكثير. فهذا لا شك أنه الصواب الذي ذهب إليه هذا الإمام. أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ سمعوه ويقرأوه، ولم يقرأوا القرآن، هم يقرأوا القرآن، هذه حجة عليهم تعتبر هذه الآية. يطعنون في الصديق بعد أن زكاه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى طعن في تزكية من؟ في تزكية الله سبحانه وتعالى للصديق رضي الله تعالى عنه، وفي ثناء الله جل وعلا على هذا الصحابي الجنين، الله يجعله صاحبا له، ويذكر هذه المنقبة له أنه ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يذمونه ويذكرون فيه ما يذكرون من الثلب، ويشنعون عليه تشنيعا عظيما ربما ما شنعوا به على أكثر الكافرين من اليهود والنصارى، بل هم حبائبهم، بل هم حبائبهم. أما الصديق وعمر وعائشة فهؤلاء أصنام، الصديق وعمر صنما قريش، وعائشة حدثنا حرج كما قال ذلك الفاجر، فيها كل شيء، قال له ما تقول في عائشة؟ قال فيها كل شيء، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء كما قال الإمام كفار، وجماعة من أهل العلم يكفرونهم، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نقل ابن كثير عنه عند قول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا هو الشاهد، وهذه في سياق الثناء على من؟ على الصحابة، فقال ليغيظ بهم الكفار، فمن اغتاظ من الصحابة فهو كافر. فانتزع الإمام مالك من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الله يقول إيش؟ ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه الصحابة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا غير هذا الإمام، فممن كفرهم أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال سألت أبا عبد الله المروزي، يقول سألت أبا عبد الله يعني أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال ما أراه في الإسلام، ما أراه في الإسلام، هذا ما هو مسلم، كيف يسب أبا بكر وعائشة وعمر؟ هذا ما هو مسلم. وهكذا أيضا ممن نقلوا عليه تكفير، ممن نقلوا عنه تكفير الرافضة، موسى بن هارون بن زياد، لا الفريابي ينقل عنه موسى بن هارون بن زياد، قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه يعني إذا مات؟ قال لا، فلا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا لما حصلت مناظرة بينه وبين النصارى، حصلت بينه وبين النصارى مناظرة، فأحضروا له كتب الرافضة يستدلون على ابن حزم ويردون على ابن حزم، أحضروا له كتب الرافضة للرد على هذا الإمام رحمه الله تعالى، فقال إن الرافضة ليسوا بمسلمين وليس قولهم حجة، إن الرافضة ليسوا بمسلمين وليس قولهم حجة على الذين أو على الدين، صدق، وإنما هي فرقة حدثت أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهؤلاء لا يحتج بهم، إن الرافضة ليس بمسلمين وليس قولهم حجة على الدين، إنما هي فرقة حدثت أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الزنادقة، فلا يجوز والله أن يوقع معهم تلك الوثائق على أنهم يعني ما بيننا وبينهم خلاف إلا في الفرعيات، وأما الأصول فليس بيننا وبينهم خلاف، أو أننا نوقع هذه الورقة لزرع الإخاء فيما بيننا وبينهم. حسبنا الله، هذا الرجل زايق، زايق في غاية الزيق ومنحرف، إلى آخر ما تعلمونه عن هذا الرجل الذي في تلك الوثيقة التي أدان نفسه بها وصارت شينا فيه، صارت عارا عليه لأن يموت إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تاريخه أسود سينتقل، والله إذا مات عن الحالة هذه تاريخه أسود. محمد الإمام سيأتي شباب أهل الإسلام بعده أجيال وأجيال ربما يلعنونه، والله ربما يلعنونه ويسبونه ويقول خذلت أهل الإسلام وفعل وفعل كذا وكذا إلى آخر ذلك. فما أشدها من خذيلة حصلت من ذاك الرجل تجاه دين الله تجاه الصالحين، نسأل الله العافية والسلام. فما صنعه هذا محمد الإمام جريمة عظيمة في حق الإسلام، والله أنه يوقع على تلك ويوقع على حرية الفكر ويوقع على زرع الإخاء ويوقع على أن الوثيقة فيها خدمة لدين الله وفيها حق للدماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. واسمع إلى هذا الكلام من هذا الإمام الصنعاني أو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، هو يتحدث عن هؤلاء الزنادقة المارقين وهو موجود بين أظهرهم، موجود بين أظهرهم. انظرني إلى هذا البطل رحمة الله تعالى على الدولة دولتهم، ومع ذلك يتكلم عليهم مثل هذا الكلام ولا يباني بهم. وقال كنت أدرسهم يأتوا بالأسلحة علي ويقعقعوا بالسلاح وأنا أقرأ بصحيح البخاري، هم هناك يأتوا المسجد وفي قعقعة بالسلاح حتى يقولوا انتبه تكلم، ولا يعني إشارة، هذه رسالة انتبه. وقالوا أنا ما أبالي بهم، يقرأ ولا يباني بهؤلاء الرافضة، فليحصل ما يحصل في سبيل الله يعني عند هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني إن أصل دعوة الرافضة كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب كل العجب من علماء المسلمين وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايتها. يا إمام لو ترى محمد الإمام ما تركهم، لو تركهم سهل وما تكلم فيهم، وهذا أمر واسع أمر سهل إذا كان خاف على نفسه، لكن الرجل وادعهم على تلك الوثيقة الخبيثة، والرجل صالحهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى على زرع الإخاء مع أولئك المجرمين. فكيف سيقول أنت تعجب من سلاطين المسلمين وتعجب من علماء المسلمين كيف تركوا هؤلاء الفجرة ما يتكلموا فيهم ولا يحذرهم، كيف يتركون ما يجوز تركهم هؤلاء؟ لابد من بيان سبيل المجرمين كما قال الله سبحانه وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين، كيف يتركهم السلاطين هؤلاء يعثون في الأرض فسادا، وكيف يسكت عنهم علماء المسلمين؟ هذا لا يجوز سكوت عنهم، هذه طائفة قامت على كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين فكيف يتركون؟ قال رحمه الله إن أصل دعوة الرافضة كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب كل العجب من علماء المسلمين وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته. فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستنزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة، صدق ما يلبسون إلا على مثال هؤلاء الذين يشير إليهم جهال، بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية منهم، يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد. وليس بالكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، إلا ما توسلوا بها إليه أي من كفر بالشريعة، هذه وسيلة خبيثة، فإنه أقبح منها لأنها عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته. فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر، كل واحدة منها كفر بواح، كان حاصل ما تقدم أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح، الأولى العناد لله عز وجل، والثانية العناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالثة العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها، والرابعة تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم الموصوفين في كتاب الله بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي الله عنهم مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا الحديث كما ترى فيه هذه القيود، فإن كان كما قال أي كفره مسوغ شرعي وكفره باجتهاد فكان الأمر أهون، وأما إذا لم يكن كذلك رجع عليه هذا الكفر، ومنهم من يقول اسم الكلمة ومنهم من يقول على ظاهره. فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وبهذا يتبين أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام، الطغام هم الأغبياء والردل هؤلاء، واستثنى أفرادا تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام، الطغام هكذا ضبطوه بالفتح أي الأغبياء لأجل در الرماد في أعين الغافلين، فقال آل البيت علي حسن حسين هؤلاء ما نكفرهم، هؤلاء ينبغي حبهم ينبغي، وهو كذاب في الأصل كذاب، وإنما كما سمعت تغطية لما هو فيه من الضلال والكفر على هؤلاء الجهال، يقول هؤلاء يحبوا آل البيت كيف تكفرهم كيف تكلموا فيهم إلى آخر ذلك، دافع عن علي ونسي كلامهم في الصديق ونسي كلامهم في عمر وعائشة وحفصة وغيرهم وغيرهم من الصحابة بسبب أنه قال علي ولي الله والحسن والحسين شباب أهل الجنة، هذا ما ينفعه وهو قد كذب كتاب الله الذي فيه البراءة لعائشة رضي الله تعالى عنها مما رماها به أولئك الفجرة الذين هم يعتبرون سلف هؤلاء المجرمين الروافض، وكذلك يعتبر رد تزكية رب العالمين للصديق رضي الله تعالى عنه ولغيره من الصحابة، فإنه قد رضي عنهم سبحانه وأوجب اتباع سبيلهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، فهذا قد تبع سبيل غير أهل الإيمان، وذروة أهل الإيمان هم من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الحاصل أن الرافضة زنادقة لا يشك في كفرهم، فواحدة تكفي في كفرهم من هذه الأربع التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. فمحمد الإمام يحتاج والله توبة سريعة قبل أن يموت، والله يحتاج توبة في أسرع ما تكون، أما هؤلاء يخرجون بيانات ومعهم محمد الإمام، كان الواجب والله واللازم عليهم أنهم يخرجوا بيانا بعد نصح هذا الرجل إن لم ينتصع لهم في التحذير من محمد الإمام، في التحذير، فإننا قد ناصحناه عن وثيقة ولم يرجع عنها، فبناء على ذلك فإن ننصح الإسلام أن لا يأخذوا علمهم عن محمد الإمام، أليس كذلك؟ لأنه فعل وصلح، هذا النصح لدين الله. وأما التغطية وأما مثل هذه الأشياء المداهنات والعياذ بالله على حساب دين الله سبحانه وتعالى، الغش لأبناء المسلمين ولطلاب العلم الذين يثقون بكم، هذا والله ما يجوز، فإن ما فعله محمد الإمام أعظم مما فعله هاني الذي اجتمعتم ستة علماء من ضمنكم هذا المخلول على التحذير من هاني، هذا يدل على سقوطكم، حذروا من هو هاني حتى يجتمع من أجله ويخرج ذلك البيان، من هو هاني بن بريك هذا مجهول، فلا يحتاج إلى الاجتماع هذا، هذا يدل على ضعف عندكم، والله يدل على ضعف عند القوم، فكان اللازم هو إخراج بيان في التحذير من محمد الإمام، هذا هو اللازم، لأنه كاد دين الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل والله، وخذل دين الله سبحانه، ولا يريد أن يتوب، لا يريد أن يتوب بل يدافع عن هذه الوثيقة وأنها إلى آخر ذلك، هذا حرام والله حرام، هذا لا يجوز، هذا يدل على خلل في المعتقد عندكم، أنكم ما درستم العقيدة الصواب على ما درسها غيركم ممن جلس عند العلماء واستفاد من كتب شيخ الإسلام واستفاد من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا يدل على ضعف المعتقد وعلى ضعف الولاء لدين الله سبحانه وتعالى والغيرة على دين الله عز وجل، إذ تحابون هذا الرجل وتداهنون هذا الرجل بعد أن فعل في أهل السنة ما فعل ومن آخر ما فعل هذه الجريمة العظيمة، وكل يوم يأتي لكم بطامة، إلى متى تدافعون، إلى متى تدافعون عن هذا الرجل، هذا الرجل يحتاج إلى بيان سبيله فقط، يحتاج أن يبين سبيله ويحذر من شره ومن دعوته، فإنه في آخر ما يقول أنا لا أقاتل أبدا حتى يخرج نبي، إذا خرج نبي سيقاتل، يا أخي حرام عليك هذا الكلام، وفي الأخير لما يعني ردوا عليه أولئك قال لنا قصدي يعني قتال على الملك، الرافض يقاتل على ملكهم، يقاتل الناس على دين الله سبحانه وتعالى. أنا قد بينت في كتب متقدمة لي ولي كلام سابق، هو نفس الخبر حق من بينت في كلام سابق أبو الحسن إلى آخر ذلك مجمل مفصل. المهم يا أخوان، هذا لا يجوز هذا الكلام والله. فهذا هو الدين الذي عليه الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل اليمن. يعرف الرافضة، سبر الرافضة، وأما أنت جاهل، جمعوا لك ذلك الكتاب جمعا، ما هو من بنانك ولا من بنية أفكارك، وإنما جمعوا لك من جمعه، وإلا لو أمعنت النظر في كتابك لكن ألفت لاكتفيت به في بيان زندقة هؤلاء الرافضة. فهذا الإمام قد سبرهم وقد عايشهم وقد عرفهم وكان قريبا منهم، وهو يقول هؤلاء لو واحد بس من الصحابة تكلموا فيه وكفروا فهم إيش؟ فهم كفار بتكفيرهم من صحابي واحد، فضلا عن قولتهم الشنيعة في عائشة رضي الله تعالى عنها، وهم مصرون على هذه القولة. فهذا هو التحقيق في شأن الرافضة، ما ذهب إليه هذا الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم، لا أي نعم، عاقر الناقة واحد، صدقت والله سبحانه، دمدم عليهم لأن البقية سكتوا ورضوا بعقر الناقة. صحيح، هؤلاء فجرة أمة من الناس أشراس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تداهنهم، ونسأل الله العافية والسلامة. أولئك يجمعونه معهم على البيانات، على البيانات، حسبنا الله، ابتلينا بكم بلوى، وإيش نفعل؟ بل والحمد لله، ونسأل الله أن يصلحهم الله. والله كانوا في ستر بسبب ما كانوا يلبسونه من لباس السنة واللباس الخير فيما نحسبهم كان قبله، لما خلعوا ذلك اللباس انظر إلى ماذا صاروا وإلى أي حال صاروا عليه، صار يتمسخر بهم أولئك ويطعنون فيهم، وكان إخوانهم يدافعون عنهم الله ويحبونهم ويجلونهم، لكن أبوا إلا الطعن في إخوانهم، وأبوا إلا التحذير، وأننا حدادية، وأننا عندنا غلو، وأننا كذا، وكيف نسكت بعدها كل هذا ونسكت ما ندافع عن أعراضنا؟ وإذا قلنا أنتم كذا وكذا، أنتم تتكلموا في العلماء، أنتم تقولوا في العلماء، هذا ظلم والله يا أخي. لا دق علي على قول الشيخ يحيى، دق يا محمد بن عبد الله فوق ظهري، كله فوق يحيى، فوق يحيى، واسكت يا يحيى، لا تكلم، لا أحد يدافع عنه، خلوا وحده. سبحان الله العظيم، أقول لك القوم نسأل الله العافية والسلامة، ما هي إلا ذنوب تراكمت عليهم فصاروا إلى ما ترى. فنسأل الله أن يعصمنا من هذا البلاء، وأن يكفينا شر أنفسنا، فإن النفس لها شر إن لم ينتبه لها الشخص أهلكته والله، وهي بين جنبيه. الوثيقة، نعم أحسنت يا أبو عمر، هذا البيان الذي صدر منهم فهو يدل على أحد أمرين، إما موافقة ومواطأة، قل واطأوا على هذا، كانوا لهم يد في هذه الوثيقة، إما أن يكون هذا البيان الذي أخرجوه على هاني بن بريد، إما فهو يدل على أحد أمرين حالهم مع الإمام، إما أن يكون موافقة على الوثيقة التي أبرمها الإمام مع الرافضة بدليل أنهم شاركوا إيش معهم، لو كانوا مخالفين له لا إيش لنبذوه وطرحوه جانبا، أو يكون إيش الأمر الثاني، يعذر بعضنا بعضا، تطبيق قاعدة حسن البنا، نتفق فيما نجتمع فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا هو الثاني الأقرب، واحتمال هذاك الأول قوي، احتمال قوي الأول، طلعوا عليها وعندهم خبرة بها، عندهم خبرة واطلاع. محمد إذا كان هاني بن بريك يا أخوان ما يخرج فيه بيان إلا بعد الاجتماع، أليس قضية محمد الإمام وثيقة محمد الإمام أولى بهذا، أنه ما يخرج شيء منها فيها عن طريق محمد الإمام إلا بعد إيش؟ بعد الاجتماع، لأن هذه قضية مصيرية، هذه قضية مصيرية للمسلمين أو للسلفيين فيما يزعمونهم ولأهل السنة، فكيف يتبناها محمد الإمام وحده؟ وقضية هاني الذي هو ما يدرى به مجهول من المجاهيل يجتمع عليها الستة بأسرهم يجتمعون عليها، وهذه القضية كل واحد يرمي بها على الآخر، نحن ما درينا إلا بعد ما خرجها، وذاك يقول نحن كذا إلى آخر، كل واحد يتنصل من هذا الأمر. فلا شك والله اقسم بالله إيمانا وأنا بار فيها إن شاء الله، أنهم والله على اطلاع وعلى علم بهذا الإبرام الذي أبرمه الإمام مع الرافضة قبل أن يبرم، قبل أن يبرم. أي والله، لأنهم يجتمعون لما هو دون هذه القضية، فكيف لا يجتمعون مثل هذه القضية؟ لا شك أنهم اجتمعوا، وما صدر هذا من محمد الإمام، لكن كل واحد خاف على نفسه، لأن هذا أمر كبير. خليك أنت يا الإمام، أنت ما شاء الله قدك الإمام، ونحن عادة مساكين صغار، كلام يضر فينا. ما أنت جبل؟ نعم يدافعون، نعم أحسنت، أي والله نعم البرعي دافع عن محمد الإمام، وقد خرجت الوثيقة ويرد على عبيد الجابري إلى آخره. أي والله يا أخوان، السكوت ما يجوز، والباطل ما يجوز السكوت عليه، هذا باطل وهذا طعن في دين الله. متى تكون الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى؟ محمد الإمام لا زال مرموقا عندهم، ما يصلح السكوت على هذا أبدا، هذا الرجل لا يجوز السكوت عليه، عليه أن يبادر بالتوبة. إن كانوا ناصحين له يجب عليهم أن ينصحوا بهذا، وإن كانوا غشاشين له فهذا هو السبيل الذي يسلكونه، هو سبيل الغش وليس سبيل النصح لدين الله ولا لعلماء المسلمين ولا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هو الغش بعين السكوت والتأييد، بل تأييد، والله ما نقول السكوت، تأييد لما صنع محمد الإمام بدليل حالكم هذا الذي أنتم عليه تسيرون. قال: الحاصل أننا استفدنا نصا من هذا الإمام فيه تكفير من؟ تكفير الرافضة الذي الإمام محمد يدافع عنهم، وأنهم ليسوا بكفار وأنهم مسلمون. هذه فائدة جميلة استفدناها مع التعليق الذي ذكر عن هؤلاء الأئمة في بيان حال الرافضة والحكم عليهم بأنهم زنادقة. الحمد لله نحن في الجنوب عدنا نتكلم في نفس موجود، لو كنا في صنعاء ما نتكلم، سكتك مثل ما سكت صحابنا، وش نفعل؟ الحمد لله، لكن نحن عدنا معنهم نتنفس، تتكلم ما يسر الله، وإذا قدهم دولة نسكت مثل ما سكت غيرنا، نسكت ما معنا، ونحن نتنفس بإذن الله نتكلم. نعم، قال الشيخ نقول أنتم تكلموا في الذي هو معنا عندنا هنا، ونحن نتكلم في الذي عندكم. صدق. الحمد لله، الحمد لله الذي حبب إلينا الحق وأهل الحق، وبغض إلينا الباطل وأهل الباطل. قال أحد طلاب محمد الإمام أن الإمام مضطر في توقيعه على هذا، والله ما هو مضطر، والله المضطر يوقع ويعتذر، وأما يتبجح بالوثيقة ويخطب تلك الخطبة في العيد ويقول بأنها تخدم الإسلام، أي اضطرار في هذا يا أخوان؟ هل المضطر خلاص يسكت وقد وقعناه سكتة ولا يرد على أحد؟ خلاص نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا، ثم أي اضطرار هذا؟ هذا ما قد بلغ أحد الاضطرار أبدا. الجماعة قبل أن يدخل في عمران، قبل أن يدخل عمران هو قد وقع إيش تاريخها قبل دخول عمران، ما هم قد وصلوا صنعاء، أزالوا عدم في صعدة يتقاتلوا في عمران، قبل أن تسقط عمران هو قد وقع على هذه إيش الوثيقة، إيش مضطرار؟ هذا ما هو مضطر أبدا ولا قد بلغ حد الاضطرار. يا أخي يخرج للسعودية يهرب، روح لمكان آخر، يقول خلاص أنا ما أستطيع وقع على هذه الوثيقة، ويذهب لمكان آخر، ليس كذلك؟ يفر بدينه إذا كان ما يستطيع، هذا يراه جرما عظيما، يخرج لمكان يسلم له حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. أما أنه يوقع من أجل أن يبقى، هذه خذيلة لدين الله سبحانه وتعالى. والسبعة دخلهم مع علماء الأمة، وليش خلوك وحدك المسكين والرطوك؟ والله خلهم يدخلوا في مشاكل جميعا، ما هو وقت الله يعني. وإذا يحاس الحيس يدعى قنبر، صحيح والله، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى قنبر، أو في لفظ ما هو قنبر، هو واحد من هؤلاء، إذا في حيس قالوا تعال، وإذا في شدة قالوا تعال يا فلان أنت أهل لها، هذا ما يصلح، تكونوا سواء في الشدة وفي الرخاء، أما تورطوا المسكين هذا وتنصلون من هذه الوثيقة، كونوا أبطالا، أننا كلنا على هذه الوثيقة، كلنا عليها ونراها حقا ونراها فيها مصلحة للدعوة ونراها كذا وكذا، أما يدخل هذا يتورط في اللجة ثم ما في حد يسبح منكم يخرجه، هذا خطأ، نسأل الله العافية. إلى هنا
3: سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد كانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن. الأيام الآتية. إن كفانا الله شرهم فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعم.

0: سنة في دماج جهارا نهارا. وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق فندق موفنبيك يأكلون ويشربون مع المسؤولين مع مسؤولي الدولة ككل. فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفيرة، سفير الرافضة أو نائب السفير من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون أهل السنة، يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا
0: خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف ومكان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلا عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو مركز أهل السنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له يذهب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى منها.

0: فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب الإمام الأواب وغفر له الشارح والسامعين. قال باب قال تحت باب التحذير من البدع. قال وقال الدارمي قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصبه. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله. عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في خاتمة كتابه هذا العظيم فضل الإسلام تحت باب التحذير من البدع، قال الدارمي أي الإمام المعروف صاحب كتاب السنن، وهذا الأثر ساقه الإمام الدارمي رحمه الله في سننه بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هو حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه عنه جمع من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والمصنف رحمه الله سبق أن ساق هذا الحديث بلفظ آخر في موضع من كتابه فضل الإسلام، لكنه أعاد هذا الحديث هنا للقصة، قصة ابن مسعود رضي الله عنه.

مع أصحاب تلك الحلق المحدثة في دين الله تبارك وتعالى، لينبه المصنف رحمه الله بذلك إلى خطورة البدع، حتى وإن صغرت البدعة في عين الإنسان، فالبدعة أيا كانت خطيرة، والبدعة الصغيرة تولد البدع الكبار كما حصل لأصحاب هذه الحلق الذين لما رآهم ابن مسعود رضي الله عنه على تلك الحال أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج والتحذير منهم، ثم قال: وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، مشيرا بذلك رضي الله عنه إلى خطورة أن يفتح الإنسان على نفسه باب الحدث في دين الله واتباع الهوى ولو كان في أمر صغير في عينه، لأنه إذا فتح الباب دخل الإنسان. والبدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أول ما تبدأ تكون شبرا، ثم تكون ذراعا، ثم تمتد إلى ما شاء الله. فلا يفتح المرء العاقل لنفسه البدايات، لأنه إذا فتح لنفسه بدايات البدع جرته إلى بدع أخرى، فالبدعة تولد البدعة كما أن السنة تنادي أختها. إذا عمل المرء بالسنة وحافظ عليها نادت السنة السنن الأخرى وأصبح يرغب في السنن، بينما إذا فتح على نفسه باب الهوى وباب البدعة فالبدعة تجر إلى البدعة وتدفع صاحبها إلى بدع أخرى، والبدع الصغار تولد بدعا كبارا، وينفتح على الإنسان الباب ويصبح رجوعه إلى السنة من الأمور الصعبة. وهذا معنى الحديث المتقدم: إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة حتى يدع بدعته. ولهذا أيضا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة صغرت أو كبرت يفعلها من يفعلها تدينا وتقربا واعتقادا لصحتها. فالشاهد المصنف رحمه الله أعاد حديث الخوارج أو ذم الخوارج هنا، مع أنه سبق أن أورده من أجل هذه القصة العظيمة، قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب تلك الحلق الذين اجتمعوا في المسجد واجتمعوا لأجل ذكر الله، والذكر الذي كانوا يذكرون الله به هو الكلمات التي يحبها الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا أحب الكلام إلى الله. ولكن كانت الصفة ليست صفة معهودة ولا معروفة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل صفة محدثة أن يجتمع جماعة ويتحلقون ويقوم عليهم رجل ويضعون بين أيديهم حصى ثم يقول: سبحوا 100، فيبدأ الجميع جماعة يعدون الحصى 100 تسبيحة، فإذا انتهوا قال: هللوا 100، وهكذا. فهؤلاء الذي جمعهم هو ذكر الله، أرادوا ذكر الله تبارك وتعالى، أرادوا خيرا، لكن النهج الذي سلكوه في إرادة الخير ليس نهجا مشروعا وليست جادة مسلوكة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ساق المصنف رحمه الله هنا
ما رواه الدارمي عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء. قبل صلاة الغداء يعني قبل صلاة الفجر يجلسون عند باب عبد الله بن مسعود العالم الفقيه الإمام من علماء الصحابة وفقهائهم، فكانوا يجلسون عند بابه أي ينتظرون خروجه إلى المسجد. والقصد من هذا الجلوس الاستفادة من الوقت الذي يكون بين المسجد والبيت في سؤاله والتفقه عليه وأخذ العلم عنه. وهذا يدل على أمرين في حق هؤلاء: الأمر الأول الحرص الشديد على العلم وتحصيله والمكابدة والصبر على ذلك، وهذا واضح جدا، يأتون قبل صلاة الفجر ويجلسون عند بابه ينتظرون أن يخرج لصلاة الفجر ليمشوا معه إذا خرج فيستفيدوا علما أو يستفسروا عن حكم أو يستفتوا في أمر أو نحو ذلك. هذا أمر واضح في جلوس هؤلاء الصحابة وهؤلاء الأفاضل عند بيته. والأمر الثاني المستفاد من جلوسهم أدبهم في العلم وتحصيله وأدبهم في صحبة العلماء، وهذا أيضا واضح، يعني ينتظر خروجه ويبكر إلى مجلس العلم أو إلى مكان العالم ويصحب العالم بأدب ويسأله بأدب ويستفيد من علمه. فهذه صفات كانوا عليها، وكل ما عظم أدب الإنسان في طلب العلم وتحصيله وأدبه مع أهله وحملته عظم نصيبه وحظه منه. وإذا فقد طالب العلم الأدب مع كتاب العلم ومع حملة العلم ضعف حظه من العلم ونصيبه منه. فهذا فيه جد الصحابة في الطلب وأدبهم فيه، جد هؤلاء في الطلب، فيهم من هو من الصحابة وفيهم كذلك من هو من التابعين. قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. وهذا يشير إلى أن هذه عادة، عادة لهم متكررة للاستفادة من مسعود رضي الله عنه. ومن كان عرض له استفتاء أو أمر معين أيضا يتحرى هذا الوقت، مثل ما حصل من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، قلنا لا. وأبو موسى الأشعري في ذاك الوقت كان أمير الكوفة، كان أمير الكوفة، ورأى أمرا منكرا فجاء إلى أحد كبار فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة ليعرض عليه هذا. عن الصحابة أجمعين ينتظرون خروجه، فقال: أخرج إليكم بعد؟ قالوا لا، فجلس معهم، فجلس معهم ينتظر خروج ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا
فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. انظر عرض ابن موسى

0: قال: وفي قوله فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، لأنهم يصلونها بمفردهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل، وهذه الصفة من صفات صلاة الخوف. ما هو حاصل هذه الصفة؟ أن المأمومين يكونون طائفتين، طائفة تبقى في الحراسة في وجوه العدو، وطائفة تصلي مع الإمام ركعة، يصلون معه ركعة. فإذا قام إلى الركعة الثانية هم يصلون الركعة الثانية بمفردهم، وهو يثبت قائما في الركعة الثانية، فيصلون الركعة الثانية ويسلمون منها، ثم ينصرفون إلى مواجهة العدو وإلى الحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو فتدرك معه الركعة الباقية فيصلون معه ركعة. فإذا وصل إلى التشهد قعد يتشهد وهم يقومون، ماذا؟ يؤدون الركعة الثانية وهو لا يزال قاعدا منتظرا لهم، فيصلون الركعة الثانية بمفردهم ثم يقعدون يتشهدون ويسلمون بسلام، إذا سلم سلموا، فيكون الجميع قد صلوا، يكون الجميع قد صلوا في جماعة، ويكون الإمام له صلاة واحدة. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهذه تفعل غالبا ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كان يكون العدو عن اليمين أو عن الشمال أو في الخلف، بحيث أنه يحتاج أن هناك طائفة تكون في وجوه العدو. هناك صفة ثانية من صفات صلاة الخوف أيضا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أن يصلي بطائفة ركعتين تامتين وهم يصلون معه ويسلمون بسلامه، وطائفة أخرى في وجوه العدو، فإذا فرغوا من صلاة ركعتين وسلموا مع الإمام انصرفوا. ثم تأتي الطائفة الأخرى، إن كان لهم إمام يصلون وراء إمامهم، وذاك الإمام ينصرف مع الطائفة التي قد صلت، وإن كان هناك أمير يصلي بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يصلي مرة أخرى، تكون له نافلة ولهم ماذا؟ فريضة. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله كما مر معنا قبل ليلتين بهذا الحديث على جواز ائتمام المفترض بمن؟ بالمتنفل. فإن كان الإمام هو الذي يصلي بالطائفة الثانية أيضا يصلي ركعتين تامتين وهم يصلون معه ويسلمون معه، وتكون له نافلة ولهم فريضة. هناك صفة أخرى أيضا لصلاة الخوف فيما إذا كان العدو جهة القبلة، يسهل هذا، يصلي معه الجميع يصفون صفين، فإذا قام يقوم الجميع معه، وإذا ركع يركع الجميع معه، فإذا سجد يسجد معه الصف الأول، الصف الثاني يبقى قائم، يبقى قائما مواجها للعدو لا يتسلل بعض الأعداء، فيسجد الصف الأول مع الإمام والصف الثاني قائم، فإذا قاموا سجد الصف الثاني السجدتين، يسجدون السجدتين تمام ركعتهم، ثم يتقدمون إلى الصف الأول، والذين كانوا في الصف الأول ماذا؟ يتأخرون إلى الصف الثاني، فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا ركع ركعوا جميعا، وإذا سجد من يسجد معه؟ الصف الأول الذين كانوا في الركعة الأولى صف ثاني، فإذا سجد سجدوا معه الصف الأول، فإذا فرغوا من السجود وقاموا لقعدة لجلسة التشهد سجد الصف الثاني السجدتين ثم تشهدوا معه وسلم بالجميع، وهذا إذا كان العدو في جهة القبلة يكون ذلك سهلا، بحيث إذا تقدم أحد من العدو يرونه. وهناك صفات أخرى لصلاة الغد، بعضها أيضا ثابت في الصحيحين، هذه التي ذكرت أشهرها. نعم، إذا فعلوا جائز، إذا صلت كل مجموعة أيضا إيش بإمام. نعم أي نعم. أخي يقول ما حكم القصر، قصر الصلاة مستحب؟ قال الحراس الذين يكونون على باب المسجد كيف يصلون؟ إذا كملت الجماعة يصلون الجماعة، كان من سيخلفهم ولو لوقت صلاتهم تهن المصلون، فهم إذا انتهى المصلون من الصلاة يخرج من ينوبهم، وهم يدخلون يصلون الجماعة ثم يخرجون، أو إن أدركوا جماعة أخرى واحد يدخل يصلي مع الجماعة الأولى والثاني يدرك جماعة ثانية يصلي معهم. قال إذا تقدم العدو وهم في الصلاة هل لهم أن يدركوا الصلاة؟ نعم لهم أن يقاتلوا ويكملوا الصلاة على أي حال، بدأوا يصلون فهاجم العدو يقومون للقتال ويصلي، قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولو يصلي وهو يجري بالإشارة برأسه يشير. أخي يسأل يقول الخوارج هل هم كفار ولماذا سموا خوارج؟ في خلاف بين السلف، من السلف من كفرهم، وكان يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال ينظر هل في نصله شيء لا يجد شيئا، هل في ريشه شيء لا يجد شيئا، سبق الفرث والدم أي خرج نظيفا من الرمية، فكذا قالوا خرجوا من الإسلام ليس معهم من الإسلام شيء. صلى الله أيضا بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، وبعض السلف كان لا يرى كفرهم، وعلي رضي الله عنه لم يكن يرى كفرهم، بل لما قاتلهم أخبر أنهم ليسوا كفار. ذاك الأثر عن علي إخواننا بغوا علينا، هل قاله في الخوارج؟ ها؟ سبق التنبيه قبل أيام أنه قاله في من حصل الفتنة من بعض الصحابة الصالحين كوقعة الجمل. وأما قالوا في أصحاب الجمل كذا، ذاك جاء بالإسناد الصحيح. وأما ما جاء أنه قالوا في الخوارج وساقه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وفي إسناده ضعف في رجل منكر، مع ذلك وسبق نبهنا عليه وأنه لم يقله في الخوارج. قال: هل صلاة الخوف فريضة كما قلت إن المتنفل يصلي بعد المفترض؟ لا، لا تفهم أن صلاة الخوف صلاة خاصة بماذا؟ بالخوف، أنه إذا خاف يصلي. لا، المراد الفريضة، صلاة الفريضة في وقت الخوف، هذا المراد، فهي فريضة. قال: صليت السنة قبل الظهر فصليت ركعتين ثم قمت إلى الثالثة ولا أدري إلا فلم أدري إلا وأنا في الثالثة عند الركوع. ما انتبه أنه قام ولم يجلس يسلم، فمضيت في الصلاة بتسليم واحد. هل هذا جائز؟ نعم جائز. هل صح الصلاة أنها أربع بتسليم واحد؟ نعم صح، عن ابن عمر وعن غير من السلف أنه كان يصلي راتبة النهار بأربع بسلام واحد، أربع بسلام واحد، فهذا جائز إذا فعله الإنسان بعض الأحيان يجوز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان حفظهم الله في مثل هذا الحال يسجدون لله شكرا، كونوا اعتنوا بذلك جزاكم الله خيرا. كبت الله عدوكم، كبتهم الله وردهم الله بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح. وكان يعتبر من الله نصر عظيم ولطف عظيم، والله نصر عظيم ولطف عظيم وسلامة عظيمة ورحمة عظيمة بالمستضعفين من المؤمنين، دعوة مظلومين، دعاء مظلومين ودعاء مضطرين ودعاء محاصرين ودعاء مغلوبين على أناس مجرمين ظالمين مفسدين منافقين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعون لله عز وجل حرمة. والله إن الله أذلهم. ونسأله سبحانه وتعالى العزيز الجبار الذي هو على كل شيء قدير أن يرينا فيهم عجائب قدرته، نسأله أن يذلهم وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها. الصبر الصبر، وفقكم الله رجالا ونساء كما أمر الله عز وجل، الصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله. والله إن صديقك إن لم يمت في هذا المجال الشريف العظيم وفي هذا الموطن الذي يعتبر فيه من خيرة الشهداء عند الله عز وجل، أنه ربما يموت على سيارة يتكلم به في أي شعب، أو يموت على فراشه بحمى أو بما أراد الله من الموت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. غير أن الآجال منهم من يكرمه الله بوفية حين وفاته جميلة عظيمة كريمة شريفة لا أشرف منها أبدا، وهي الشهادة في سبيله التي اختارها الله لخيرة خلقه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أكرم الله بها خيرة خلقه. ومنهم من يموت على وفية دون ذلك، أعني بهذا تسلية الرجال والنساء الذي ربما يحزن، لا شك أنه يحزن على قريبه، العين تدمع والقلب يحزن، لكن ابشروا بارك الله فيكم العويل في كل بيت من بيوتهم، فوالله أن العويل عندهم في كل بيت، في غالب بيوتهم العويل والبكاء والحزن والعزاء، ولا سيما على سادتهم وقادتهم، عما غير هؤلاء فيرجمون بهم مثل حزم القصب، قصب البقر الحزم كأنه حزمة قصب، ولا يبالون بهم ويلفلفونهم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وشوية مال يذهب من أجل مال ومن أجل نفخ ومن أجل تغريرات ومن أجل حشيشة وتخزينة وما إلى ذلك لنصرة الشيطان، جندي مع إبليس، فأنت جندي مع الله، أنت جندي مع الله في هذا الحال، ابشر بارك الله فيك بالخير والنصر، ابشر بارك الله فيك بالظفر والعز، واستكن لربك، ازدد له تواضعا، ازدد له توكلا على ربك وثناء عليه، استكن لربك، استكن لله سبحانه، الله أعلم وأحكم. وتدبر قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. من يريد القتال يا أخوان؟ يا أخي ما أحد، كل واحد يريد يستريح بين أولاده وأطفاله وصغاره وكباره وأهاليه آمنا ضامنا هادئا، لكن الموت ما هو تارك أحد، والله لا تارك آمن ولا خائف ولا تارك مقاتل ولا هارب ولا شارد، لا الشارد ولا المقاتل، كلهم سيأتيهم. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الآجال لا تنتهي بالرصاص، صدق والله، لا بقذائف لا بهاونات لا بدبابات، ما تنتهي، وإنما إذا حانت وجاء موعدها انتهت. ألا حسب الموعد؟ وتأمل قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما في من جسمه موضع إلا وفيه ضربة أو طعنة، وأعداد المعارك يخوضها بين السهام والرماح والسيوف، هذه ضربة هذه طعنة هذه رمية هذه كذا، ويبقى ويسلمه الله إلى أن مات على فراشه. الحروب ما هي موفية للآجال، لا سيما وأنت يا أخي مظلوم. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. والله أي نفس جاء أجلها لا تتأخر في أي موطن كانت، أي موطن كانت، وأي نفس لا تتقدم ما لم يكن حان أجلها ما تتقدم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإيمان الإيمان وفقكم الله، واليقين اليقين، والصبر الصبر، والثبات الثبات، والسنة السنة، والتوحيد التوحيد، والتوكل التوكل، فلله الحمد والمنة. هذا نذكر بها أنفسنا وإخواننا أننا في هذا الحال، على هذا الحال، وإلى الآن وربي في عزة، ما دامت عقيدتنا مصانة، وما دام ديننا محفوظ، الذي ذهب منا ذهب بمسك ختام إن شاء الله، مسك ختام، خاتمة جميلة بإذن الله عز وجل. والله ما قاتل أشرا فيما نحسبهم، ولا بطرا ولا بغيا ولا عدوانا ولا ظلما، ولا كبرا ولا غطرسة ولا فسادا في الأرض، ولا من أجل أن يمكن في أرض الله خلق من خلق الله، ولكن من أجل أن يمكن دين الله ويدافع عن دين الله ويدافع عن نفسه ويدافع عن إخوانه. لن يمكنهم الله، ثقوا إي والله بإذنه سبحانه وتعالى وعزته وحفظه لهذا الخير ولهذه الدعوة التي هيئها وأنشأها وأعدها وأمدها، لا بحول أحد من البشر ولا بقوته، وإنما بحوله سبحانه وتعالى وقوته. فلن يمكنهم الله بإذن الله عز وجل لا من هذا الخير ولا من سائر الخير، وإنما مكنهم ممن أراد تمكينه ممن لم يهيئ الله له الخير وذرعه إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا خير الله وعد بالدفاع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. والله إني لآمل أن جند الله يقاتل مع جند الله، والله إني آمل هذا وأرجوه رجاء لا يخيب، أن جنده السماوي يقاتل مع جنده مع جنده الأرض هؤلاء جنود هؤلاء المساكين، وليس بحولنا. أنت معك عدة رصاصات وهو يصب عدة القذائف، عدة قذائف 14.5 12 7، سائر كم تعدد من الأسلحة، البعشرة يضرب، الدبابة تضرب، الهوازر تضرب، يعني سائر أنواع المدافع، ويصبونها ويظنون بكبرهم وغطرستهم أن الدنيا ستحرق وأنه سيدخلهم خزن هكذا ويرفل هكذا نعم. وكم من المرات يقولون سنصلي في المركز سنفعل كذا، وهم في هذا ما هو إليهم الأمر، الجبناء

0: يفقهون.
1: لمن أراد في سبيل الله
2: يا نطلب الناحي شهادة يا الله ارضى يا طوال.
1: ونداء إلى نادي الجهاد، ونداء إلى نادي الجهاد، نداء إلى جهاد المشركين لمن يسمع هذه الكلمة من قرب أو بعد. ولا هناك عذر لمن يقول ليس بجهاد هذا، فإن هذا والله من أعظم الجهاد.
3: ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين، فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة. وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياة، ولن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياة، ولو أعطاهم كل ماله.

وبإذن الله هذه البلدان فيها الرجال الصادقون مقبرة بإذن الله تعالى، أنها مقبرة لهؤلاء الأرفاض يقبرون ويدفنون في هذه البلدان، ففيها الرجال الصادقون الذين نشأت العقيدة السنية في قلوبهم وتلقنوها منذ نعومة أظفارهم. عقيدة سنية تربى عليها الصغير والكبير، والرجال والنساء تربوا عليها وعاشوا عليها ومات الآباء عليها وسيقاتل الأبناء عليها حتى يحكم الله تعالى بينهم وبين عدوهم ويقضي بينهم بحكمه.

0: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
1: يا الله ابو يا طوالع واشكر عدو من سمنا قعدك وحصونهم المواقع. يا الله ابو يا طوالع
2: فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: وقفوا على حاكم الدسوسي، دوسوا على أدناف المجوسي، وقفوا على أعباد البسوسي. كالله ويا طوال
2: الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض.
1: يا من لا أجمعها برغية، اسك العدو كأس المنية، في صبية أو مفر العشية.
0: فلا بقوتنا ولا بسلاحنا ولا بألويتنا، إنما هو شيء هيأه الله. لا بد أن نعترف بذلك. إيانا أن ننسب الأمر إلى قوة أو إلى خبرة أو إلى كثرة، فإن الأمر لله أولا وآخرا. وإذا نزل نصر الله فلن يرده أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.
3: وقبل أن نقرأ في الأدب المفرد، هذه ورقة كتبها بعض الإخوة من حجر، طلبوا فيها بيانا حول بعض الأمور. قالوا: هذه بعض تلبيسات أناس يأتون من معبر أو من يتصل بهم على بعض أصحاب المساجد في منطقة حجر، وبعضها قد تكرر الكلام فيه، لكن يعني لفت انتباهي منها أمر سيأتي ذكره، هو أمر إضعاف همة الناس وعزائمهم عن التصدي للرافضة وقتالهم. نقرأ عليكم الكلام ثم نعود إليه إن شاء الله. قال: من هذه التلبيسات التي يذكرونها أن الشيخ محمد الإمام هو أبعد الناس عن الرافضة وعن

0: موالاتهم، وأن كتبه ومحاضراته وخطبه شاهدة على ذلك. الأمر الثاني أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب وبين الصلح واختار الحرب، جرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الشيخ يحيى الصلح حصل الخير فكان في مصلحة عظيمة. هذا الأمر هو أشد ما يلفت الانتباه في هذه التلبيسات. قال الأمر الثالث أن الشيخ الإمام نظر بنظرة المصلحة وبات طوال الليل يدعو، فأرشده الله إلى هذه الحكمة العظيمة وهي الصلح فحصل خير. وقد استشار مشائخ كبار فأشاروا عليه بذلك. قال أيضا منها يقولون من يتكلم ويقول إن هذا خطأ يذهب إلى هناك وينظر كيف سيكون موقفه. أيضا يقولون قد سئل الشيخ الفوزان وغيره فقالوا الوضع ما يسمح لكم بالكلام وبالرد عليهم. أيضا يقولون الوثيقة وإن كان فيها شر لكنها كانت لدفع شر أعظم. أيضا قال يقولون اختار الإمام الصلح فقط وليس الموالاة والمحبة والنصرة. وأيضا مما يقولون أن الوثيقة فيها خير عظيم لأن استمرت دروس العقيدة وخروج الخطباء في المناطق التي تحت وطأة الحوثي. أيضا قال يقولون إن الشيخ الفوزان والشيخ ربيع لما سئلوا عن ذلك قالوا قد وقع الأمر وحصلت الوثيقة من باب المحافظة على الدعوة. وأيضا يقولون أن المراكز في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي منتشرة جدا والدروس فيها مستمرة، وكل ذلك بسبب حكمة الإمام. وهكذا قال ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. قال هذه بعض التلبيسات التي ينشرونها على بعض الناس. والحقيقة أن هذه شبه لا تنفق أبدا على من عرف حالهم وما هم عليه. ونعلق عليها باختصار عسى أن يدفع الله تعالى بها ويحصل البيان لمن قد يلتبس عليه الأمر. أما القول أن الشيخ الإمام أبعد الناس عن الرافضة وأن كتبه ومحاضراته وخطبه شاهد على هذا، فهذا كان في أول الأمر، كانت له خطب وله كتب في التحذير منهم، حتى إن الناظر في ذلك يشعر أن هذا موقف سياسي لما كان يقاتلهم حزب المؤتمر يقاتل الرافضة، وربما كان الإخوان في ذاك الزمان موالون للرافضة واعتصموا سويا في ساحة التحرير. فكان الإمام يخرج الكتب والأشرطة والخطب في التحذير منهم. فلما اعتزل حزب المؤتمر قتالهم وتوالوا لسياسات جماعتهم سكت الإمام عنهم، بل سكت عنهم وبدأ يحذر من قتالهم، والحوثي لا يزال في صعده. ويعلم الناس أنه حين قاتل الناس في كتافه خرجوا لنصرة المحاصرين المظلومين كان يقول هؤلاء قطاع طرق الذين ذهبوا لفك الحصار وأخذوا معهم إغاثة غذائية للمحاصرين، قال قطاع طرق، قاله في خطبة جمعة. أيضا ثبط الناس وحذروا، كان كلما أتى ناس يريدون النصرة لأهل دماج يردهم ويكسلهم قبل أن يكون مضغوطا وقبل أن يكون مكرها، ولا يزال الحوثي في صعده. فكيف يقال إنه أبعد الناس عن الرافضة وعن دفاع عنهم ونحو ذلك، ثم أيضا دفاع عنهم كما نبهنا عليه قبل أن المكره غاية ما يعمل المكره ماذا يفعل؟ يسكت. مكره أنت لا تستطيع تنكر، سكت معذور. أما أنه يدافع عن الباطل ثم هو بنفسه يقول أنا أفعل هذا تدينا، لا أفعله خوفا من أحد، ويقول أنا أمري في يدي، هذا بلسانه يقول لست مكرها، أنا أملك أمري وأقول هذه الأقوال وأفعل هذه الأفعال دينا، فكيف يقال بعد ذلك إنه مكره أو إنه بعيد عن الرافضة وعن موالاتهم؟ صار يدافع عنهم، صار يشعر الإنسان منه أنه يغضب لقتلهم ويأسف على قتلهم. لما انتصر المسلمون على الرافضة الكافرين في هذه المناطق، في مناطق الضالع وعدن، فرحوا، فرحوا كما قال الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نصر الله فرح، فرح المسلمون بنصر الله بتخليص البلدان السنية من الرافضة الفارسية. قام يخطب الإمام ويقول يفرحون بالانتصارات، بمعنى كلامه يقول أي انتصارات هذه التي يفرحون بها؟ إلى جهنم وبئس المصير. انتصارات المسلمين إلى جهنم. ماذا يشعر السامع لهذا الكلام؟ يشعر أنه يأسف على قتل الرافضة وعلى الانتصار عليهم، هذا كلامه بلسانه، أنه يحكم على هذه الانتصارات التي انتصر فيها المسلمون أنها انتصارات إلى جهنم، فكيف يقال بعد ذلك بعيد عن موالاتهم، بعيد عن يعني مناصرتهم بكلامه، يثني عليهم، يمجدهم في خطب العيد، يمجدهم في خطب الجمعة، ويثني حسب قوله على السيد عبد الملك، وفي الحديث الذي يحسنه الإمام الألباني لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. هؤلاء الرافضة منافقون زنادقة، كيف يقال له السيد؟ أن له السيادة، سيادة بطاعة الله، هذا أمر. قوله أيضا هنا أن الشيخ يحيى لما خير بين الحرب والصلح اختار الحرب، وجرى ما جرى من القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وأخذ الأموال، ثم لما اختار الصلح بالوثيقة حصل خير وأن مصلحة عظيمة. هذا والله من أشد التنفير عن الجهاد. هل سمعتم أن عرضا انتهك أيام ما قاتلهم أهل السنة في دمشق؟ لم ينتهك عرض ولم يؤخذ مال، ومن قتل فهو في سبيل الله نحسبه شهيدا والله حسيبه. كيف يهون من أمر الجهاد أنه سفك للدماء؟ سفك للدماء في موضعها، هذه الدماء تأتي يوم القيامة تشهد لأصحابها، ليس سفكا للدماء في باطل، سفك للدماء في حفظ الإسلام. ألم يقتل من الصحابة يوم أحد 70 من خيار الصحابة؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم نوقع صلح لا نقاتل قريش ولا يقاتلون بعد تلك القتلة التي حصلت؟ قاتلهم عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقاتلهم في غيرها، وقاتل أهل الطائف يوم حنين، وما قال سفكت دماء صحابة. يوم اليمامة في قتال مسيلمة كم قتل من القراء كما جاء في صحيح البخاري حديث زيد بن ثابت الطويل تعرفونه، حين جاء عمر إلى أبي بكر قال إن القتر قد استحر بالقراء، أي استحر أي كثر يوم اليمامة. فهل قال نوقف؟ لا، انظر ماذا قال، قال وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، أي في الأماكن التي يغزونها. فاجمع القرآن، أشار على أبي بكر أنه يجمع القرآن خشية أن يقتل القراء فيذهب شيء من القرآن، فشرح الله صدر أبي بكر لذلك ودعا زيد بن ثابت وجمعه. هل قال إن هذا القتل الكثير في القراء نترك معه القتال؟ وهكذا كان السلف لم يكونوا يموتون أي كثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلا في الجهاد. حتى كان عروة بن الزبير لما رأى في زمن الموت بالمدينة كان مما قال قال إننا أمة لا نموت إلا بالقتل، فما لي أرى الفرش قد ملئت بالموتى. أي ينكر عليهم عروة أن الموت كثر في البيوت وأن هذه الأمة لا تموت إلا بالقتل، أي في سبيل الله وفي نصرة الإسلام. فهذا من أشد التخذيل عن الجهاد، هذا والعياذ بالله يخشى أن يكون تمهيدا بين يدي غزو الرافضة، وأنه إلى متى تظل الدماء تسفك. ينبغي أن يقولوا هذا الكلام لأهل الباطل، قولوا هذا الكلام لأهل الرافضة، سفكتم دماء اليمنيين، قتلتم الأنفس البريئة، إلى متى تقتلون الناس، تأخذونهم من الأسواق من البيوت من المدارس. لا يقال هذا لمن يدافع عن دينه وبلده وعرضه وماله. من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، كذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال هذا الكلام في إنسان يدافع عن دينه، يدافع عن عرضه عن ماله عن بلده المسلم؟ هذا الكلام يقال للروافض، هذا الكلام كما سبق يخشى أن يكون تمهيدا لغزو الرافضة وأن المسلمين كفوا عن قتالهم، إلى متى تقاتلونهم؟ ثم قال انتهكت الأعراض وأخذ الأموال. اليوم تنتهك الأعراض وتأخذ الأموال في المناطق التي سيطر عليها الحوثي، أما المناطق التي قاتلوا الحوثي أعراضهم مصونة وأموالهم محفوظة، والله لا يسلب مال ولا ينتهك عرض إلا بشيء شاذ لا يسلم من بلد، وإلا الخير حاصل. لكن الحوثي ينتهك الأعراض، الحوثي يسلب الأموال، الحوثي يهين الناس، فكيف يلبس على الناس أنها تنتهك الأعراض في قتالهم؟ لا، القتال عز، ذروة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام القتال في سبيل الله. أيضا انظروا، قارنوا الآن، انظروا المناطق التي قاتلت الحوثي كيف يعيشون، والمناطق التي سكتت عن الحوثي كيف يعيشون. انظروا واقع، قارنوا الواقع. المناطق التي تحت وطأة الحوثي فيها فقر، فقر شديد والله، فيها غلاء، فيها إذلال وإهانة، فيها سلب للأموال، يقاسمون التاجر والغني مال مقاسمة كأنهم شركاء معه، فيها انتهاك للأعراض، فيها إجبار لعقال الحارات ومشايخ القبائل أن يخرجوا أفرادا للجبهات إلزاما. والمناطق التي قاتلت الحوثي كيف الوضع فيها؟ أمن وأمان وخير، أهل السنة رافعون رؤوسهم، العقيدة تنشر في كل مسجد وكل موطن، هناك لا أحد يجرؤ أن ينشر العقائد التي خالف فيها الرافضة. ما الذي يتجرأ؟ كيف يقال تدرس العقائد؟ تدرس العقائد بين أربع جدران في مسجد في معبر أو نحو ذلك؟ انظروا الأسواق المدارس البيوت، غيرت عقيدة شعب. الآن يسعى الحوثي إلى تغيير عقيدة شعب بأكمله، وهو لا يقول أن تدرس العقيدة. فلو أن الناس مثلا سلكوا مسلك الإمام وصل إلى الضالع قالوا اعملوا صلح مر لك يا حوثي، وصل إلى عدن قالوا اعملوا صلح، وصل إلى حضرموت قالوا اعملوا صلح وثيقة، ماذا صار اليوم؟ ماذا صار اليوم؟ ألم يكن اليمن كله رافضي وتحت وطأة الرافضة؟ كيف يقال اتركوا إن الصلح حصل فيه خير كثير؟ ثم فرق بين الصلح الذي كتبه الشيخ يحيى والصلح الذي كتبه الإمام. صلح الشيخ يحيى ليس فيه تنازل بكلمة، إنما صلح عن وقف الحرب، كتب وثيقة أن الحرب تقف وأن الشيخ يحيى مسؤول عن طلابه من إليه وأن الحوثي مسؤول عن من إليه ولا أحد يعتدي على الآخر. هذا الذي حصل. بعد ماذا؟ بعد قتال طويل، بعد خذلان خذل أهل دماج من أغلب الناس في ذلك تلك الأيام. أما صلح الإمام الحوثي في عمران والإمام يكتب الصلح في معبر، ثم أي صلح؟ صلح فيه ظلم، فيه تلبيس، فيه أنه هو والرافضة على دين واحد، كذا يكتبون أنهم إخوة متحابون. إن فرق بين هذا الصلح وهذا الصلح؟ فهذا تلبيس، هذا سعي في إضعاف الناس عن الجهاد، أن يقال فيه قتل وسفك دماء وهاتك أعراض وأخذ أموال. والله إن هذه الأمور كلها في غير ذلك. من قتل من المقاتلين في قتال الرافضة نحسبه شهيدا، ونعم هذه القتلة في سبيل الله، نعمة هذه القتلة في سبيل الله. أما الآن الرافضي يقتل الناس في بيوتهم، يقتل الناس في بيوتهم وهم تحت وطأته، ثم يأخذ أبنائهم إلى الجبهات يقتلهم جميعا. أيضا يقول إنه نظر بنظر المصلحة وبات طوال الليل يدعو، والصلح حصل في خير واستشار مشايخ. أنا أعرف أن الصلح تبعوه بإلين إلى المنفذ وهو داخل إلى عمره، قالوا له وقع، فما بات يصلي ولا استشار مشايخ. لا تكذبوا على الناس هكذا أخوة أو لا؟ هو تكلم بنفسه، قال لما سألوا لماذا وقعت، قال أنا كنت مسافرا للعمرة فتبعني أناس إلى المنفذ قالوا وقع على هذه الورقة وقعت. فكيف الكذب هذا؟ أيضا قال من يتكلم ويقول هذا خطأ يأتي إلى هناك وينظر. وأيضا يقول الشيخ الفوزان ليس هذا وقت رد، لا يسمح لكم الوضع. نحن ما نطالب بالرد، نحن قلنا المكره يسكت، لا أنه يلمع الرافضة، المكره يسكت إذا كان مكرها. أما إنسان هو ينفي عن نفسه أنه مكره، يقول أنا لست مكره، أنا أمري في يدي، كيف نقول أنه مكره؟ هو يقول يا ناس أنا لست مكره، أنا أقول هذا دينا، أعتقد دين، ما يقول هذا فيك، يقول هذا الكلام في خطبة جمعة. فكيف نقول مكره وهو يقول دين؟ كيف نقول مكره وهو يقول أمري في يدي؟ ليس في إكراه. ثم فرضنا أنه مكره، المكره يسكت، المكره لا يثني. أما أن يثني اتخذوا هذا ثناء، يثني عليهم، هو نعمان الوتر يثني عليهم، الصفر هذا محمد الإمام يثني عليهم، بل ويرافقونه إلى دماج، ويقال بعد هذا مكره. أيضا قال الوثيقة إن كان فيها شر لكنها كانت لدفع شر أعظم، والله إنها فتحت على المسلمين شرا، ما كانت لدفع شر، لو ترك المسلمين لقاتلوا الرافضة، لكن تأثر به الناس في تلك المناطق، قالوا قد كتب الإمام وثيقة، وإلا كانت هناك قبائل شجعان وعندهم القدرة على القتال الحوثي والتنكيل به، فصارت تلك القبائل التي كانت تتصدى للحوثي كثير منها صار رجال الحوثي منها، كانوا مهيئين أن يقاتلوا الحوثي، صار الحوثي يقاتل بهم المسلمين بسبب تخذيل أمثال هؤلاء. والله لو تصورنا أن الناس كلهم عملوا صلحا لحصل الضرر على الناس. صلح يمر الحوثي من صعدة إلى حضرموت باسم صلح وتصير بلاد رافضية، أي خير هذا الذي حصل؟ يحصل شر عظيم بهذا. أيضا يقول العقائد تنشر والكتب تدرس، هذا تلبيس، العقائد الرافضية تنشر، الحوثي غير المنهج في المدارس وعنده محاضرات في المدارس، يبعث المندوبين يحاضرون، بل هناك محاضرات للنساء ليس حتى للرجال، للنساء في اجتماعات النساء. وقد أخبرنا بعض إخواننا قال ذهبت زيارة إلى بعض الأماكن التي فيها الحوثي ومعي أهلي، قال فزارتهم الأهل، بنات عمها وبنات خالها تعرفهم على سنة. قالت فقمنا إلى الصلاة، فإذا الجميع جميع النساء تصلي مسدلة يديها، مسبلة يديها. هذا أمر يسير ربما، لكن ما هناك ما هو أعظم. فقالت للنساء ما هذا؟ قالت النساء قالت يكفي، ظللتم علينا سنين، الآن تأتينا الزينبيات تحاضر. إذا هناك زواج تأتي نساء تحاضر، إذا هناك موت تأتي نساء تحاضر، إذا هناك اجتماع تأتي نساء تحاضر. فغيرت عقائد كثير من النساء، وغير عقيدة كثير من الطلاب في المدارس، وغيرت عقائد كثير من الناس في الأسواق والاجتماعات، بعضهم راغب وبعضهم راهب. أخبرنا بعض المشايخ أيضا قال بقيت في مسجدي نحو 20 سنة أخطب على السنة والعقائد، قال أتفاجأ والله أن بعض الذي حاضر معي في المسجد من سنين يتشكك في عذاب القبر، يتشكك في الشفاعة، يتشكك في رؤية الله لكثرة ما يجد من الكلام. أي عقائد تدرس؟ تدرس عقائد نعم في مساجد محصورة، لكن الساحة العامة الرافضة تغير فيها العقائد، الرافضة تغير فيها عقائد المسلمين. منهج المدارس غير، منهج الدورات العلمية منهج رافضي خالص. وهكذا سمعت أنه بعد أن جاء هذا السفير الإيراني، ما اسمه، حسن من، ها، إيرلو، الذي هو الآن يعتبر الحاكم الفعلي في صنعاء، هو يعتبر الحاكم الحقيقي في صنعاء، وهناك جامعات الآن تبنى في صنعاء باللغة الفارسية، يدرس فيها لغة فارس ودين المجوس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق، أكبر الكفر ورأس الكفر أعظم جهة المشرق. قال الشراح والمراد به كفر المجوس، فهم الذين كانوا عن مشرق المدينة. فلان هذا الآن يبنى له في بلاد المسلمين لتدرس، كيف يقال تنشر عقائد السنة؟ الحال هناك مستضعفون جميعهم، سواء هؤلاء أو إخواننا أهل السنة، الكل مستضعف. وإن نشروا ينشرون في طور مساجدهم، وكثير منهم لا يستطيع الكلام في عقائد الحوث الباطلة، ساكت. فهذا من التلبيس ومن الكذب على الناس. ثم قال ينشرون أخطاء الشيخ يحيى وأنه لم يتراجع عنها. الإنسان بطبيعة إنسان لا يسلم من الخطأ، كل إنسان له خطأ. نحن لا ننزل الشيخ يحيى نقول ليس عنده خطأ، هو يخطئ، وأخطأ أئمة قبله كبار. حتى انظر ماذا قال، قال يقولون سب الرسول صلى الله عليه وسلم، استغفر الله هذا كذب. إذا سب الرسول فهو كافر، هل تقولون هو كافر؟ قولوا للناس هو كافر. وبعض الشعراء أخطأ وأمرهم أن يتراجعوا، ومن الذي يسلم من الخطأ؟ إنما الضلال أن يسر الإنسان على خطأه. بعضها كذب وافتراء، يقولون يسب الرسول يسب الصحابة، هذا من أعظم الافتراء. إنسان صبر تحت أشد الظروف، قتل أخوه، قتل ولده، قتل من طلابه أكثر من 200 طالب للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ثم يقال يسب الرسول يسب الصحابة؟ نعوذ بالله من هذا الظلم الذي سيجدون عواقبه. ثم لماذا هو إذا أخطأ في شيء يحملون عليه خطأه ولا يمكن يتركونه، وغيره يخطئ أخطاء أطم وأكبر ولا يذكرونها؟ من الذي يسلم من الخطأ في هذه الدنيا؟ فهذا من ضمن ظلمهم. وعلى هذا فهؤلاء ملبسون، ونحن نوصي إخواننا في حجر وفي جميع مناطق الضالة ألا يقبلوا أمثال هؤلاء، وأن يطردوهم من مساجدهم، فإنهم دعاة فتنة، هؤلاء دعاة فتنة، ويخشى أن يكون منهم من هو مندس للتسهيل للرافضة وتمكينهم في بلاد المسلمين. فنوصي إخواننا في الضالع في حجر في جحاف، في سناح، في قعطبة، فيما حول من المناطق في مريس أن يطردوهم من مساجدهم ولا يقبل منهم أحدا، لا الذي يأتي من معبر ولا الذي يواليهم وينتسب إليهم ويدافع عنهم. فوالله إنهم دعاة فتنة إذا كان مثل هذا الكلام الذي يشيعونه. هذا تنبيه يسير على هذه الأمور التي يتخذونها للتلبيس على الناس، وهي بإذن الله لا تنفق، إنما قد يغررون بإنسان بادئ وإلا لا تنفق. أخ يقول قولهم أيضا قول هذا أن الشيخ ربيع أيد ينظر، هذا الشيخ ربيع تكلم عليه بكلام شديد وحذر منه في كلام منشور له. نعم، هذا هو المعلوم، أنه يتحذر منهم يتكلم منهم، ما معهم إلا الكذب، ليس له أمانة على شباب السنة. نعم، وأنا سمعت أنه يقول هو أخواني. أخ يقول محمد الإمام أخرج مقطعا يقول لا نستحل دماء الرافضة تدينا أيام حصار دماج. نعم، سمعنا هذا، يقول لا أستحل، خالف في هذا الإجماع، فقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على قتال الرافضة، وقال شيخ الإسلام قال وليس قتال الرافضة من جنس قتال الخوارج أنهم بغاء على المسلمين فقط، بل قال قتالهم لما عندهم من الخروج ولما عندهم من النفاق والزندقة، فليس قتالهم من جنس قتال الخوارج فقط، بل هو قتال خوارج وقتال زنادقة. وحكى شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على قتالهم، وهذا يقول بهذا الكلام تدينا، هذا دين محمد الإمام الذي خالف فيه إجماع المسلمين. نعم، وأنا سمعت بهذا. نعم، لما قتل فهد العدني قال في عدن في الوهط، قال الإمام في الدرس قال قتل بعض أخواننا وكنا نظن على خير وإذا به يقتل في صفوف التكفيريين. بالله عليكم، من يقول عن أهل الجنوب السني أنهم تكفيريين؟ ها، الرافضة الحوثيون يعتقدون في أهل السنة أنهم تكفيريون. نعم نعم، يعني أتباعه يتصلون بالناس ويحرضونهم لا يقاتلون. وأنا علمت هذا أنه حين نزل الحوثي إلى عدن اتصل بالذين كانوا يسمعون له محمد الإمام ونهاهم عن من؟ عن القتال، وقال هذا قتال هو قتال الزعيم، يعني الرئيس علي عبد الله صالح، قال لا تقاتلوا، وخذل ناس كثير، وهذا محمد يشهد عليه على بعض أتباعه. فبإذن الله لا ينفق كلامه هذا، هذا أولئك الملبسون، إلا على إنسان مبتدئ فينصح ويرفق به، يبين له ويحذر الناس من أمثال هؤلاء. أخ يقول صرنا في بعض المناطق التي سيطر عليها الحوثي لا نستطيع نقول المولد بدعة. نعم، حتى في هذا الشيء اليسير. ها؟ يقول ماذا؟ يقول هكذا، ها؟ بصوته يقول لا نقاتل إلا إذا جاء نبي وقال قاتلوا، لا نقاتل إلا مع نبي. طيب هذا الآن هل هو إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة أو لا؟ الجهاد، جهاد الكفار، هل هو معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين ضرورة، أعوذ بالله، هذا خطير. الذي ينكر هذا، إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا ردة وكفر، هذا كثير عنه. نعم، ها ها، يعني الحوثيون، هذا الأخ يشهد وهو ممن كان في تلك المناطق، ممن حوسب، يحاسب الحوثيين هل أنت من أصحاب الحجيوري أو من أصحاب الإمام؟ فإذا قال من أصحاب الإمام مسموح، افعل ما شئت. أدى الولاء والطاعة. نعم نعم، صدق. بل هم الآن يعني يذهب ولد الإمام أو صهره والمرافق له من الحوثيين إلى دمشق، وتذهب هذه الزيارة باسم الحوثي، باسم الدولة اليمنية، يعني باسم الحوثي. فنسأل الله أن يخيبهم وأن يكف شرهم عن المسلمين. ووالله والله أننا نرى من أعظم القرب التي نتقرب بها إلى الله قتال الرافضة. وأنا والله لم أعمل عمل في حياتي أرجى عندي من قتال الرافضة، والله إن عملي هذا أتوسل به إلى الله، وإنه من أرجى الأعمال التي نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. الناس يريدون تغيير عقيدة المسلمين. نعم، يقول يثنون عليه، يدعون لعبد الملك الحوثي في آخر الخطبة. وأيضا الذي سمعنا قبل أيام كلام هذا الحذيفي، وهو أهل الأحذوف بريئون منه، لا يشوههم هذا الرجل عبدو الحذيفي عبدو الكراح، يؤيد يقول: ولي أمركم أيها الناس حكومة صنعاء برعاية السيد عبد الملك الحوثي وفقه الله في خطبة العيد الذي مضى، هذا العيد آخر عيد يخطب هذا في الحشا التي كانوا قبل أيام يقاتلون الحوثي، هذا من أتباع الإمام من أصحابه. ها نعم نعم، وهذا يدافعون عنهم، يعممون على أن أهل السنة قاعدة وأصحاب الإمام. ها، أراد الله بك خيرا، سلمك دينك، ونسأل الله أن يحفظك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أقول تنبيها بارك الله فيكم على هذا الإرجاف، أنه سيكون مثلا باسم الدولة، الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال: لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه، نحن شاكر لهم جهودهم، وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان، وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن، سلام الفتن، مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان، سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة، في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى، ثم لحكومة بلادنا، ثم لرئيس البلاد وفقه الله، ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة، نسأل الله عز وجل الحكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا، ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، أصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالأة الرافضة بإذن الله عز وجل، هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله أبدا، ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافض معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري يهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها، هذا بعيد، هذا ولله الحمد والمنة، هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش، وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا ومن هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح، هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامتها البلاد والعباد، نعم أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح، ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، ومن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك، وأنزه ما يكون عن ذلك، وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم، وجزى الله الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أخن يقول: هل بلغك خبر صلاة محمد الإمام على قتل الرافضة صلاة الغائب يوم أمس الجمعة الذين قتلوا في البحر؟ نعم سمعنا هذا، وأنهم صلوا عليهم في معبر بعد صلاة الجمعة على قتلى من الرافضة صلاة الغائب. وهذا خلاف فتاوى السلف الذين لم يجيزوا الصلاة على الرافضة، وهذا أفتى به جماعة من السلف أن الرافضة لا يجوز الصلاة عليه، وأن الرافض إذا مات يوارى في حفرة حتى لا يؤذي المسلمين بنتنه، ولا يصلى عليه، ولا يكون في مقابر المسلمين، وهكذا هكذا الذي يوالي أهل الباطل كل يوم يصدر منهم شيء جديد. وهذه المجاملة للرافضة على حساب الدين تعود عليهم. فانظر هذا الذي كان يجامل الحوثي في العام الماضي في رمضان، يدعو له، يدعو للسيد عبد الملك في حد زعمه، شرده الحوثيون قبل أيام وأخرجوه من مسجده وطاردوه منه. فكل من يجاملهم ويداهنهم على حساب الدين سيبدأون به، ويكون ذلك عارا عليه. كيف تصلي على رافضي؟ تصلي عليه وأنت تعلم أنه لا يجوز الصلاة عليه، وهذا عاقبة موالاة الرافضة، فقد حصلت منهم موالاة للرافضة، حصلت منهم تزكية للرافضة، وهذا والله عبرة. هذه الأمور التي تحدث منهم من موالاة الرافضة أو الصلاة عليهم أو الثناء عليهم والدعاء لهم، هذا عبرة للسني السلفي أن الله سبحانه وتعالى أنقذه من هذه الفتن التي تخبط فيها هؤلاء. فأهل السنة ينعمون بحمد الله بثبات على عقيدتهم، عدم تنازل عن دينهم الذي هم عليه، يحيون عليه ويموتون عليه إن شاء الله، يدافعون عنه حتى يموتوا. من قتل منهم قتل في سبيل الله، ومن بقي منهم بقي على عقيدة صافية. والله لو يذهب مركز أو عشرة مراكز مع سلامة العقيدة أنه خير من بقائها وتفسد عقيدة الطلاب والمدرسين. والإخوة كما أخبرني بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى الحد قبل أيام، قالوا اجتمعوا مع واحد أو جلسوا مع واحد من أصحاب معبر ممن نزل إلى الحد، فقال إن الحوثيين أخذوا 30 شخصا من مركز معبر إلى الجبهات. أنا كنت هذا الكلام قلت الله أعلم بصحته، هكذا أخبرني أخونا يحيى الكوكبي قبل أسبوعين ممكن. ثم أخبرني الإخوة أنهم في الجبهة سمعوا واحدا يوعظ مع الحوثيين، يعظ ويتكلم، كلامه كأنه كلام طالب علم، فقالوا له: هل أنت طالب علم؟ قال: نعم، أنا من طلاب معبر، من طلاب محمد الإمام. هذا هنا في جبهة الضالة. وهؤلاء الأخوة ينقلون عن شخص موجود في الحد إلى اليوم، يقولون وأن الحوثيين أخذوا 30 شخصا منهم للتوجيه إلى الجبهات. وهكذا بعض الأسرى الذين أخذهم إخواننا هنا من الحوثيين، لما نصحوهم قالوا: نحن غرر علينا. قالوا: من غرر عليكم الرافضة؟ قالوا: لا، غرر علينا ناس مثلكم، أصحاب لحى وعليهم قمص بيضاء وعمائم، يقولون إنهم سلفيون ينصحوننا بالقتال. والله أعلم ممن هم. فالشاهد أن هذه خطوات يوم بعد يوم جديد وتأتي أشياء عنهم تجعل السني السلفي يحمد الله تعالى على ما هو عليه من الثبات، ما هو عليه من سلامة العقيدة. شيخنا يحيى حفظه الله لما قالوا له ضيعت دار الحديث بدماج، قال حافظت على سلامة عقيدة الطلبة، ضيعت مبنى تضيع 10 مباني، لكن عقيدة الطلبة سلمت، عقيدة أهل السنة استقامت، ما والوا الروافض، وعوض الله تعالى عن تلك الدار بدور كثيرة. ما ضيع الله أهل السنة لما خرجوا لأجل الحفاظ على عقيدتهم، هؤلاء حافظوا على مباني وضيعوا العقيدة، ضيعوا الولاء والبراء الصحيح. وكثير منهم من أهل المعبر ينشرون عنهم كلمات بين الحين والآخر، يثنون على الرافضة، يدعون لهم، يمجدونهم. فنسأل الله تعالى ألا يذلنا للرافضة، وأن يبقينا أعزاء في هذه الحياة الدنيا على سلامة عقيدة، أو يقبضنا إليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات البدع والضلالات والنار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن في هذا المقام المبارك العظيم، وفي هذه البقعة الطيبة المباركة، والتي هي من أشرف البقاع على وجه الأرض، ألا وهي بيوت الله تعالى. وفي هذه الساعة وإخواننا هنالك مرابطون في قرى وأماكن وجبال في مدينة صعدة وما حواليها، يقاتلون تلك الشرذمة وأولئك الزنادقة الذين خرجوا يستبيحون دماء الناس ويقطعون الطرق ويخيفون الآمنين. هم هناك ونحن هنا، هم يطلقون الدبابات ونحن نوجه النصائح والتوجيهات ونحذر، فهم يجاهدون هناك بالسنان وبالرصاص، ونحن نجاهد هنا هنا بألسنتنا والتوضيح والبيان الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فليست المسؤولية مسؤولية أمن، مسؤولية أجهزة الأمن فقط، ومسؤولية الرؤساء، ومسؤولية المسؤولين، بل هي مسؤولية كل يمني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتكاتف سويا لفضح هذه العقيدة ولفضح هذا الفكر الخبيث الذي تسلل إلى بلادنا منذ سنوات طويلة تحت سرية دامت سنوات طويلة حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وما حصل منهم من بوائق في صعدة ما هي إلا سلسلة من بوائق دامت سنوات بل وقرون بل وطحنت العالم الإسلامي. ومنذ أن ظهرت هذه الطائفة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعالم الإسلامي يئن جريح في كل مكان يئن، منهم من أجهدوا عليه وأنهوه ومنه ما يزال يئن، ومنه من هو قوي يتحامل على قدميه يواجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله عز وجل بدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه، نبي عربي. كانت الرسالات قبل في بني إسرائيل، ولما كذب بنو إسرائيل الرسل حول الله الرسالة منهم إلى العرب، وذلك لكثرة تكذيبهم وقتلهم الأنبياء. كان الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء بكثرة كافرة، حتى ذكر ابن مسعود كما نقل ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في يوم واحد 300 نبي. وهؤلاء بنو إسرائيل لكثرة عنادهم وتكذيبهم والعياذ بالله، فحول الله الرسالة منهم إلى العرب. ولما خرج النبي عربي جاء الحقد اليهودي وحقد أهل الكتاب ليمكروا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال واضح مبين لا خلاف فيه، يقتل الأخ أخاه في شرك عجيب جدا. ولما بعث الله النبي فيهم أخرج الله الأمة من الظلمات إلى النور. لكن هنا خرج حقد جديد، ولعلكم تقرؤون في السيرة أن اليهود كان لهم تواجد في الجزيرة العربية وبالذات في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت تسمى يثرب، يتواجد فيها بطون من بطون اليهود عليهم لعائن الله. وكان اليهود دائما يهددون العرب بأن نبي آخر الزمان سيخرج من بني إسرائيل يهوديا وسيحكمون العرب ويسومون العرب سوء العذاب. ولكنهم تفاجأوا بأن النبي خرج عربيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا خرج الحقد اليهودي الدفين. ولهذا يحسن الألباني رحمه الله تعالى قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 12 من عمره عندما خرج مع عمه أبي طالب في التجارة إلى بلاد الشام. وكان في بلاد الشام رجل راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعبد الله عز وجل في صومعته، وكان لا يستقبل أحدا ولا يستضيف أحد. وفي ذات يوم يفاجأ الراهب هذا بقافلة قريش والسحابة تظلهم من فوقهم، أينما ذهبوا كانت السحابة يظلهم. فلما مروا تعجب بحيرة من هذا الأمر، فأخذ بحيرة يقول هذا لا يحصل إلا لنبي، فنزل من

فلو علموا به لقتلوه. لما؟ لأنه عربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نشأ الحقد والعياذ بالله. فحاول اليهود عدة مرات أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي بني النضير حاولوا أن يقتلوه وما استطاعوا بإذن الله. وفي خيبر سمموه ووضعوا السم في ذراع الشاه ونهش منها النبي نهشة. بل إن موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان سببه اليهود عليهم لعائن الله. وما إن مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام أولئك اليهود بإرسال رجل من اليمن يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني من قاع صنعاء من اليمن ويقال له ابن السوداء لأن أمه حبشية أرسلوه إلى المدينة ليسلم في الظاهر ويخفي اليهودة في الباطن والعياذ بالله. فدخل عبد الله بن سبأ هذا اليهودي في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن الإسلام هناك. ثم بدأ يأخذ بعض العلوم وكان صاحب لسان طلق وكان يأخذ بعض المواعظ ويجمع بعض الناس ويحاضرهم في بعض الأمور فيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق ببعض العبادات فأحبه بعض الناس. ثم ذهب إلى الحجاز وأخذ يفعل مثلما فعل في المدينة وأصبح له أنصار في المدينة وله أنصار أيضا في الحجاز. ثم انطلق إلى بلاد مصر وأخذ يفعل مثلما كان يفعل في المدينة فأصبح له أنصار في مصر وأنصار في الحجاز وأنصار في المدينة. وفي خلافة عثمان ينزل عريضة من عرائضه وورقة قد كتب فيها أخطاء عثمان وأن عثمان ظالم وأنه يظلم وأنه يفعل وأنه يفعل وأنتم أيها الناس لا بد أن تقفوا ضد الظلم والظلم حرام. وهذا الرجل كذاب وكلام حق يراد به باطل والعياذ بالله. بل كلامه ليس بحق من أصله بل كلامه باطل. فعثمان لم يظلم عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. جمع أهل مصر وجمع أهل الحجاز وجمع أهل المدينة وهجم على المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل عثمان تولى الخلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ اليهود يأتون بعقائدهم الخبيثة ليجعلوا من علي بن أبي طالب إلها. فجاءوا إليه وقالوا له يا علي أنت قال علي من أنا؟ قالوا أنت الله. وفيهم عبد الله بن سبأ وطائفة اشتهرت بالسبائية باسم هذا اليهودي الخبيث. قال علي رضي الله عنه ويحكم أيها الناس أو يقول بقولكم أحد؟ قالوا نعم يقول بقولنا خلق كثير أنك أنت الله. فقال علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وكان قنبرا قائد جيشه رضي الله عنه. فأوقد علي النار جمع الحطب وأوقد النار وأدخلهم في النار. من قال بأن عليا هو الله أحرقه علي رضي الله عنه بالنار. فكان السبئية يأتون إلى علي رضي الله عنه قائلين لقد ثبت لدينا أنك أنت الله. لماذا أيها الناس؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن أنت الله. وكانوا يأتون بأنفسهم ويقذفون بها إلى النار بمحض إرادتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ضلال هذه الفرقة الخبيثة التي

0: لها أصول إلى يومنا هذا. ومكثوا حول علي رضي الله عنه يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسن يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسين يريدون أن ينصروه، ومكثوا حول زين العابدين يريدون نصره، وغيرهم من أئمة أهل البيت، وهم هم السبب في قتل علي وفي قتل الحسن وفي قتل الحسين وفي قتلهم جميعا. فعلي رضي الله عنه وأرضاه بسبب فكرهم الخبيث كان موته رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسن فكانوا يسمونه مذل المؤمنين، فكانوا يأتون إليه ويقولون له: السلام عليك يا مذل المؤمنين، أي أنه بايع معاوية عندما خرج لقتال معاوية. وفي طريقه جاء أبو بكر الأنصاري رضي الله عنه فقال له: إلى أين يا حسن؟ وكان أهل بيت النبوة قمة في الأخلاق، قمة بالعبادة، قمة في الخوف من الله، يريدون الجنة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. خرج الحسن بن علي ومعه جيش عرمرم يريد قتال معاوية، وفي الطريق وجده أبو بكرة الأنصاري رضي الله عنه، فقال له أبو بكرة: إلى أين يا حسن؟ فأخبره الحسن بن علي أنه ذاهب لقتال معاوية، فقال له أبو بكرة: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما سمع الحسن بن علي، انظر أهل البيت، أهل البيت ما يقطعون الطرق مثل ما يفعل الحوثي، أهل البيت أهل أمان، الجلوس معهم أمان واستقرار وراحة، لأنهم يريدون الجنة ولا يريدون الفساد في الأرض. لما سمع الحسن بن علي هذا الحديث قال لجيشه: انفضوا لا قتال، ورحل إلى معاوية وبايع معاوية على الخلافة، وأصبح معاوية أمير المؤمنين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا حسن، لقد فضحتنا وأخزيتنا، فلندخل نار جهنم ولا هذا العار الذي لطختنا به. فكان الحسن يقول: بل العار ولا النار. ولهذا يقولون: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أبي الله، يكون الحسن مذل المؤمنين في وقت أعز الله به الإسلام واجتمعت كلمة المسلمين في عصره؟ ولهذا تسمعون الآن يقولون سيدي حسن. هذه اللفظة هي لفظة الرافضية سرت إلينا، هو سيدي لكن حسن، أي أنه ما لبى طلبنا في أخذ الخلافة وقتال معاوية، فهو سيدي لكن على مضى، غير راضين بما فعل والعياذ بالله. ولهذا بعضنا يقول هذه اللفظة وهو لا يدري ماذا تعني هذه اللفظة، ويشير بكتفه أو يشير بيده في هذه المسألة. وأما الحسين رضي الله عنه فلقد أرسلوا له من العراق أكثر من 20,000 رسالة يقولون له: تعال يا ابن بنت رسول الله سننصرك. أهل الكوفة 20,000 رسالة: تعال إلينا سننصرك وسنؤويك وسوف نحميك ونجاهد معك ونقاتل الظلمة. فقرر الحسين لكثرة الرسائل التي وصلت إليه أن يتبع أهل الكوفة لينصرهم الدبل. خرج الحسين رضي الله عنه، خرج ابن عباس ونصحه: يا حسين لا تخرج، هؤلاء مكر، ونصحه، فأبى الحسين رضي الله عنه إلا أن يخرج. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه حاول أن يمنعه فأبى إلا أن يخرج رضي الله عنه. فلما خرج الحسين قتله أهل العراق الذين دعوا، وكذلك غير واحد من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر في غير ما خطاب لهم من لدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الحسن ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، كما ذكر الكليمي في كتابه الكافي الجزء الثامن صفحة 238. وهذا كتاب الكافي عند الشيعة الرافضة مثل صحيح البخاري عندنا، فهو أشرف وأعظم كتاب لدى الرافضة. وهذا الكليمي ينقل كلام علي بن أبي طالب في شيعته الذي سمعتم عنه آنفا. وقال علي رضي الله عنه: يا أشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أن لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت والله ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب استهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يطاح. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 71. وإن كان الكتاب مكذوبا على علي رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه من الكتب المعتمدة عند الشيعة. ويقول علي رضي الله عنه: منيت منكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع. هذا علي يصف هؤلاء الشيعة الذين قالوا سينصروا، قال: صم ذو سماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. وأما الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنه فقال: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا. في كتاب الإرشاد المفيد، وهذا من أجل الكتب عند الرافضة الاثنا عشرية صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا. الحسين يخاطب شيعته في العراق: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفها وبعدا وسحقا، بعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة أهل الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. وهذا من كلامهم مع أهل بيت النبوة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: أرى والله معاوية، هذا الحسن يقول، أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلونني فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت مع معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالم وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. زين العابدين بن علي رضي الله عنه يقول، وهو يخاطب أهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، وأبوه هو الحسين رضي الله عنه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. كتاب الاحتجاج أيضا. وفي المرجع نفسه يقول زين العابدين: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم؟ في المجلد الثاني الشيعة يبكون على أهل البيت، يقول زين العابدين: فمن قتلنا غيرهم، أي هم الذين قتلوا أهل البيت وهم الذين ضحوا بأهل بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ليتبين لك أخي المسلم أن هؤلاء على مر التاريخ بوائقهم عجيبة، وهم يتباكون هناك عند قبر الحسين الآن يقولون: ننتقم من أنفسنا للحسين عليه السلام. والله لو خرج الحسين لزادكم ضربا إلى ضرب أنفسكم، فأنتم تستحقون الجلد والضرب لأنكم سفهاء الأحلام، سذج والعياذ بالله في جميع معتقداتكم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه من بعض بوائقهم، من بعض البوائق التي تمتع بها أولئك في الزمن الماضي والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهم يتآمرون على أهل بيت النبوة. وأما أبو عبد الله جعفر الصادق عليه رحمة الله، جعفر الصادق الذي يسموه صادق، الذي كذبوا عليه كذبا شديدا فهم ينتبون إليه، يقال لهم جعفرية نسبة إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه. فلقد كذب الرافضة عليه ما لو كتب كل ما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه رحمه الله. ولهذا عندما تقرأ في كتبهم قال أبو عبد الله عليه السلام، وأبو عبد الله هو جعفر يعنونه، أو يعنون في بعض الروايات الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين لك أخي المسلم خطر هذه الفرقة الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الدولة العباسية فلقد اشتغلوا شغلا عجيبا في أيام هارون الرشيد رحمة الله عليه، كان له وزيرا للدولة، وكان هذا الرجل رافضي وزير الدولة، وكان في سجنه 500 من المسلمين، فأمر بأن يهد السجن عليهم، فهد السجن عليهم ومات 500. ثم أرسل رسالة إلى الإمام الكاظم أما بعد، فإنه قد حصل مني كذا كذا كذا، يعني قد قتل 500 من أهل السنة. فأرسل له الإمام الكاظم رسالة قال فيها: أما بعد، فلو أنك استفتيتنا قبل فعلتك هذه لما كان عليك من دمائهم شيئا، ولكنك قد فعلت فعلتك هذه ونحكم عليك مقابل كل نفس فدية، وهي تيس، والتيس خير منه. انظر على بوائق الحوثي الآن عندما يقتل العسكري، العسكري عنده ولا شيء ولا شيء، وهذا من بوائق هؤلاء السفهاء والعياذ بالله التي لابد أن نتنبه لها. 500 التيس أفضل منه. أنت أيها المسلم التيس عند الرافضي أفضل منك، بل أنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. إذا قلت بأن أبا بكر رضي الله عنه خليفة فأنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. كم المسلمين الآن الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما؟ هذه من بعض بوائقهم. في الدولة العباسية أيضا هجم البويهيون على العراق وقتلوا فيها وعملوا فيها مجازر وأغلقوا محلات التجار وأمروا النساء بأن يخرجن قد كشفن عن رؤوسهن وهن يلطمن الخدود، وأمروا بالدفوف أن تمرق، ثم أحيوا ما تسمى بالشعائر الحسينية التي توجد الآن في بلاد العراق، لطم الخدود وشق الجيوب والشرك بالله تبارك وتعالى الذي يحصل هنالك في كربلاء وفي النجف من قبل الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية. وأما أبو طاهر ذلك الزنديق فإنه هجم على العراق واستباح أموالهم وأعراضهم والناس يطوفون حول بيت الله الحرام. ولما وصل ذلك الرجل الخبيث أبو طالب وهو قرمطي خبيث هجم على الحجاج وقتلهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبسون ثيابا أبيض يسترون به عورتهم، قد كشفوا عن بعض أكتافهم وهم يدعون الله، لا يحملون خنجرا ولا يحملون سيفا ولا يحملون حجرا، ومن دخله كان آمنا. وإذ بهم يفاجؤون بالقرامطة وبالرافضة وبهؤلاء أتباع اليهود يهجمون عليهم إلى الكعبة، قتلوهم. كان الرجل من الحجاج يهرب ويتعلق بأستار الكعبة لعله أن يجد فيها ملجأ، لعل الستر يشفع له عند هؤلاء المجرمين أن يتركوه بلا جزر ولا قتل. ولكنهم لم يتركوه، قتلوا الحجاج في الحجر. ثم أمر أبو طاهر بعض جنوده بأن يكسروا الحجر الأسود وأن يأخذوها من عرض الكعبة، وهذا في القرن الخامس الهجري. فأخذوا الحجر الأسود ومكث الحجر في القرن السادس أو السابع، وأخذوا الحجر ومكث عندهم في الحجاز أو البحرين 20 عاما. وصعد أبو طاهر على سطح الكعبة وكان يقول: أين الطير من أبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني هذا كذب، لا يوجد طير من أبابيل ولا حجارة من سجيل. وهم يقتلون الحجاج ويقولون: لا محمد لا علي، لا يوجد محمد ولا علي. وهذا هو الفكر اليهودي الذي تسلل إلى أمة الإسلام باسم حب أهل البيت رضي الله عن أهل البيت. هذا من بوائقهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما في أواخر القرن الخامس مع بداية القرن السادس الهجري، فإن التاريخ الإسلامي يحكي مجزرة لم يعرف المسلمون لها مثيلا. بل لو نقبنا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الطاحنة التي قادتها أمريكا في القرون هذه وفي العصور المتأخرة هذه، لوجدنا أن تلك المجزرة التي فعلها الرافضة في بلاد العراق هي أبشع وأعظم جرما والعياذ بالله. خرج التتار من بلاد الصين وبلاد الهند وانطلقوا لقتال المسلمين في بلاد خراسان وطاجكستان وأفغانستان وبلاد إيران ليهجموا من خلال ذلك على بلاد المسلمين. كان التتار يدخلون منطقة وتعداد سكانها 200,000 فيقتلون 200,000 كلهم جميعا ولا يبقون حتى طفل، الطفل ما يتركونه. التتار أرعبوا العالم في ذلك العصر. دخلوا منطقة قتلوا فيها 70,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 100,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا 200,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 120,000 قبل أن يصلوا إلى العراق. ولما وصلوا إلى العراق وكان قائد الجيش هولاكو ومعه المغول والتتار، لم يستطع هولاكو دخول العراق. لماذا؟ هيبة من الدولة الإسلامية، ولو فيها خلل لكن هيبة، ما تزال الخلافة العثمانية لها هيبة. لا يمكن الدخول، العباسية لها هيبة، لا يمكن الدخول، إذ أن الدولة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها تنعم بإيمان وأمان. وفي العراق 100,000 جندي من المجاهدين في سبيل الله، يوجد شخص وزير للدولة اسمه محمد ابن العلقمي، هذا وزير الدولة رافضي خبيث باطني، يعمل رسالة من وزير الدولة محمد بن العلقمي إلى هولاكو: أما بعد، فسأتعاون وإياك على دخول العراق بشرط أن تجعلني حاكما للعراق بعد الاستيلاء عليها. هو لا يحمل هم أن يقتل الناس، فليقتلوا لأنهم لا يمثلوا عقيدته. فليموت العراق كله، فليموت العراق، ليبقى ابن العلقمي لم يستطع هؤلاء الدخول. 100,000 مقاتل يحبون الموت كما يحب الحياة. دخل ابن العلقمي على الأمير المؤمنين وقال له: أيها الأمير، إن خزانة الدولة لا تكفي لصرف مرتبات لهذا الجيش، ما نستطيع. قال أمير المؤمنين: ماذا نفعل؟ قال: نسرح جزءا من الجيش، نسرح جزءا من الجيش. ففي الشهر الأول سرح 10,000 جندي اذهبوا البيوت، ما نستطيع نعطيهم رواتب. في خلال سنة سرح 90,000 جندي، 90,000، أي أنه لم يبقى في العراق إلا 10,000. نصير الدين الطوسي ومحمد بن العلقمي قام بالمهمة أكمل قيام. ثم تراسل مع هلاك، لم يبقى في العراق من الجيش إلا 10,000. فتعال هيا، هجم هلاك ودخل العراق. أتظن أنه دخل العراق سلام بسلام؟ لا، دخل ينوي استئصال كل مسلم في العراق. أتظن كم قتل؟ أتدري؟ قتل 2 مليون عراقي كما يذكر بعض المؤرخين. 2 مليون، 100,000 و100,000 و500,000 و500,000 و500,000، 2 مليون عراقي. أصاب أهل العراق ذل لا يعلمه إلا الله. كان الرجل يهرب إلى بيته ويغلق الباب دونه، فيأتي المغول فيطرقون الباب عليه: افتح! فيأبى أن يفتح الباب، ولما أبى أن يفتح كسروا الباب عليه، فيأخذ أولاده الصغار وزوجته ويهرب إلى سطح المنزل، فيتبعه التتار إلى سطح المنزل ويذبحونه كالناجة، هو وزوجته هو وأولاده، حتى يسيل الدم من ميازيب البيوت. كانت المرأة من المغول تأتي وتجمع 17 من أهل العراق وتقول لهم: اجلسوا هنا، لا يتحرك منكم أحد حتى أذهب لإحضار السكين وذبحكم. ومن شدة الخوف يجلسون، وباستطاعتهم أن يقطعوها، لكن الرعب قد دخل إلى أعماقهم. فتذهب المرأة وتأتي بالسكين ثم تأتي وتذبحهم دون أن يتحركوا أو يدافعوا عن أنفسهم. كان الرجل منهم يهرب ويدخل في العذرة والقذارة إلى رقبته لعله أن يسلم من الموت، حتى من كثرة القتل شموا رائحة الموتى في دمشق. أين دمشق وأين العراق؟ كانوا يشمون زهم القتلى والموتى في العراق. ولما جاء الخميني عليه لعنة الله في عصرنا هذا في الثمانينات يقول: لا يوجد أحد نصر الإسلام يعني بحق مثلما نصره ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. أي أن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي شفيا غليل الخميني بقتلهم للمسلمين وبتسببهم في قتل 2 مليون من أبناء الإسلام في العراق. ولما انتهت المعركة جاء ابن العلقمي إلى هولاكو قائلا: أنا ساعدتك في دخول العراق، اجعل لي الخلافة والملك. فقال هولاكو: اقتلوه. لماذا؟ قال: لقد خنت إخوانك، ومن باب أولى أن تخوننا. اقتلوه. فقتلوه والعياذ بالله. انظر هذه خيانة هؤلاء، خيانتهم عجيبة إذا تسلطوا. ولهذا أنا أوجه نصيحة من هنا للرئيس والأمن ووزارة الداخلية والدفاع ألا يبقوا رافضيا له سلطة في الدولة. تاريخهم أسود. يحيى بدر الدين الحوثي فهو عضو مجلس النواب وكذلك حسين لفترتين في مجلس النواب. لا يبقوا أحد بأسلوب طيب يقصى من هذه المناصب، لأنهم يشتغلون على بعد. خطتهم ليست كخطة الحمدي خمسية، خطتهم خمسينية كخطة الخميني، أي خطة متوسطة المدى كما يعرفها أهل التخطيط. 50 عام، 50 سنة يمشي عليها، حتى لو لم يطبق أهدافها هو يأتي من بعده يكمل المشوار والعياذ بالله، كما هي خطة الخميني والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في أيام صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين يحارب الصليبيين، يحارب الإفرنجة، يطردهم من القدس، يطهر بلاد الشام من الصليبيين. خرج صلاح الدين للقتال، وإذ به يفاجأ بطائفة يقال لها الحشاشية من مصر. بدأت الحشاشية وهم باطنية روافض، بدأوا يجهزون جيشا لقتال علي، لقتال صلاح الدين. عجيب، أنا أقاتل النصارى وهؤلاء يقاتلونني. فترك صلاح الدين قتال النصارى ورجع لقتال الحشاشية. انظر الآن مثل ما يفعل الحوثي الآن، الموت لأمريكا وهو يقاتل حرس الجمهوري والأمن المركزي. فسنعالج لك دوارك ونبذلك أمريكا، أحارب هناك. لا لا لا، أمريكا هناك، أمريكا في صعدة، أمريكا الحرس الجمهوري وإسرائيل الأمن المركزي. خرج الناصر صلاح الدين الأيوبي لقتال الفرنجة، وكان في بلاد مصر العبيديون والفاطميون. أرسلوا رسالة إلى الفرنجة أن يأتوا من ميناء الإسكندرية للتكاتف معهم ضد الناصر صلاح الدين الأيوبي. أحس صلاح الدين الأيوبي بأن الفاطميين داخل مصر بدأوا يخططون لعمل انقلاب على الدولة الإسلامية، فترك صلاح الدين الأيوبي مقاتلة الفرنجة والصليبيين، ثم هجم على العبيديين في مصر وقاتلهم وأبادهم جميعا، واستولى صلاح الدين على ملكهم. وفجأة يفاجأ صلاح الدين بأسطول بحري عجيب يحط رحله في ميناء الإسكندرية، ولم يكن صلاح الدين يعلم أن الأسطول جاي وأن هناك تواصل بين العبيديين وبين الفرنجة. فلما سمع صلاح الدين بهذا وقد وصل الفرنجة ووضعوا 3 مدافع في الإسكندرية وخرجوا بالمنجنيقات وبأحدث الأسلحة وقوة رهيبة، هجم عليهم صلاح الدين الأيوبي، فأخذ كل ما يملك الفرنجة من الأسلحة وغنم غنائم لا يستطيع أن يحصل عليها في 10 سنوات. رحمة الله على صلاح الدين. انظر هؤلاء يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان، وهذا هو تاريخهم المرير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في العصور المتأخرة قام الخميني بثورة دعمه فيها أهل العراق على الملك الشاه، ودخل الخميني إيران. أتدرون كيف دخل؟ دخل بخطة عجيبة جدا الخميني، هذا سياسة جذبت أهل إيران إليه وما علموا أنه خبيث مخبث والعياذ بالله. دخل إليهم بمظاهرة ومسيرة، وأهل المسيرة يحملون الزهور ويحملون الورود. التقطهم الشاه الملك بالدبابات والصواريخ وهم يحملون الزهور والورود. انظر على كلام جميل، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. كان الجنود مع الشاه يرون الأطفال يحملون الزهور بأيديهم، فيتعاطف الجندي قائد الدبابة فيحول الدبابة ضد الشاه. كيف نقتل أطفالا يحملون الزهور والورود؟ لا يريدون العنف. حتى استولى الخميني على قيادة إيران التي تسمى إسلامية وهي ليست بإسلامية قطعا، صرح بها أنور السادات في أيام قيام الدولة هذه الرافضية في إيران. يقول أنور السادات: إن الدولة الإيرانية التي تسمى إسلامية ليست إسلامية، وإنما هي دولة قائمة على إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الأمة العربية، وليتفطن العرب لهذه الثورة من أجل إفشالها أو كلاما نحوه. ويقول مثل هذا الملك حسين بن طلال عليهم رحمة الله جميعا. في هذا الوقت بالذات تولى الخميني على الخلافة، على الكرسي، على الإمارة. ولما تولى عليها أول ما بدأ بأهل السنة قتلهم وأبادهم في إيران حتى تصبح إيران كلها رافضية. قرب مساجدهم وقتلهم وأذلهم وأبعد من كان من أهل السنة في السلطة وأقطاهم، وجعلهم إلى الآن كالعبيد في بلاد إيران. تعداد سكان إيران الآن يقارب 70 مليونا أو أكثر. من هؤلاء 20 مليون سني معذب مهان في منطقة البلوش وغيرها من المناطق الجنوبية والشرقية من بلاد إيران، يسومهم الرافضة اليوم سوء العذاب. بدأوا يخططون خطة خمسينية. تأمل معي في الوقت الحالي الآن، من أهداف الخميني تصدير الثورة مثلما يصدر بترول، يعني تصدير القتل، تصدير التكفير، تصدير قطع الطرق، تصدير تكفير الصحابة، تصدير اليهودة، تصدير الشرك، تصدير الثورة الإيرانية. كان في اليمن يتعامل ببراءة، يدرسون مجموعة من الطلاب، وإيران تبعث لليمن بمجموعة منح، ولقد وصلت من إيران 100 منحة، 100 محنة. محنة اليمن مساكين يرسلون مجموعة باعتبار سيدرسون علوم ليست موجودة في اليمن، يصلون هناك ما يرجعون من إيران إلا رافضة 12 منظرين يتواصلون مع الآيات في منطقة قم في إيران. رأسا في بلاد السودان كذلك، يوجد منطقة في السودان يلعن أبا بكر رضي الله عنه في المنبر، يلعن أبو بكر في المنبر. ما كانوا يلعنون أبا بكر أبدا، ولكن لما عملوا هذا الابتعاث إلى إيران رجعوا رافضة 12، والآن يسبون أبا بكر وعمر علنا أمام الناس بسبب الابتعاث. كان المرتضى زيد المحطوري في صنعاء مع مسجد بدر يرسل عدة بعثات من داخل صنعاء، الآن توقفت البعثات بفضل الله. الفضل لله، الفضل لله وحده سبحانه الذي فضحهم بإذنه. تصدير الثورة عندهم 50 سنة، كل 10 سنوات معنا خطة لتصدير الثورة. الخميني من عام 82 إلى اليوم وأنت ترى تحولات سياسية استراتيجية عسكرية في المنطقة رهيبة جدا، تحولات عجيبة، قتل، قتال، حرب، موت، يعني مشاكل كبيرة في المنطقة منذ أن قام الخميني بثورة في إيران. من أدخل أمريكا إلى العراق؟ إيران. يقول أحد وزراء إيران السابقين: لولا إيران ما دخلت أمريكا إلى العراق. إي والله هي السبب، ولولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان. هذا الكلام من عندي، ما دخلت أفغانستان. تكاتفت أمريكا مع أحمد شاه مسعود، وأحمد شاه مسعود حليف إيراني يتوالى معهم ويدعمونه، ثم ضللت أمريكا أحمد شاه مسعود بالطيران، وأحمد شاه يزحف في الأرض حتى استولوا على بلاد أفغانستان والعراق الآن يسومونها. ثم هجموا على صدام لأن صدام قاتلهم في الثمانينات، فما زال الحقد الإيراني يدب حتى قتلته إيران وبإشراف ومباركة إيرانية وبحضور مقتضى الصدر العبد الإيراني والعياذ بالله. حسن نصر الله البطل العربي الذي أحبه كثير من العالم الإسلامي، وهو بطل خميني حوثي وأخبث من الحوثي. بعض الناس سيغضب، لا تغضب، اشرب قليلا من الماء لتهدأ. هي حقيقة لا بد أن نقولها، حقيقة لا بد أن نقولها، لأن السكوت أحيانا يجرعنا غصص. كان الشيخ مقبل يتحدث قبل 15 سنة وعشرين عام ويحذر الدولة من يحيى الشامي، وكان محافظا على صعدة، ويحذر الدولة من الحوثي، والدولة مرعوت إليه. الآن نقول رحمك الله يا مقبل الوادعي، أسأل الله أن يقدس روحك في الجنة. لو جئت الآن لرأيت أمرا عجبا في صعدة، الذي كنت تحذر منه وقع رحمة الله عليه. ما كان الشيخ مقبل يريد لا علوا في الأرض ولا فسادا. كان الشيخ مقبل في صعدة يقول: إذا كان الرئيس يرى بأنني مواطن غير صالح فليأذن لي أخرج من البلاد. هذا العالم، هذا الذي يريد الأمن والاستقرار، يأذن لي أخرج. أنا ما أنا داعية فتنة رحمة الله عليه، ودعا إلى الله بهدوء حتى مات، وإلى الآن دعوة هادئة رحمة الله على الشيخ رحمة الأبرار. حسن نصر الله لما قتل صدام قال: كان الأفضل أن يقطعوه قطعة ويوزعوه هدايا لزعماء العرب، وعمل فرطة ووزعها في جنوب لبنان فرحة وبهجة بمقتل صدام حسين. كان الرئيس العراقي صدام حسين كالغطى على البلاعة. أول ما قتل صدام انفجرت وخرج رائحتها إلى كل مكان في العالم. أف للرافضة، أف لزهمهم ورائحتهم النتنة التي آذت كل مسلم في العالم الإسلامي والعياذ بالله. وبعضهم يقول البطل حسن نصر الله. ما هي البطولة التي فعلها؟ هل حرر شبر من فلسطين؟ لا. هل هزم إسرائيل؟ لا. هذا هو الحق؟ لا. إذن ماذا فعل؟ لعبة سياسية. إيران لها مصلحة في الخليج العربي، إسرائيل لها مصلحة. ما رأيك يا إسرائيل أن نعمل حرب من أجل أن نضحك على المغفلين؟ معنا واحد بطل في جنوب لبنان لا ينتبه له، نريد أن نجعله بطل، وأنت إذا كنت تريدين شيء سنعطيك. وافقت إسرائيل، وافقت إيران، وحرب من أجل اثنين أسرى. بالله عليك، واحد عاقل يضحي في بلد من أجل اثنين؟ والله ما ضحي بلدي من أجل اثنين أسرى، في 60 داية لاثنين أسرى، خذوهم إلى الجحيم ولا أضحي بلدك. حرب حسن في الجنوب وإسرائيل تضرب بيروت. ما لبيروت؟ حسن ما هو في بيروت، حسن في الجنوب، اضربوا الجنوب. لا، ويضربون قرى أهل السنة. لماذا؟ يهيئوا جولة حسن نصر الله، فأصبح البطل والمسلمين يصفقوا بحارب اليهود. حسن عندما يضرب ما يضرب في تل أبيب، يضرب هنا في الصحراء، ولا قتل اثنين جنود ولا ثلاثة، ولا قتل زورق ذبح أو ضرب زورق في البحر. هذه المسألة سهلة. إيران طحنت لبنان. السؤال لماذا؟ عندما توقفت الحرب قرارات الأمم المتحدة كلها في صالح إسرائيل. هذا الباطل. الظاهر أن المنتصر حسن. إيران تدخلت بعد الحرب، وعلى الشعب اللبناني أن يطمئن، فستقوم لبنان إيران ببناء البنية التحتية على حسابها الخاص، ليصبح مشروع الماء إيراني، والكهرباء إيرانية، والطرق إيرانية، كلها رافضية بإشراف حسن نصر الله. بعدما انتهت الحرب قام حسن نصر الله بمظاهرات في لبنان يطالب بالمشاركة في السلطة. هذا هو الهدف الآن، يريد أن يلقي القبض على السلطة. لماذا؟ هدف استراتيجي سياسي عسكري. أفغانستان بيد إيران، إيران بيدها، العراق بيدها، سوريا بيدها لأن الدولة السورية النصيرية من أخبث فرق الشيعة، لبنان بيدها. أنت إذا درست الجغرافية تلاحظ معي الآن الهلال الرافضي في شمال الجزيرة العربية. الهلال الرافضي هذا إذا درست هكذا سيشكل الآن في شمال الجزيرة العربية، إيران، العراق، سوريا، لبنان، الهلال. إذن هذا سيهدد السعودية، سيهدد دول الخليج، لأن دول الخليج إيران تسميها الخليج الفارسي، لأنها لا زالت تحلم الآن بالحكومة الفارسية المجوسية لا تمثل الإسلام. أرسلت الحوثي في صادر نقيم دولة رافضية في اليمن، يستولي الحوثي، ولهذا الرافضة يلعنون حسين بدر الدين. لماذا يلعنونه؟ قالوا استعجل. والله انه استعجل في الوقت الطيب، نعمة، والله نعمة. لو كانوا استفحلوا في اليمن ما كنت تدري لو قد يدك في رقبتك في ايديهم وذبحوك، لكن الحمد لله نقضي عليهم باذن الله كفيروس الاذن، لا فيروس الخنازير، هذا انفلونزا الخنازير، ان شاء الله يقضى عليهم في مهدهم باذن الله. قولوا ان شاء الله، اسال الله ان يهلكهم باذنه سبحانه. هنا يقوم الحوثي، هنا عند الرافضة عقيدة، اسمعوها، احفظوها، لقنوها لأبنائكم، حفظوها لأولادكم في المدارس، ربوا أولادكم على هذه العقيدة. الرافضة من عقيدتهم إذا خرج المهدي، المهدي موجود في سرداب سامراء في العراق، في خزق صغير يمكن الفأر يدخل أو لا، هذا المهدي محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر، قالوا هرب بعام 250 هجرية من ظلم الطغاة وهرب إلى السرداب ودخل وله فيه 1200 سنة داخل السرداب مخبأ. والرافضة في العراق وإيران الآن يذهبون إلى باب السرداب كل سنة بالخيول والسيوف والأسلحة، وعلى باب السرداب يصيحون يا مهدي أخرج، والسيوف مجانين، اي والله مجانين، اخرج يا مهدي، والمهدي يضحك عليهم داخل، ما في مهدي في داخل ابليس، لا يوجد الحسن العسكري ولد اسمه محمد، لا يوجد ولد، ومهديهم هو مهدي الخرافة. فيصيحون يا مهدي اخرج، يعتقدون اذا خرج المهدي سيهجم على الكعبة ويخربها، اسمع، ويهجم على المدينة ويخربها، وينبش قبر أبي بكر عمر ويصلبهما، ويخرج عائشة وحفصة من قبريهما ويرجمهما بالحجارة حتى الموت، ويخرج بني أمية ويقتلهم، ويقتل ربع العرب، ويأخذ الحجر الأسود إلى كربلاء، لأن كربلاء في عقيدتهم أطهر من مكة المكرمة. هذا المسيح الدجال، هذه عقيدتهم. لهذا أنتم تشاهدون، هل حج الإيرانيين كحج المسلمين؟ لا، مظاهرات حرب في 86 دخلت زوجة الخميني، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية، يهودية يهودية، ما هي ولا إسلامية، وعملوا مجزرة 600 قتيل في عام 86، 600 حاج بسبب شرقية غربية إسلامية إسلامية، والله ما محل الإسلام. المسلمين العرب دخلوا مساكين، والعالم كله دخلوا لا سكاكين ولا خناجر، وهذا لا دخلوا بالمعاطف والخناجر والسيوف، حرب حرب. الله يقول ومن دخله كان آمنا، وهم دخلوا يحاربوا يقاتلوا هناك والعياذ بالله. مجانين هؤلاء الرافضة، وبعض المسلمين لا يزال إلى أن يقول والله أنهم على حق، والله أنك خبل وعقليتك خبلة، وأنت في حال لا يعلم بك إلا الله سبحانه وتعالى. عالج نفسك قبل أن تصاب بالهستيريا. في التسعينات أيضا دخل الإيرانيون ب 52 كيلو جرام من المتفجرات كافية لتحطيم الحرم كله. ماذا يريدون من الحرم؟ الآن في شعبان هجم الرافضة من المنطقة الشرقية للسعودية على مقبرة البقيع، ونبشوا قبور الصحابة وأخرجوا عظامهم في شعبان من هذا العام. يا أمة محمد أفيقوا، فخطر الرافضة يهدد عقيدتنا ويهدد ديننا ويهدد دين محمد عليه الصلاة والسلام. أفيقوا أيها الناس، نبشوا القبور وأخرجوا العظام، ما ذنب عظام الصحابة؟ فجاءتهم الدولة السعودية بأحدث ولم تستطع إيقافهم إلا بالقوة تحت تكتيم إعلامي شديد في شعبان هذا أو في رجب، ولعل بعضكم قد سمع عن هذا. هذه خطة هؤلاء التي لا يريدون من خلالها إلا القتل، إلا الدمار، إلا العذاب، إلا الموت والعياذ بالله. في صعدة مساكين أهل صعدة، عوام جدا، أمية عندهم بشكل عجيب. ما ذنبهم أن يقتلوا؟ ما ذنبهم أن يخافوا، أن يخوفوا؟ ما ذنب أهل صعدة أن تحصل لهم ما يحصل لهم بسبب هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله؟ سحر وشعوذة وقتل ونهب مجرمين. أنا جلست في صعدة شهرين، كنت أطوف في مناطق كثيرة لا أرى إلا وجوه عليها غبرة، أولئك هم الفجرة والعياذ بالله. لا صلاة. جاء واحد من الحويثة فرحان، ما لك؟ قال لقد جئت إلى العسكر في يوم الجمعة وهم يصلون فقتلت 50 عسكريا. عليك غضب الله، وهو فرحان قتل 50 وهم يصلون جمعة، أعوذ بالله. منطقة باقم منطقة مجاورة للسعودية، منطقة مساكين، قاوموا الحوثي حاربوا. لما رأى الحوثي أنهم أقوياء نزل إليهم قال نعمل صلح ولا نحاربكم ولا تحاربونا. أهل باقم مساكين عوام قالوا طيب صلح، صالحوا. أول ما صالحوا في الليل هجم الحوثي على أهل باقم منطقة كبيرة، هجم عليهم هجوم عجيب. خرجت النساء أيها الناس في الليل بثياب النوم أعزكم الله، وهرب الرجال إلى الجبال وهم يصرخون من ظلم الحوثي، لأنك إذا لم تكن معه فسيصومك سوء العذاب. يقول أخي قتله الحوثيون في يوم العيد، هذا العيد، أسأل الله أن يقبله شهيدا وأن يرحمه وأن يتغشاه بأوسع رحمته. يقول لي أخي وكان عسكريا في صعدة جندي، استمر في صعدة 17 عاما وهو جندي في المعسكر 15، قال كان لي صديق من الحوثيين، فجاء إلي الحوثي هذا يقول لي يا محمد، قلت نعم، قال لقد أسرنا جندي من جنودكم، لو ترى كيف فعلنا به، جردناه من الثياب ورمينا به في بركة ماء وأحطنا به حوله فكان يسبح يريد أن يخرج من هذه البركة، ونحن نرسقه بالحجارة ونطلق عليه الرصاص نخيفه. يا الله، ألا تروا بأن هؤلاء فجرة؟ والله لا يفعل هذا يهودي، اليهودي يقتل ويستريح، وإن فعل اليهود ففعل هؤلاء أشد. ففي العراق يأخذونهم بهذا الدرين الكهربائي، يخرمون رأس خرم خرم ويخرقون جلد خرم بالدرين الكهربائي هذا، يخرمون خرم. فكان الرجل يسبح يريد أن يخرج وهم يمنعونه، ولما رأوا أنه سيموت أطلقوا عليه الرصاص حتى يتغير لون البركة إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. لا إله إلا الله. يتصل بي أحد الإخوة من صعدة يقول هو من أبناء صعدة، لقد فجر الحوثيون منزلي يوم أمس. قلت لعل منزلك أمريكي، عظم الله عزاك، لماذا يفجرون بيته؟ أنتم تحاربون أمريكا؟ بيتي والله وبالله وتالله ليس أمريكي ولا حليف لأمريكا، أقسم بالله، وكذلك منطقتي ليست حليفة لأمريكا. فإذا كنتم تريدون أمريكا فارحلوا إليها، ستجدونها هناك في بلاد العراق وفي بلاد أمريكا نفسها. وهذا من الفساد أيها الإخوة. يوجد عندنا الآن في المدينة أناس لا يصلون الجمعة، ينتظرون المهدي، وهذه من أفكار الحوثي. يوجد عندنا في المدينة أناس الآن يلعنون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة أنها زانية، أفكار ما كنا نعرفها أيها الناس، أفكار خبيثة. يجب على أبناء اليمن جميعا أن يتكاتفوا صفا واحدا، الجيش يقاتل هناك ونحن نقاتل هنا. بماذا؟ بالدعاء، إذا لم تستطع إلا الدعاء، بالمساعدة لإخوانك، بالدعم المادي إذا استطعت ذلك، إذا لم تستطع فبالدعاء. أن يهلك الله الحوثي وأصحابه وأن ينصر الدولة نصرا مؤزرا. فنحن نقولها صراحة هنا ونرفعها مدوية مجلجلة، نحن مع الدولة في حربها ضد الحوثي 100%. ليحزن من حزن وليغضب من غضب، ولم يغضب إلا سفيه لا يعرف واقع أمته ولا عقيدة هؤلاء. وأنا أنادي من هنا أصحاب أحزاب اللقاء المشترك أن يتقوا الله عز وجل في البلاد والعباد. وإن كان الكلام قاسي فهو والله يملأ المحبة، فأحيانا الطبيب يضطر إلى فتح عملية جراحية وهي مؤلمة لكن فيها فائدة. وأنا أقول لأصحاب أحزاب اللقاء اتقوا الله، وإن كان الكلام مؤلم الخطر يدهم البلاد والعباد. اتقوا الله لنتكاتف سوية قبل أن تكون اليمن هي العراق الثانية. أسأل الله أن ينصر جنودنا وجيشنا في صعدتا ضد هذه الفرقة المارقة الباغية، إنه ولي ذلك ويوفق ولاة الأمور لكل خير. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله، وينهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آيات كثيرة يبين الله عز وجل فيها فضل من أطاعه وأطاع رسوله، وما أعد له من الأجور والثواب العاجل والآجل. آيات كثيرة فيها أن من عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه متوعد بالعذاب الأليم عاجلا أو آجلا. عباد الله، وإن من أعظم الطوائف وأشرها التي تنأى عن الكتاب والسنة، وتبعد المسلمين عن الكتاب والسنة، وتحضهم وتحثهم وتزين لهم الكفر والمعصية والبدعة، وتجعلها في ثوب إسلامي وفي ثوب الطاعة والقربة. هذه الطائفة عباد الله هي طائفة الرافضة. هذه

في زمن عثمان رضي الله عنه، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام من أجل أن يبث سمومه وأفكاره اليهودية بين المسلمين، فلبس على كثير من العامة ودجل عليهم، فاغتر به من اغتر حتى وقعوا في الضلال، بل وقعوا في الكفر بالله عز وجل. هذه الطائفة من تأمل في عقائدها، في عباداتها، في معاملاتها، في أخلاقها، في سلوكها، لوجد أنها في شبه كبير باليهود. وقد ألف العلماء وكتب الكتاب في مشابهة الرافضة لليهود، فذكروا ما يزيد على 70 وجها في مشابهة الرافضة لليهود. من نظر في عقائد الرافضة أيقن أنهم غير مسلمين وأنهم من الكفار والمعتدين والبغاة على الإسلام وأهله. ونحن نذكر في هذا المقام شيئا من عقائدهم التي يجزم المسلم إذا سمعها بأنهم كفار، ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو قالوا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فإن هذه العبارات هي مندرجة تحت عقيدة من عقائدهم. أولى عقائدهم الفاسدة أنهم يؤمنون برجعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ينافي القرآن وينافي السنة وينافي ما عليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع إلى الحياة الدنيا، وإنما إذا قامت القيامة. وهؤلاء يؤمنون برجعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثاني عقائدهم الفاسدة، يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف ومبدل، وأنه ناقص، وأن عندهم ضعفي هذا القرآن، وأن الذين حرفوه وبدلوه هم الصحابة، وأنهم فعلوا ذلك لسببين. السبب الأول أن فيه فضائل أهل البيت فحذفوا فضائل أهل البيت. السبب الثاني أن فيه فضائح المهاجرين والأنصار فحذفوا ذلك. أهذا يقول به أحد من أهل الإسلام أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف، والله عز وجل قد تكفل بحفظه؟ وهذا شأن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا شأن اليهود الذين يزيدون في كتبهم ويدعون أنها من عند الله.

0: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. البائقة الثالثة من بوائق الرافضة أنهم يدعون لعلي بن أبي طالب أنه رب يخفض ويرفع ويقبض ويبسط وأنه يعلم ما في الكون وأنه يدبر الأمور ويعلم ما في اللوح المحفوظ. فهذه من البوائق العظيمة المناقضة للإسلام، هذه البائقة مناقضة للإسلام. أيضا من بوائقهم أنهم يدعون لأئمتهم علم الغيب وأنهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأنه لا يخفى عليهم شيء، والله عز وجل يقول فقل إنما الغيب لله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، في آيات كثيرة. وهؤلاء يدعون لأئمتهم أنهم يعلمون الغيب. البائقة الخامسة من بوائق هؤلاء الرافضة أنهم يدعون أن أئمتهم لهم المقدرة على إحياء الأموات من الإنس أو من الحيوان. البائقة السادسة أنهم يعتقدون أن عليا لم يمت وأنه لن يموت حتى يملك الأرض. أهذا من القرآن؟ أهذا من الإسلام؟ أهذا من السنة؟ فإن إحياء الأموات بيد الله سبحانه وتعالى. البائقة السابعة من بوائق الرافضة أنهم يدعون أن لعلي من الفضائل ما ليس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البائقة الثامنة تكفيرهم لأصحاب رسول الله ولعنهم والتحقير منهم والحط من منزلتهم والطعن فيهم إلى غير ذلك من الألفاظ الخبيثة النتنة التي يستخدمونها مع صحابة رسول الله رضي الله عنهم. ولا يسلم من شرهم إلا نزر يسير يعتقدون فيهم عقيدة باطلة بأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. البائقة التاسعة رميهم لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة وبالفسق والفجور. ومن آخر شرورهم أنهم يحتفلون في 17 من رمضان من هذه السنة ويقيمون هذا الاحتفال بلندن ويملؤون احتفال الله عنهما، ويقولون عائشة بنت أبي بكر لعنهما الله. انظروا على فجور وعلى كفر وزندقة، أهذا من الإسلام؟ أهذا من القرآن؟ أهذا من السنة؟ ويدعون أن من ذلك اليوم أدخلت النار وأدخلت العذاب. البائقة العاشرة من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن أئمتهم يرون أبا بكر وعمر عند الجمرات، فيرجمون الأول بحصتين ويرجمون الثاني بثلاث حصيات، لأنه أخبث وأشد من الأول. أهذا من عقائد المسلمين؟ أهذا من دين الإسلام؟ البائقة الحادية عشر أنهم يعتقدون لأئمتهم العصمة، وأن عصمة أئمتهم كعصمة الأنبياء، فهم لا يخطئون ولا يقعون في خطأ ولا نسيان ولا شيء، بل وهذه البائقة الثانية عشر ينزلون نصوصهم كنصوص القرآن، يجعلون نصوص أئمتهم كنصوص القرآن، بل وهذه البائقة الثالثة عشر أن من جادل أئمتهم فإنما يجادل الله رب العالمين. وهذه العقائد مزبورة في كتبهم، فلهم كتب مصنفة في هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الشرك وهذا الباطل. فاحذروا عباد الله من الرافضة، وأن يدخل في قلوبكم الشفقة عليهم، فإنهم قوم كفار، قوم ضلال، منحرفون عن هذا الدين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. البائقة الرابعة عشر من بوائقهم أنهم يقولون إن الأنبياء لم يكملوا مهمتهم حتى يأتي مهديهم فيكمل هذه المهمة. البائقة الخامسة عشر أنهم يعتقدون برجعة أئمتهم الاثنى عشر، وأن لهم مهديا اسمه محمد بن الحسن العسكري، ولد في سنة 55 و200، ودخل السرداب سنة 65 و200، وأنهم ينتظرون خروجه، وأنه إذا خرج ينادي الله باسمه بالعبرانية. هؤلاء قوم أصلهم من أصل اليهود، وهكذا اليهود أيضا ينتظرون مسيحهم المنتظر على نفس هذا المنوال. احذروا من عقائد الرافضة، احذروا من أفكارهم، احذروا من الرحمة بهم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، البائقة السادسة عشر من بوائق الرافضة أن أركان الإسلام عندهم خمسة، فتأملوا فيها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الولاية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير موجودة في أركانهم، وزادوا عليها الولاية وهي أفضلها وآكدها وأوجبها. يؤمنون بالولاية بأن لأئمتهم ومن عقائدهم. وهذه البائقة السابعة عشر أن الله عز وجل يجعل وصيا بعد الأنبياء يوحى إليه ويكلم، وهذا إبطال للقرآن والسنة وإبطال لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور. البائقة الثامنة عشر التقية، وهذا من أعظم دينهم وهو النفاق، وهو في دينهم يعتبر تسعة أعشار دينهم، فتسعة أعشار دينهم قائم على النفاق. فربما يظهر أحدهم الإسلام وأنه من أهل السنة، أو أنه من الإخوان المفلسين، أو أنه من الصوفية، وهكذا من أجل أن يتجسسوا على المسلمين وأن يعرفوا أحوالهم ومداخلهم ومخارجهم. ومن بوائقهم أنه لا يجوز أن يدخل أحد من غيرهم، فيختبر اختبارا ويمتحن امتحانا. فهؤلاء يتخلقون بأخلاق اليهود، وكما سمعتم أن أصلهم يهودي وأن منشأهم على يد يهودي وأنهم يشابهون اليهود، وهكذا من بوائقهم. وهي البائقة التاسعة عشر غلوهم في أئمتهم وبناؤهم للقباب على قبورهم والإشادة بالمشاهد واتخاذ مواطن قبورهم مكانا للعبادة. وهذا العمل وهذا المعتقد عليه الصوفية أيضا، ولا بد أن يعلم أن الصوفية هي وليدة الشيعة، وأصل دخول الصوفية كان متسترا عليه بالانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي، فإنهم قد أتوا بداية وهم شيعة فرفضوا وردوا، فلما لم يقبل ما هم عليه دخلوا بعد قرن أو نحو ذلك متسترين بمذهب الإمام الشافعي. وانظروا إلى من ينتسبون إليه، أين هو مدفون وأين هو مقبور؟ أمقبور في بلاد حضرموت وفي مدنها المعروفة، أم هو مدفون في شعب من الشعاب؟ لأنه كان مرفوضا مردودا، ولكنهم استخدموا التقية، وهذا من أعظم دينهم كما عرفتم وعلمتم. البائقة العشرون من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أنهم خلقوا من نور الله ومن طينة غير طينة البشر، أو من طينة مكنونة تحت العرش، وهذا يخالف القرآن ويخالف السنة. البائقة الحادية والعشرون أنهم يعتقدون نجاسة مخالفيهم. البائقة الثانية والعشرون أنهم يعتقدون كفر مخالفيهم وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلال. وهذا ما يقومون به مع أهل السنة في هذه الأيام من حصار لهم عن الطعام والشراب والدواء وغير ذلك. البائقة 23 من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل راض عنهم دون سائر الأمة. فيا معاشر المسلمين، إن هذه الطائفة لا يجوز الاغترار بها، ولا أن يظن أنهم من المسلمين. فإذا رأيتهم في لبنان أو في العراق أو في غير ذلك فهم عملاء لليهود، وإنما من دينهم التقية، فيظهرون أنهم أعداء لليهود وهم معهم. فكم لهم وهم يقولون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وإلى يومنا هذا لم يدخلوا في سجل الإرهاب وفي ملف الإرهاب، لأنهم عملاء لليهود وعملاء لأمريكا وعملاء لأعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يشتت شملهم، ويفرق جمعهم، ويدمرهم تدميرا. والحمد لله رب العالمين.
1: أقول تنبيها بارك الله فيكم على ما تقدم على هذا الإرجاف، أنه سيكون مثلا باسم الدولة، الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان، وهم دولتنا ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال: لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه، نحن شاكرون لهم جهودهم، وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان، وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين، دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفقهون المجتمع، ويحرصون على الأمن والأمان، ويحرصون على السلم من الفتن، السلام من الفتن، مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان. سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد، والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض، ويجعل الناس في هلكة، في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى، ثم لحكومة بلادنا، ثم لرئيس البلاد وفقه الله، ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا نفقه في الدين، هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به، نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض حكومة، نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل، يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا، ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكائد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالأة الرافضة بإذن الله عز وجل، هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله، ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافضي معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري ويهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على أناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها أو شيء، هذا بعيد هذا، ولله الحمد والمنة. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش، وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا من هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح، هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامتها البلاد والعباد، نعم أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح، ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك، وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم، وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: أخ يقول، هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل وكل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لي هذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة الرافضة أو الخوارج يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون للإنسان: افتح محلا مهمتك أن تنشر فيه هذه القصائد والمقاطع ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار وما حصلت عليه أيضا هو لك، وهذا قد وجد. وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء، فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق، لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور، إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد، يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي هي من أيام الله تعالى المحرمة، التي لها حرمة ولها فضيلة على غيرها من الأيام، نحن في هذا الشهر الحرام الذي هو أول العام. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل العام مفتتحا بشهر حرام ومختتما بشهر حرام، فأول أشهر العام هو شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم، وآخر أشهر العام هو شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم. فإن الله تعالى حرم شهورا أربعة وفضلها على غيرها من الشهور بأن جعلها أشهرا حرما. قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد. فالثلاثة السرد هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم، والواحد الفرد هو شهر رجب في وسط العام. وكان هذا لحكمة عظيمة، فإن الناس في الجاهلية كانوا قد اعتادوا على الحروب واعتادوا على الاعتداء وسفك الدماء والسلب والنهب، ويرون هذا من القوة، ويرونه من الشهامة أنهم لا يفترون عن الحروب والقتال. فكانت هذه الأشهر الأربعة محرمة لا يتجرؤون على حرمتها، لا يسفكون فيها دماً، ولا ينتهبون فيها نهبة، ولا يعتدون على أحد، بل كان الواحد منهم ربما رأى قاتل أبيه في هذه الأشهر الحرم فلا يمد يده إليه ولا يناله بسوء تعظيما منهم لهذه الأشهر. فكانت هذه الأشهر تحريمها لأداء الحج والعمرة ولزيارة البيت الحرام، فحرم الله تعالى قبل شهر الحج شهرا
وبعد شهر الحج شهرا. قبل ذي الحجة حرم الله تعالى شهر ذي القعدة، وبعده حرم المحرم لأجل يتمكن الناس من المجيء إلى الحج من أقصى البلاد وأبعدها، فيصلون إلى بيت الله الحرام ويؤدون حجهم ويرجعون أيضا إلى بلدانهم وهم آمنون. وشرع الله تعالى تحريم رجب في وسط العام لأجل زيارة البيت ولأجل أداء العمرة لمن يأتي من جزيرة العرب، فيأتي إلى البيت ويعتمر فيه ويرجع إلى بلده آمنا في شهر حرام وقد علم أنه لن يعتدي عليه أحد. فكان تحريم هذه الشهور لحكمة عظيمة، ولكن المشركين كانوا يتلاعبون بشهر الله الحرام، ولذا سمي في الشرع بمحرم تأكيدا لحرمته، فإنهم كانوا يستطيلون 3 شهور متوالية تكون محرمة عليهم، فكانوا مرة وعاما يجعلون محرم